24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اضراب منتظر في قطاع نقل المحروقات الشهر القادم. النفط يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. ووزير خارجية قطر يزور إيران اليوم لبحث خفض التصعيد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكد الكاتب العام لجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أمس في تصريح للزميلة نسرين علوش عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى عقد الجامعة العامة للنفط اجتماعا تشاوريا يوم أمس تم على إثره إقرار الدخول في إضراب بيومين في شهر سبتمبر المقبل.
2: قعدنا قيمنا شوية اللي صار في المدة اللي فاتت الكل، انتظرنا أنه نلقاو حلول في صحيحة، على خاطر نهارت اللي صارت صار الاحتجاج النهار الأول وعدونا المسؤولين أنه مش تكون فما جلسة للوندوما ما تنهار الجمعة. الجلسة ما صارتش، تمت اجتماعات كل واحد في جهة، وحقيقة بعد قالوا لنا راهو باش نستناو نهار اثنين يمكن أنا ناخذوا قرارات كذا. دونك ما صارش هذا الكل، استنينا في جامعة النفط والمواد الكيميائية بممثلي العمال نقل المحروقات، وتم اقرار الاضراب بنهارين ايام 23-24 سبتمبر. كيف ما تشوف حتى الدات خلينا الوقت، هو القانون يقول والتراتيب يقولوا يلزمنا نعنو 10 ايام قبل الاضراب. احنا بقيت الاضراب ما زلت ما صدرتش تصدر اليوم ان شاء الله، باش نخليه بريسك شهر باش نحاولوا نلقاو الحلول. كيما تعرفوا احنا الهدف ماهوش الاضراب في حد ذاته، ماذا بينا ما نخلطولوش، اما معناتها حتى تتحرك شويه سلطه الاشراف ويحاولوا نلقاو حلول، حتى فما حاجات الحقيقه ما فيهاش تفاوض. كيما تعرفوا الصناديق الاجتماعيه المساهمات هي فما بارتي على الخدام وبارتي على المؤجر. الخدام تتقسلوا البارتي هذيك وماهيش قاعده تتصب في الصناديق الاجتماعيه، والمؤجر بتو ماهوش يخلص في البارتي نتاعو، دونك لا يخلص لا في هذا ولا في ذاك. دونك باش نلقاو رواحنا نلقاو انه الخدامه وقفوا لهم كرنيات العلاج نتاعو، دفتر العلاج اللي يمشي يداوي به عائلته ومرته وصغار وكذا واقف ما ينجموش يعالجوه. في من هنا بدات الحكايه، تطبيق الاتفاقات القديمه اللي صحت فما محضر مصحح من 2 مايو 2019، هذا مصحين فيه وزر.
1: في شأن متصل بهذا الخبر، رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العاجل خالد بتين يؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية يوم أمس عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود نافيا تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات، قائلا في هذا الصدد أن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول على أن باخرة محروقات رست يوم أمس ميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولاتها. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يوم أمس أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات اليوم الخميس على النحو التالي: إلغاء القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا، أيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5:15، كذلك إلغاء القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20، وأيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابل خارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم 27 من أوت 26 و2000 بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامية، وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات الماثرة. دوليا الآن، قال مصدر إيراني كبير أمس إن إيران وسلطنة عمان لا تزالان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته. وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري مكررا الموقف الإيراني الرسمي أن المضيق لن يفتح إلا إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط طهران بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه قبل انهياره. دوليا أيضا، يصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس إلى طهران، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري يقول في تدوينة له على منصة إكس أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر الثابت بشأن المسار الدبلوماسي، وهو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 14 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق ل 27 أوت 2026. العلامة البارزة أنه يتواصل الطقس حار جدا. عجبتني الكلمة اللي استعملها حمدي حشاد البارحة، غرغور الليل بأتم معنى الكلمة. عرفت الشيء اللي في الليل موجود حتى التوى في الساعات الأولى من هذا الصباح، عرفت درجات حرارة قياسية في الليل أيضا موجود، عرفت مع هذا الكل الضوء يقص علينا في الليل موجود، الضوء عمل عمايله البارحة سواء من ناحية الأعطاب وتدخلات كانت من طرف ولاد ستاج وبناتها يعطيهم ألف صحة، مجهود كبير قاموا به البارحة في تنبك السخانة هذيك باش يرجعوا الضوء مع كل قطعة الدوري، ودوري مانيش عارف كيفاش ساعات واحد ساعة والاخر ساعتين والاخر ستة سوايع مقصوص عليه والاخر شطر نهار. هذا الكل يخلينا نقولوا يا ربي ان شاء الله اليوم اللي هو نهار زاد وسي باش يكون سخون بيتم معنى الكلمة، يظهر لي من قدوة تبدأ نسبيا تتفرهد نسبيا، ولكن بعد نهار السبت والأحد يعني تتحسن الأمور شوية، ونرجع لهذا بالتفصيل من خلال الإخصائيين حتى تأخذوا فكرة شاملة على تطور الحالة الجوية في الأيامات القريبة القادمة. اليوم نهار آخر صعيب هذا من صباح وظاهر راهو، والقائلة في قلنا القائلة هذه غرغور الليل وغرغور الصباح، غرغور قائلة منذ صباح الباكر. ساعدوا رواحكم، الدنيا سخونة برشا قد ما نحتاطوا قد ما هو شوية، اللي ما عندوش علاش باش يخرج، ماذا بينا يشد الدار، خاصة من الكبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة وصغار أيضا، دي حتى الكبار لهنا معناها متوسطين اللي في الدار الوسط قال الآخر يساعدوا رواحهم. سخانة كبيرة ما تنشي متعودين بها، معناها تنجم تعمل عدة كوارث صحية لما قل توصلنا إلى ما لا يحمد عقبه. ساعدوا لي روحكم، أنتم راكم رسمة للبلاد هدية، وربي يحفظكم وربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وربي يخلي ستيك تنظر لنا زادة هي الأخرى بعين الرحمة. يا ستيك من وخيانك أنا توانسة كيف كيف مع بعضنا، يعيشكم شوفونا حل راهو تعبنا بيتمي معنا الكلمة. هات في البداية نبدأ كالعادة بحسن الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وراجعين لنا على هذا المعنى كنوا متأكدين الحساب تكون كالعادة فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية نسلطوا عليها الضوء ونتابعوها ونلقاو معكم الحلول. قلنا نبدأ بحسن الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، يقولوا لهم اصبح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين هكا ولا لا، وزيد راهي تحل كل البيبان المسكرين والشباب كان لزم المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين، والأروع والأفضل والأحسن ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينا لكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، أيضا انطلاقتنا على بركة الله بالآيات البينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف بينا ويفرج علينا يا ربي، ويلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نعرف جيدا مع السخانة ومع الامبوتياج ومع واحد عنده برشا قضيات ويحب يقضيهم فيه صعب باش ما يخلطش على القايلة، نطمنه نقوله لا وحيدة وحيدة عايش خويا راي القايلة هذه صباحا مساء وفي الليل ويوم الأحد زادة قايلة. عجبتني الكلمة نعاودها متاع حمدي حشاد، غرغور الليل هك وغرغور زاد الفجر وغرغور الصباح الباكر، فماش نسمة الباردة مش موجودة ننسوها الأيامات هذوما، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مرة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة تشدين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا احنا ولباس إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: هذا هو
1: أنا باقي متفائلين خيرا،
2: نتفائل يعطي ربي كله به
1: وإن شاء الله ما تدومش هالغصرة هذه إن شاء الله يا مات وتتعدى، ما نش متعودين بها صراحة
2: طبعا،
1: وزيد عليها استك معناها الضوء والماء مقصوص
2: وأزمة الماء متاع المعدني زاد أثرت أكثر ما
1: يمكن يعني، شفت توجع القلب عند التوانسة يعني عارك ومعروك وضرب خليفة
2: واحد
1: واحد معناها قال استيكة ماء ب 12 دينار 25 دينار في جابس، شنو هذا ما هذا يا ربي يا لطيف،
2: وضرب ولت بالبوليسية توزيع الماء وشرطة وحرس وجري وعرق، مشكلة كبيرة ياسر زاد. لكن هناك مسؤوليات بالنسبة للشركات بالنسبة للوزارات بالنسبة للدولة في علاقة بالموضوع هذا، زاد يجب يتحل أو يتحل بشيء من الاتصال زاد نقولوا عليه أو وقتاش باش توصل الأزمة ولا غيره، خاطر الناس عايشين
1: ريتو البروبليم ريتو البروبليم هو ما فماش والاتصاليا ما فماش زاد حد يتكلم حتى كيف خرج رئيس الغرفة يعطيه صحة وخرج وقال
2: اجتهد أكثر من مرة
1: اجتهد وقال أيامات قليلة، الأيامات القليلة قديش ما عرفناهاش قديش لأنه قال عندنا 10 أيام عندنا احنا ولا 15 يوم عاودها في برشا إذاعات أخرين، فسر لنا الأيامات القليلة معناها نهار اثنين ثلاثة أربعة 10 20 100 قلنا هذه الأزمة متواصلة.
2: وبينت أهمية البداية الأخرى يلزم الدولة تخدم عليها كما نقولوا لي جروب في الضوء نحيو ما نعرفش أداءاتها توريدها غيرها اللي صفيوا بها في الماء ثمانيس معناها توا غالية الآليات هذيك اللي تم بها تصفية المياه متاع السباب وغير هذا كل زاد يغزروا له في المستقبل.
1: أنتوكا داخلين في منعرش خطير مع تطور الطقس، تطور حالة الطقس اللي ماشية نحو طقس استوائي بين ظفرين أو خليجي، طقس حار جدا، فمخذين دورة رانا يزمنا نحضروا لها يزمنا نخدموا لها يزمنا نعمل عملية استباقية ما نقعدوش مربعين هدينا ونتفرجوا. يا سيدي هات نبدأ بالأمور المالية ساعة خناتك شعلنا فلوس أهم حاجة يا سيدي، حساب الجاري الخزينة بتاريخ الكونت كورون تاع الدولة التونسية ذي بتاريخ 24 أوت عنا 2027 مليون دينار، وهذا جيد للغاية
2: جيد خلصوا موحيد خلصوا
1: فما خلاصات بدأت من نهار 19 و18 وحتى عملوا حاجة أنه ليلة المولد تقريبا حولوا جرايا متاع المساعدات الاجتماعية، وإذا السينساس خلصت المنخرطين متاعها والسينرتية السوسي
2: خلصات كبيرة مشيت
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 أوت عنا 25103 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 98 يوم، خلينا هكاكا ينقدموا ينبقوا في 98 يوم وإن شاء الله نقدموا
2: إن شاء الله.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات معناها الاسباس اللي حاوس في السوق بتاريخ 24/8 مش حاب يركع هذا زاد شي 50 مليون أخرين ولا أكثر ولا حاصلوا 30080 مليون دينار. هذا مش به
2: شيء كبير يس
1: هذا شيء هذا شيء هو والدولار اللي ولا 2906 مليم فاصل 6 معناها 2907 مليمات، يا ربي ان شاء الله يزيد يطيح حتى ب 100 اخرين يولي 2800 وين كان ولا خرق العاده
2: ان شاء الله يطيح ان شاء الله يطيح.
1: اليورو تراجع اليورو تراجع ببعض المليمات لكن هي تراجع ما يسالش 3087 387 مليم فاصل 3 3387 مليم. شعلنا في الماتينال
2: طبعا في ديما في اطار المواكبات مش تكون عندنا النشره خاصه في علاقه باحوال الطقس مع الاستاذ عامر بحبه، هذا في المتابعات متاعنا باعتبار انه الناس ولات تسهل، الموجه مازالت متواصله مش متواصله، الهيمات جايين مش يكون الطقس، لانه ثم حديث حتى بدايه شهر سبتمبر ممكن يكون سخون حاتم، هذا كل باش نرجعوه مع الاستاذ عامر بحبه. طبعا قصان الضوء باش يكون حاضر، لانه البارح تقريبا نقولوا على كل حال تو بعد نعرفوها بالتفاصيل، ما ثماش دار ما تقصش فيها مرتين على الاقل
1: في كل مكان وفي اي زمان،
2: كل زمان وكل مكان وفي كامل الجمهوريه تقريبا. باش يكون معنا عضو الجامعه العامه لشركه نوسي كهرباء والغاز الياس بن عمار، طبعا في الاستوديو ضيف الاسبوع كالعاده وككل أسبوع السيد حسام الدين بونني الخبير المحاسب، باش نرجعوا للاستحقاقات اللي مطروحة أمام الشركات والمؤسسات والأفراد
1: والمواطن التونسي،
2: هذا هو والأفراد، هذا هو مع متابعات أخرى ومفاجآت مروة
1: ما بطبيعة الحال بربي حويجة اللي نذكر بها، لأنه حتى الآن للآن رغم اللي جات التأكيدات وقالوا ما فماش راهو اضراب، فما دي كيوسك وفيها عندهم ليسونس،
2: والله انا صباح مشيت الواحدة قال ما عنديش،
1: وفما صفوف ريتهم في بعض اللي كيوسك،
2: ما فماش اضراب،
1: ما فماش
2: ما
1: هوش موجود
2: البلاغ، وهذا اذا كان ثم في اخر الشهر بتاع سبتمبر
1: صحيت هو بعد الاجتماعات ودرا شنو اللي عملوها، قروا انه اضراب باش يكون في اواخر
2: 22 سبتمبر
1: ويتم الاعلام به قبل على الاقل تقدير على الاقل 10 ايام كان مش اكثر يعلموا به،
2: هذا هو حتما،
1: وتصير جلسات صلحيه كان الزم ويتاكد قبل 48 ساعه
2: موجب للبانيك،
1: مانيش عارف شنو اللي صار في البلاد،
2: والله غريب
1: سرحت كالنار في الهشيم كما يقولوا، سرحت الحكايه اللي ليسونس في غريف ونهارين ووقفت
2: البلاد، وصبحنا الصباح والله انا مشيت على نيترب ما عنديش استاذ،
1: كان شفت الصفوف عطلتنا في عده مناطق من البلاد، العباد مساكن لا يزيها الماء ما فماش، لا يزيها الماء المعدني، الماء مقصوص، لا يزيها الضوء مقصوص، وزيدها تقول لها ليسونس باش يقص عليك سيفيني
2: تو كما قلت معنا داخلين على ويكاند يقولوا كذا كان ثم ضرب
1: علاش منين خرجت شكون قالها اش فما بوان انتروغاسيون نحطوا خليفه انا وماذا بينا يجاوبونا على الحكايه هذه ناقصين بجا ربي
2: على كل الان مستمعاتنا مستمعينا ما يخافوش
1: ما فماش فماشي اضراب فما حاجه برك الشركه الوطنيه للسكك الحديديه التونسيه في بلاغ صدر مساء الاربعاء 26 اوت الغاء بعض السفرات على رحلاتها للخطوط البعيده بالنسبه لنهار الاربعاء، ونذكر لليوم نهار الخميس فما الغاء اليوم بالنسبه لليوم شو الالغاء اللي موجود هو 27 اوت اليوم القطار الرابط بين محطتي الكيف وتونس والمنطلق عاده على الساعه 5 صباح وقع الغاء ولو ما فماش قطار رابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عاده على الساعه 5:15 دقيقه، فما بيت السنه في المحطه مش بالهمش القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20 دقيقة صباح، هنا نقول هذا يوقع الغاء بين محطتي المتلوي اللي يخرج من المتلوي إلى تونس، ثم القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50 دقيقة وقع الغاء مع الغايات صارت من البارحة بطبيعة الحال نظرا حيطة لي على سلامة المسافرين با دو ريسك في العمليات هذوما متاع القطار لي لربما تصير ديكلونشمون متاع حرائق ولا حاجة قاعدين ياخذوا في الحيطة والعباد يثبتوا قبل ما يخرجوا لي رونديفو متاعهم. درجة الحرارة باش نرجع عليها بعد قليل، مازلت عندي 30 ثانية، أنا نعطيكم حويجة مثلا اليوم نشوفوا

0: تستحق ولا واكيد النيابه العموميه تو تشوف الموضوع وترى ما يصلح
1: هو
0: بيه.
1: صار قل. تعهد من النيابه العموميه حسب المعطيات
0: مازال مطالب الناس بالطبيعة
1: مطالب العبيد
0: وما قيل في الفيديو معناها يمس الناس الكل مش يمس الشخص بعينه ولا اللي مشاو يشريوا العائله اللي مشات تحب تاخذ بيب زمان. على كل هذا من بالطبيعه لي كولور اللي يميزوا الشأن
1: مش كولورات هذوما اسود اكحل اكحل اكحل اكحل ماهيش توتي توانسه
0: سب
1: سامحوني في الكلمه سب الناس الكل محترم حتى حد
0: اي والله العظيم مس الناس
1: محترم حتى حد مكبر في عينه حتى حد ما قدر حتى حد محترمش يروح وزاد هو
0: وكل الهيئه وكل حال حسيلو خلينا نتجاوزوا بالله راهو هذايا شيء يوتر على الصباح واحنا ما نحبوش توتير الاعصاب. جوست فقط نعطيكم العناوين بايجاز الاخبار السبعه وايضا بعض اخبار الرياضه. رئيس الجمهوريه البارح اجتمع بعدد من المسؤولين على راسهم رئيس الحكومه وايضا مسؤولين مستاج ومن السناد وقال انه الابحاث اثبتت انه انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. الشركة الوطنية كما أشرت حاتم للسكك الحديدية تعلن عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة بسبب النقص المسجل في القاطرات. عودة في أخبار
1: بسبب
0: الرياض.
1: النقص في القاطرات والله مش في بالي حيطة من
0: أي هو رو في وسط البلاغ حيطة من ارتفاع درجات الحرارة
1: حرارة
0: تنجم بطبيعة تأثر بدورها على العمل متاع القاطرات وحتى على السكك الحديدية في
1: تسخن برشا راهي السكك الحديدية تولي تخوف يزرف الترين ويخرج
0: وتتمطط أكثر من اللازم بالطبيعة. عودة في أخبار الرياضة الأبرز ما جاء في تصريحات الناخب الوطني معين الشعباني اللي على البارحة قد ندوة صحفية وكبوها بالطبيعة كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية حديث على أول تربص للمنتخب الوطني باش يكون نهار 21 سبتمبر. النجم الساحلي يراسل الرابطة ويعطي رد على مشاركة الجزائري البليلي في مباراة لحد اللي فات ضد الترجي. المنتخب الأولمبي أقل من 21 سنة يتأهل للدور نصف النهائي في الألعاب المتوسطية وحصيل التونسي لحد الآن في الألعاب هذه 13 ميدالية منها زوز الذهبية. وأكيد باش تعرفوا على أخبار الكرة في أوروبا هذه كل موعد السبعة ونص في جوهر سبور. أنا نرجع نلقاكم في أخبار السبعة متاع الصباح.
1: شكرا لك بسمة سعيدية. بسبب نقص في القاطرات خليفة بن سالم
2: هكا اللي قال البلاغ موجود في البلاغ
1: إلغاء رحلات تعليق وصلنا لهذا في السكك الحديدية
2: ماكش مشكل بتاع صيانة ونقص هذا واضح ما ثم مشاكل في الشركة على المستوى المالي واضح إن شاء الله بقدر الخير وكهو
1: بقدر الخير أبقوا معنا راجعين باش نعملوا أنونشينمون مطول نوصلوا به لسبعة غير درجين نعطيو فيه البوا ميتيو الأولاني ومن بعد في الثمانية فما نشرة خاصة باش تاخذوا البوا ميتيو الأولاني لي كولور دو جور وفي الثمانية نشرة خاصة على اليوم وغدوة وبعد غدوة ونهار الأحد هذا بعد قليل. لونشينمون نتاعنا باش يكون مطول كما تحدثنا برشا وكالعادة ننطلقوا فيه بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامة للجميع. أبقوا معنا راجعين.

إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا اليوم، لأنه تتواصل العملية سخونة بأتم معنى الكلمة القائلة في الليل، كما قلت لكم غرغور الليل وغرغور الفجر وغرغور الصباح وغرغور القائلة وغرغور المغرب، كلها ما حبتش تتبدل هذه المعطيات. على كل احنا نحاولوا بإذن الله باش نعطيكم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه هي الأمور الحيوية، لأنها في نهاية الأمر احنا نعيشوا في وسط بلاد الحرارة اللي فيها كان زادت راهي تزيد، في مشاكل العبيد على مستوى الماء اللي هو ناقص، ساعة مياه المعدنية تكاد تكون مفقودة بأسعار خيالية من ناحية أخرى، ثم زد على ذلك والأهم أن الماء مقصوص في عدة مناطق خاصة في الساحل التونسي، يقص في فترة ولد زمنية طويلة، ما هوش يبقى في الليل فقط وإنما فترة زمنية طويلة. بعض الولايات الأخرى في المهدية مثلا فما زوز معتمديات مقصوص عليهم عنده جي 4 ولا 5 أيام حسب ما يقولون. هذا الكل معاناة يومية للمواطن التونسي مع ارتفاع درجة الحرارة، يقول لك يا ربي ألطف بينا وإن شاء الله تكون درجات أخف. على كل ما نقولوه وهو ما هو ثابت، اليوم تقريبا باش نعيش، وهذا ما قاله زاد في تدوينة محرز الغنوش، يقول آخر نهار في ذروة موجة الحر والحرارة القصوى اليوم، اللي هي باش تكون اليوم بين 43 و 48 درجة مع وجود الشيلي. ويقول بداية من غدوة بإذن الله، بداية من غدوة الأمور تمشي 5 على 5 وتتحسن، ونبدأ في نسق تنازلي في درجة الحرارة. هذاك علاش احنا فالنشرة هذه باش نعطيكم أن تبلو الحرارة قصوى بالنسبة لليوم والغدوة، معناها اليوم وغدوة التابلو هذا هابط عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ها ونشوفوا مع بعضنا بالنسبة لتونس وريانا اليوم 47 درجة، لكن غدوة الجمعة 28 باش نوصلوا أقصى درجات 42 درجة. منوبة 48 توصل اليوم هي وبنعروس، لكن غدوة تنقص بخمسة درجات وتولي 43 هي وبنعروس، منوبة وبنعروس. نابل اليوم 46 درجة، غدوة 40 درجة. بنزرت هذه لا بنزرت 46 اليوم 40 غدوة. نابل في حين نابل 45 اليوم 42 غدوة. زغوان 46 اليوم 43 غدوة الجمعة. باجة 47 اليوم و 44 غدوة الجمعة. جندوبة 48 اليوم 48 و 43 غدوة، تنخفض بخمسة درجات. الكيف 45 اليوم 42 غدوة. سليانة 46 اليوم 42 غدوة الجمعة. سليانة الخميس 46 اليوم غدوة 43 درجة الجمعة. في سوسة اليوم 45 درجة، غدوة بإذن الله 40 درجة. المنسير اليوم 44 وغدوة تولي زادة 40 كما سوسة، في حين في المهدية اليوم 43 وغدوة 38 درجة. يا مرحبا ب 38 يا مرحبا. في القيروان 48 درجة اليوم، غدوة الجمعة 46. في سيدي بوزيد 47 غدوة الجمعة، في سيدي بوزيد 45 درجة. في القصرين 43 غدوة 42. في قفصة 44 وغدوة 44 ما يتغير شيء. في توزر 47 وغدوة 47. في قبلي 47 غدوة 46. في صفاق 46 غدوة 41. في جيبس 47 في حين غدوة باش تكون 42. في مدنين 46 غدوة 43. في تطاوين 46 وغدوة الجمعة 44. الملاحظة العامة، بعض الولايات في الجنوب تحافظ على نفس الدرجات متاع اليوم وغدوة كما توزر وقبلي، في حين كل ولايات الجمهورية باش تعرف انخفاض بين 3 4 5 درجات نوصلوا لها بين اليوم وغدوة. خمسة درجات راهو في درجة الحرارة هذه المرتفعة مهمين جدا، يعاونوا برشا. ثم مع الشهيري كان ينقص شوية تولي الأمور ماشية أحسن من النهارين هذوما اللي تعدوا. مع الإشارة كونه حسب المعطيات والقراءات الأولية، وتنتأكد من ذلك أنه نهار السبت بإذن الله ريناه نهار السبت هذاك، نهار السبت نبدأ في انخفاض آخر والثلاثينات باش نشوفوه. سبت واحد، هذا ما هو موجود مبدئيا في القراءات متاع المختصين. ثم النجم نقوله راهو الحرارة هذه في نسق تنازلي بداية من اليوم، وربي عديه على خير اليوم إن شاء الله ما نشهدوش فيه دي بيك في درجة الحرارة، ما نشهدوش فيه زادة دي زاكسيدون بالنسبة للناس الكبار ولا الصغار على مستوى الشمس. الخروج راهو في النهارات هذوما صعيب على الصغيرات والرضع والصغار معناها، وأيضا الكبار في العمر حتى المتوسطين في العمر تخوف إذا كان تقعد وقت ذروة الشمس. الله لا يقدر يقولوا ضربة شمس، ولا لا يقدر زادة وسي تطلع الدم وتطلع السكر وتطلع كل الدنيا الكل وتخلوض البدن. هذه الحرارة القصوى دون ما نلقاو الضوء باش يعطينا شوية تكييف، ويزمنا نساهموا احنا في المحافظة على توازناتنا بربي. يحطوا الكليماتيزور في 26، نقصوا من استهلاك الضوء في الايامات هذوما. اليوم ميسالش تخليه، خلي كليماتيزورك هاو، مش لازم نحلو كليماتيزور دا شنو ونغسلو ونعاونو ونمنو ونقدو كله مع بعض، ولا كليماتيزور واحد اثنين على اقصى تقدير في الديار، حط في 26. ثم نحاولوا نقصوا من استهلاك الضوء باش نجموا نعاونوا ستيك، لانه الانتاج متاع ستيك ما يزازيش الطلب، والطلب بيزيد يرتفع وقت اللي فما السخانه مع اوسي هالديفيسيت هذيا. فما لي بان اللي شفناهم البارحة فجأة الكورون يضرب في بعضه، وراه كان قدحت النار في عدة محطات كما في باردو قدام دار مروة، قالك تفجعت تحرقت وقت قداش وقتاش رجعت مع 8 تقريبا متاع الليل تحرقت ورجعت في حدود زور جا نص الليل. يعطيهم الصحة، هبطوا راهو خدموا ولاد السيك ومنعوا ما يجب تمنيعه بالنسبة للمواطنين. أيضا في عدة مناكن أخرى زاد كيف السيك قامت بالواجب في الياسمينات في ولاية بن عروس.

الوقت اللي موجود على الشبكة يترشق مع أوسي لونتروتيا يظل في حاجة لتجديد هذه الشبكة. على كل هذا موضوع موش متعتوى نخليه في راحة العقل. هات نمشي مباشرة للبسمة سعيدية في نشط أخبار السابعة صباحا وراجعينه.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. الأبحاث تثبت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية وفق رئيس الجمهورية. 12 قتيلا بحرائق غابات في الجزائر والنيران تقترب من مناطق سكنية. في تفاصيل أخبارنا، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد بن نجا. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة في مستهل هذا الاجتماع إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وأيضا أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أيضا اعتبر رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد والتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. رئيس الدولة أوضح أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، وفي حياة الأوطان والشعوب لحظات لا يقع فيها الفرز فقط بل تكون لحظات لبناء تاريخ جديد وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. آخر، تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جاهزية القاطرات حيث يقع تسجيل نقص حاد بها، فإنه سيقع اللجوء إلغاء بعض السفرات وذلك على النحو التالي: إلغاء السفرة ليوم الأربعاء 26 من أوت، القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة على 9:15 ويوم الخميس 27 من أوت، القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على 5 صباحا، القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على 5:15، القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على 7:20، وأيضا إلغاء سفرة القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على

0: 10:50. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في سوريا اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات، وهما من كبار ضباط نظام بشار الأسد المخلوع، خلال عملية أمنية نوعية نفذت في مدينة القرداحة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والمتورطين في قضايا الإرهاب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ضمن النظام السوري. أعلن وزير الداخلية الجزائرية سعيد سعيود أمس وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي أصابت عددا من ولايات الجزائر في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية شرقية الجزائر. قناة النهار المحلية أفادت بأن 5 من الضحايا سقطوا في ولاية جيجل، وأربعة في ولاية بجاية، وثلاثة آخرين في ولاية تزيوس. وقد أعلنت السلطات الجزائرية إيقاف 11 شخصا يشتبه في تورطهم في إشعال حرائق بعدة ولايات على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالقيام بأعمال تخريبية تعرض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر وإضرام النار عمدا في الأملاك الغبية التابعة للدولة. مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية USS ثيودور روزفلت وسفن المرافقة التابعة لها والجناح الجوي 11 لمغادرة قاعدة سان دييغو خلال الأسابيع المقبلة في مهمة انتشار بمنطقة الشرق الأوسط يتوقع أن تمتد لأكثر من 7 أشهر، وذلك في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء سور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب، وفق لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء الأربعاء. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. واحد علق علي البارح وقال لي وربي من ترى فيها الموجات الإيجابية، يدي تفائل وخيرا تجدوه، تصلي عني بي الحمد لله يا رب، ربي لطف بينا اللي اعطانا واحنا تحت لطف ما يسالش. خي العزيز شفت انا في نيبال هذيا وفي الصين يظل في بلايص هكايا مشينا هذيك اللي صار خيالي سيونس فيكسيون مروه شفته هذيك الشيء اللي
2: عصير
1: من عليها اكثر من عصار ذاب جليد ولا شنو يا خليفه ويهبط على بلاد منحه معاش موجودة كل بلاد هذيك.
2: ديما كل شيء باللطف طبعا،
1: احنا ربي سبحانه وتعالى عطينا كل شيء باللطف، نتفائلوا خيرا تو نجدوه. اليوم اخر نهار في 48 وفي 47 وفي 46 درجه، بدايه من غدوه تتحسن الامور هكا ولا باش تبقى 40 الا 38 وديت هذيك في في في ها
2: مسير
1: في المهديه.
2: مهديه
1: 38 في المهديه، واحد يمشي المهديه غد
2: تباهي كل باهي.
1: سيدي صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة مش هل يوصلوا سالمين وسيس الواحم اللي حضروا في الواحم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الودي.
1: أحسن ما قلت نمشي ولا عيد الميلاد 27 أود نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم. نستقبلوا زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم في الاسماس اللي بعث على 85 990، وزادونا نمرو تليفون وقالوا لنا قوموا بالواجب، فيقوه من النوم شاركوه معكم وكلزم نهديوا له الكادو اليومي اللي تهدي فيه جورة لمستمعينا ومشاهدينا يوميا اللي هو المنقالة من سيتي واتش.
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لسناء اسبوعي، يقول لك صباح الوردة لسناء.
3: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
1: اسبوعي القروان العائله هذيك الاصحابي ولا لا ولا اسبوعي من مكان اخر بنتي؟
3: لا لا من شراحه الولايات
1: مستيريه اسبوعيه مستيريه
2: شراحه من المكنين.
3: اي تبع معتمديه مكنين.
1: يا مرحبا لالا منورتنا.
2: مرحبا بيك. كل عام وانت حي بخير. هيا يلا سناء، قديش عملت اليوم؟
3: برشا ما شاء الله 41 عام.
1: تنبك النضج يا بنيتي، تتوى
2: بداية النضج،
1: تتوى بديت في النضج. الباقي معناها مازال إن شاء الله 60 سنة أخرين وأكثر، والصحة تكون لباس وقوية يا بنتي
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: آه يلا سنة قوم مبدئيا، آه أعطينا شكون صاحبة المفاجأة أو صاحب المفاجأة.
3: والله راجلي ممكن أكثر حاجة.
1: عجب، هو فقط فماش حد اخر هكا ينجم يعمل لك السوربريز هذه المفاجاه؟
3: لا برشا اخواتي اصحابي.
1: اما انت تقول المسيو، شو اسمه المسيو؟
3: حمدي.
1: سي حمدي، نشوفوا سي حمدي هل
2: اللي بعث لنا يا حاتم. سي حمدي ومعاه الاولاد طبعا قصي ورودين هكا ولا؟
3: اي
1: قالوا لك ولا لا؟
3: لا لا والله لا.
1: باهي شو تقول له؟ هاي شو تجاوب؟
3: ان شاء الله ربي يخليه لي خاطر ما ينساش عيد ميلادي جملة.
1: هاي
3: ربي يفضلهم لي.
1: انا يعني قلت لك هو شو تقول له يا مدام؟
3: هاني قلت لك ربي يفضله لي خاطر ما عمره كان سعيد ميلادي.
1: هذاك علاش يفضله معناها خاطر عمره ما سعيد ميلادك هكا؟ ما قول له راني نحب. قول له مدام.
3: نعم.
2: بس التليفون
1: قول له، قول له راني
3: والله نحبه برشا خاطر ديما واقفه معايا وفي برشا
1: وما ينساش عيد ميلاد، وما ينساش عيد ميلادك ديما. شكرا لحضرتك، ربي يخليك وربي يطول لي في عمرك وربي يخلي لك سي حمدي ويداوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنورات نوراتكم.
2: نمشيو لمريم محبوبه هكا. الا مريم صباح الورد. مريم
1: يظل لي مشافة، قالت لك تعادة اللي بعدها
2: محبوبة. مشافة نرجع لها بعد. الشاهد العثماني صباح الورد. ولا شاهد
4: صباح النور.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك
2: شاهد. منين تكلم فينا؟
4: من
5: من ولاية مستير.
2: هاي منين من ولاية مستير؟
5: توزع.
2: توزع؟ ايه. يلا شاهد، شنو في الخدمة ولا شنو؟ ولا في النقل؟
5: ها؟
2: في الخدمة، في النقل، في الدار، وين أنت تو؟
5: في الدار.
2: هاي في الدار، قداش عملت اليوم؟
5: 14
2: ساعة. شباب.
1: بارك الله على بنتي.
2: شباب صغير، هاي.
1: صغرون.
2: حضر في روحك للعودة المدرسية مان.
5: ايه.
2: هاي إن شاء الله موافقة. شكون؟
1: بعدك تلفزة ولا راديو ولا شو ولا حد يحكي؟ مانيش عارف، كنا نسمع فما حاجة بعدك.
5: ايه.
1: باه، سلمنا عليه اللي بعدك.
2: هاي يلا شاهد. شكون بعث لنا الاس ام اس؟
1: اللي قاعد يحكي تو.
5: حقيقة أني نصور ماما خاطر هي أكثر وحدة تفكرنا عيد ميلادك الكل.
1: ربي يحفظها وربي يخليها. شو اسمها ماما؟
5: عايشك.
1: شو اسمها ماما؟
5: سناء خياط.
1: شنو؟
5: سناء خياط.
1: سناء خياط. هل هي مدام سناء؟
2: هي حاتم.
1: ربي يفضلها.
2: سناء والدتها هي اللي بعثت لنا وتقول كل عام وانت حي بخير يا شاهد.
1: شاهد ربي يحفظ لك مدام سناء ويخليها الوالدة العزيزة الغالية، وإن شاء الله ديما هكا فرحانة بيك، وإن شاء الله ديما تهني فيك بي المناسبات اللي سعيدة.
2: مريم محبوبة المهيري.
1: نعم.
2: حمام سوسة أمها عفاف وأبوها زهير وخوها أحمد أمين يقولوا لها كل عام وانتي حي بخير مريم.
1: شكرا لك خليفة. التصويت رقم واحد عمتك
2: سناء أسبوعي.
1: سنة أسبوعي تتحصل على المجلة الرائعة من أداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع الضوء باش يتقص اليوم كيما البارح وكيما العادة، وإلا إذا كان احنا نجتهدوا شوية ينجم ما يقصش علينا. كليبان والحريق اللي صارت واللي فجعت العباد والترشيقات هذوكم في عدة أماكن، زاد فهم اليوم ولا ما فهماش؟ يجاوبنا خليفة بسالم في الرير بلون في موضوع إيام التوانسة كل خطر تعب وما غير الضوء، وإن شاء الله استيقترانا بعين الرحمة زاد هي ترحم التوانسة الكل وما تقصش عليهم الضوء، تعمل مجهوداتها، وعندنا ثقة في أولادنا وفي الناس اللي تخدم في ستيك ما يبخلوش بالمجهود على كل أولاد بلادهم وإخواتهم لأنهم هما متوانسة أوسي يقص عليهم الضوء.
2: هما يبدو يقص عليهم الضوء
1: يبدو ما يقص يعني جاري في خدم في ستيك قص عليه الضوء. يلا نمشي لاريير بلون بعد لحظات من الآن، بقوا معنا رجعين.
6: معي ذكر اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بيدي. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
2: جوهرة أفلام.
3: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
4: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعوا على المشاهدة. ربحا للوقت، خلينا نمشي مباشرة لريال بلوني باش نحلوا فيها الكتاب على وضعية الضوء اليوم. يا ربي معنا، وان شاء الله استيك تعمل معنا الوشم. تغزرنا بين الرحمة زادة هي، خلنا منعوا شوية راو تعبنا. صراحة تعبنا وفي كل مكان القصان هذا مش مقتصر على تونس الكبرى ولا جهة معينة، لا لا في كل مكان. يلا نمشي لاريير بلان.
5: هذا هو السؤال، هو هل باش يتطور عملية القصان مع تطور في درجات الحرارة من عدمه؟ كيف جابه الوضعية هذه؟ باش يكون معنا سي الياس بن عمار عضو الجامعة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعني النقابة متاع ستاج، اللي يقولوا له صباح الورد سي الياس.
6: صباح الخير، صباح الخير كل مستمعين جوهرة فين.
4: الياس خويا نحب نشكرك، شكر جزيل لأن قاعد تخرج وتعطي في المعلومة للعباد، لأنه نحس
6: كأنه هذا واجبنا نحن، هذا واجبنا.
4: يعطيكم ألف صحة، الله يرحم والديكم وبرافو عليكم.
6: نقول لشعبنا ونعرفوا العباد متغشى وكل شيء، لكن رغم كل هذا ما لازمش نخبيو رؤوسنا، لازمنا نحكي ونتصارحوا باش نجموا نصلحوا هالوضعية هذيا.
4: ده الوضعية اليوم النجموا صالحوها اليوم هكا وما يقصش الضوء على التوانسة.
6: صيف 26 حصي لما في الصدور، هنقولوها بكل صراحة نحن كنقابيين وكجامعة نقولوها بكل صراحة.
4: ما نبش نكملوه هكا الياس،
6: نكملوه طنك السخانة باش تطلع وطنك التوانسة باش يستهلكوا، هذا حقهم بيانسيو، نحن مانيش نلوموا فيهم، ولكن هذا الواقع طنك التوانسة يستهلكوا كل شيء، طنك باش يبقى الانتاج ما نجمش يلبي الاستهلاك. دونك الوضعيه
4: الديفيسيت قداش بربي بين الطلب وبين الانتاج؟
6: سي حاتم باش نرجع لك على كلمتي انت، قلت ان شاء الله السيك تقوم بالواجب معانا. السيك قايمه بالواجب،
4: يعطيهم الصح، شكرا لك.
6: ومش مزيه راهو ليه، اما خلينا نسمي معناتها عبيد تربط في الليل بالنهار من التقدير، ولا نحب نوجهها الف تحيه بالرغم كل شيء، بالرغم الظروف، بالرغم الاتهامات، بالرغم كل شيء، عبيد قاعده تحاول تعمل لوبتيميزاسيون نيسيسير، ما نفهمش دي مويا، لازم نوجه لهم تحيه، مهندسي واطارات والتقنيين واللي يخدموا خاصه اليوم على القطعه على تخفيف الاحماض، يعطيهم الصحه وهم قاعدين اليوم يعطيهم في جلسه في الوطنيه، لانه عباد اخرى تخلي اهل البلاي في البلاي وتمشي تخدم من 8 الماضي 7 الماضي ساعه على روحها وما يهمها في شيء، ولكنهم هما في ظروف اخرى. ولهنا دور الهيكل العمومي، وعلى ذلك نحن ديما نقولوا الهيكل العمومي راهو مش في القطاع الخاص، القطاع الخاص يلوج على ربح، القطاع الخاص وقت يصير إشكالية يخلي أهل البلاد في البلاد، نحن أولاد الأرض ذي، ونحن ملتزمين تجاه شعبنا أن نوفروا الكهرباء بالمويا اللي تتعطى.
4: هذا ما شككش فيه الياس
5: في الامكانيات هذه،
4: انا ما شككش في هذا، ما شككش في المجهود الكبير اللي قاعدين تقوموا به، وبرافو برافو برافو بالبي ماجيسكول. لكن خويا العزيز
6: الشك يدخل لك في حاجه،
4: لا لا وراس خويا انا نشك في اولادنا،
6: شك في العوان
4: الياس الياس العوان، ما عنديش الشك، انا عندي شك ونقولوا ونعاودوا لا فراس الدكتور مش تتبع المجهود نتاع الاولاد، يعطيهم الصحه نساء ورجال نتاع ستيك، لكن اعتقد فما اشكال على مستوى لافراستركتور،
5: عدم التوازن بين الانتاج والطلب.
6: على مستوى لازم نفهموا اليوم خاطر تقولوا انفراستركتور نحكيوا على شبكة كاملة بوسائل الانتاج بوسائل النقل والتوزيع. اليوم الاشكال الاكبر اللي قاعد ولهنا قاعدين نحلوا في البلاغات اللي تعمل فيهم شركة توصيل الكهرباء والغاز. اليوم الاشكال الاكبر خاطر عم تقول ليه مو اللي ترانسفورماتور مهما خايبين ولا محطات التحويل خليه الضوء قاعد يتفسك باللي يوصل الغادي الاولاد قاعدين يسبقوا باش الشبكه ما تنهارش. على ذلك نعمل تخفيف الأحمال قبل كي نحسوا أنه للسريق قاعد يطلع وأنه يمكن ينجم يخلي شبكة في وضعية غير مستقلة وقتها يصير القطع. وبالتالي العملية أساسا هذا ما نقولوش اللي فما أعطاب ما نقولوش فما إشكاليات السخانة هذه القياسية ولهنا نشوفوا حتى جيراننا ونشوفوا حتى في الضفة الشمالية إيش قاعد صاير. ولكن السبب الرئيسي والمهم هو عدم التوازن الطلب والعرض.
4: شو لازمنا نعمله مش اليوم نمنعه الياس كولد ستيك باش تنصح التوانسة معناها
6: كولد ستيك وكولد الاتحاد خل مثال خل نعمل هالصدر من نوتا نحن قدمنا ونحن من 2018 نحن عملنا وثيقة سميناها تخريب الهيكل العمومي على السياسات الحكومية كيفاش قاعدة تخلف الهيكل العمومي واللي وصلته للحالة هذه. نحن عنا برنامج وبالرغم أنه ساعات ثم مشاريع نحن ما نش راضين عليها ولكن رغم هذا الكل نحن نعملوا خطوات للوراء وماذا بينا نمد يدينا باش نعاونوا وباش نقدموا الحلول لأن الاتحاد قوة اقتراح. ولكن للأسف نعاود نقولها الطرف المقابل مش قاعد يسمع.
5: انت قبيلة تتحقق تتكلم ملياس وتقول أنه القطاع الخاص مش كما القطاع العام والقطاع الخاص ينجم يتخلى عن واجباته واللي هو مش صحيح. حالات نادرة زاد حتى القطاع الخاص في كثير من القطاعات قاعد يقوم بواجبه أكثر. أنا حاب نسأل هنا لأنه دوما تتهم كمنظمة نقابية كون هي كانت وراء تعطيل إمكانية إقحام القطاع الخاص في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإنتاج وفي
6: الشغل. نتحديهم لو كان نتحديهم الكل كان يجيبوا دليل واحد قالوا نحن عرضنا البلاد لأزمة حتى في تحركتنا الميدانية نتحديهم الكل قبل 25 جويلية 21 وبعد 25 جويلية 21 نتحديهم ومحاضرهم محاضر سلطة الإشراف تقول أنه القطاع الخاص ما عملش التزاماته عمره ما قال لكلام هذا خاطر يعرف كيف يقولوا يولي ضحكة. اليوم ثم أسباب موضوعية هي اللي خلت ذي الشيء الأستاذ نحن طالبنا 380 بيجاوات لشركة توصية الكهرباء والغاز. نحن طالبنا محطة الدورة المزدوجة اللي باش تربحنا فلوس وتربحنا بنية تحتية على مستوى الإنتاج. نحن رفضنا أنه الكهرباء تكون سلعة وأنه لازم الكهرباء تكون للتوانسة الكل. هذا الكل موثق هذا كله موثق في محاضر جلسات ونحن زيزة
4: الياس هذي نرجع له أتات روبوزي نعرفوه هذي نرجع له أتات روبوزي لكن عطيني اليوم اليوم إيش نعمل إيش نعمل إيش نجم كمواطن أنا نعاون إيش نجم نعمله مع بعضنا باش ما تقصش برشا مثلا علينا الضوء.
6: اليوم بالطبيعة ثم توصيات قاعدة تخرج فيهم شركة توصية الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وهذو ما ينجموا يعاونوا بيان سور هذو ما ينجموا يعاونوا والكل نعرفوهم مثلا على الكليماتيزاسيون كل هذه التوصيات قاعدة تخرج بصفة دورية وبصفة يومية.
4: الكليماتيزور كيف نحطه في 26 نجم نعاون معناه
6: بيان سور تعاون. اليوم الميجاوات حقه اليوم الميجاوات أي ميجاوات توفروا راهو ربح للبلاد وراهو ينجم يخفف لذلك لازم نفهموا فيه. ولكن راهو حلين المشكل راهو مشكل هيكلي لازم سياسة عمومية تكون متجهة لتلبية حاجيات شعبنا مش لهي بحاجات أخرى. هذا هو العنوان الأبرز. اليوم لازمنا نبدلوا في التوجهات. إذا ما بدلوش في التوجهات وإذا مش نبقاو الخطوة هي بيدها وإذا ما نكسروا الريتروفيزور وما نغزوش التاني لأخطائنا كيفاش خططنا وكيفاش توجهنا راهو 2027
4: هذاك لابد باش نشيوه الياس يلزمنا نشيوه باش نصلحوا ما يجب إصلاحه سينار أنا باش نغرقه. لكن بالنسبة للآني توا هل القصانة متاع اليوم كيما البارح ولا نجم يكون أكثر؟ هذا نسألوه.
6: إذا السخانة تطلع وإذا التوانسة بالطبيعة الاستهلاك بتاعهم شكثر بالطبيعة القصان مش يكون موجود.
4: دخلنا القصان في الليل البارح قصان في الليل وتوالت العملية في الليل من 10 تقريبا الماضي 3:30 متاع الصباح.
6: صديقي فما نهارات البوانت متاع الليل أكثر من البوانت متاع نص نهار
4: أكثر من نص نهار
6: أي فما نهارات
5: رغم الإدارات مسكرة والمؤسسات والبنوك والوزارات وكل
6: راو اسمعني هذه الكل لازم تحليل كما قلت انت اتتروبوزي هذا الكل ديسيبوتيز انتم تعملين فيهم فرضيين ولكن الواقع حاجة أخرى الواقع حاجة أخرى أنا نعطيك في معطيات موثوقة نقول لك راو ساعات البوانت بتاع الليل أكثر من البوانت بتاع النهار هذا معطى لسلقة نخلوه هكذا هذا هو التفكير العلمي اللي تعلمناه هكا لازم نحلوه ونشوفه كيفاش وكيفاش نعالجوه هذا هو اليوم حتى كلك حاجة ريت باللي صاير طو كان مش نحكيه بالمكروه كبير حتى البني متاعنا ما هوش قاعد يشد في السخانة واحد. اليوم حتى كان تبرد الدنيا اليوم التأثير متاعه بعد نهارين ثلاثة بشيكو لأنه الديار ما زالت سخان الديار سخونة والعبيت الديار يقدر فيه مستخدم كليماتيزر وبالتالي فارش حاجات المراجعة اليوم فارش حاجات المراجعة اليوم راهو وهذه المثال شخص الكلمة ونحن خلقوا نستغلوا الفرصة هذه اليوم التغيرات المناخية هنا نشوفوا فيها ونحن من البلدان المتأثرة في الوقت هذا لازمنا نركز جهودنا من أجل مجابهة على الشيء هذايا مش في عوز نمشي نعملوا نتبع السردية الغربية والتخطيط وكل لازمنا برامج للتأقلم ولمجابهة التغيرات المناخية
4: كان نسيبه للعباد كان نسيبه للعباد قاعدين فما تعطيل للعباد اللي تحب تركب الطاقة الشمسية كان نسيبه الرخص ونحرسه ونجريه هل نخلطه شوية في تعليل كفر ولا لا ولا يزمنا نمشيه لبنيه استاسيون أخرى
6: ريت ديما الشماعة أولا ما فيهش رخص البروسات أولا ثم قانون ساعة قبل كل شيء البروسول هابط بنصوص ترتيبية وقوانين وتشريعات لك تطبق في التشريعات
4: واضح
6: معناتها لهنا السلطة التشريعية تخدم خدمتها هذه أول حاجة اثنين اللي بيفهم مش رخص في البروسول الإلكتريك فمش رخص ثلاثة ما هوش حل يعاون صحيح اما سيباسا
4: يزمك تمشي لل شو اسمه هي للسنتر تطوير الانتاج وتلقى الاليات باش تعمل محطات جديده في الانتاج الياس نحب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات السابعه صباحا و30 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها
7: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايلسات الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في و

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. البارح الموعد كان مع أول ندوة صحفية للمدرب الوطني معين الشعباني في أحد نزل قمر تحدث فيها على أهدافه مع المنتخب. برنامج العمل الفترة القادمة، زميلنا رضا الخليفي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث مع الناخب الوطني معين الشعباني على برنامج عمل المنتخب في الفترة القادمة.
4: مع وعنا قعدنا مع جلسات كبيرة، رجعنا شوية على الريكو الأكورتير، رجعنا للسيلاجي، رجعنا معناها للجوار، للكونتاكت، الحالة الصحية نتاعهم، بداو دي بريباراسيون، علاش وين راح اللي ماتش يكون، الحمد لله، عندنا معلومات على جميع اللاعبين، وزاد من هنا للوقت نتاع 21 سبتمبر. على الأقل في تونس طبعا تبغى جولين مشي تلعبوا برا بدات الأكثر من تاع ولا سان جولين، دونك عندنا بلوز أو موان فكرة شاملة على لي جوار الموجودين وشنو معناها التحضير كيما قلت قبيلة. لو بلوز أمبورتون سي سي سي لو بلان مونتال، سي لو بلان مونتال باسكو حاسين معناها لي جوار شوية مستسلمين معناها سي نورمال. راهو شوف أنا نجم نلوم عليهم لأنهم سو سون لي زاكتور، ولكن ما نصورش اللي كما واحد يحس بديسيبسيون أكثر من الموم، معناها مش توصل معايا شيء، بريستاسيون بلوز أوموان ما كانش باهي، دونك نعاودو نبنيو من الجديد، نعاودو نخليوهم معناها في ظروف مرتاحة أكثر، وكما قلت لك الكور سافا بيه معناها سوفي دون فيكتوار دو ويرجع الجو معناها كما كان إن شاء الله.
3: رضا الخليفي وإجابة معين الشعباني حول مستوى البطولة التونسية.
4: العام اللي فات تبعت شوية شامبيونات تاع تونس، بصراحة كانت شامبيونات باهية، فيها معناها فيها ريتم، فما دي ماتش حتى بار الأربعة الكبار، ساعة تلقى ريتم تلقى جوارات معناها في تابا لور، اليوم ساعة الجوار اللي نشوف منهم شي يقدم لك أحسن مع تونسي توفر زاد الظروف، اللي نجم زاد يقدم أحسن مع تونس، معناها أنا فرزت الكتوبي بيان سور، وتشوفوا معناها حتى اللاعبين التونسيين أقرب لاعبين اللي يخدموا من الريبيت موصلتو من البلدان العربية لدي، دونك نعاودو كل مرة باب المنتخب مفتوح لأي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على ليترونجي، باش نتابعو الناس الكل، باش نتفرجو في الناس الكل، باش نعاودو نتفرجو معناها نتفرجو في اللعيبة تعاود نتفرجو معناها في الماتش، نحب لي جوار الكل اللي يكونوا موتيفي. من حقه أي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونات مش يحلم باش يكون في ليكيب ناسيونال، وإذا يستحق باش يكون موجود، بطبيعة لازم يكون رونمون محترم، لازم يكون مواظب معناها في الريتم نتاعو، مش ماتش بيه ماتش دوتا ماتش بيه ماتش دوتا لا، ولازم خاصة من الناحية الأخلاقية زادة حتى في الكوميونيكاسيون لازم يكون يعرف يحكي يعرف يتعامل، ما يعملش دي ديكلاراسيون مشهور، هذيك من الحاجات اللي زادة تكون مبنية. لأنه شرع رجال الأسماء مش يكون سوبر.

0: هذا واش نحكي معك معنا البروجي وعمري ما خممت فلوس. كي جات البروجي نتاع ليكيب ناسيونال وقعدنا وحكينا وفهمت اللي شفت معنا التقنيات الموجودة كي سواء في تونس ولا برا من تونس وعلى فرق اليوم ليكيب ناسيونال بفانتين مترشح للدومي فينال. دونك فما حاجة اللي مش نخدموا عليها. تفرجت في دي بروفيل اللي فما دي جوار نجم تخدم عليهم ونجم هما يكونوا مستقبل الفريق الوطني.
1: التفكير ببرنامج المنتخب في شهر سبتمبر الخميس 24 سبتمبر نواجه أوغندا في الجولة الأولى تصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية. مباراة الدور في رادس الجولة الثانية المنتخب بيسافر لبوتسوانا نواجه منتخب بوتسوانا 23 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي تقدم باعتراض رسمي للرابطة الوطنية لكرة القدم ضد مشاركة يوسف البلالي مع الترجي في مباراة الأحد الفارض. إدارة النجم في مراسلتها أكدت أن مشاركة البلالي غير قانونية خاصة وأن النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر مازال موجود بما أنه وقع الفائدة فريق الجزائر. انطلاق بيع تذاكر مباراة النجم الساحلي والنجم المتلوي موعدها الأحد القادم 4:30 في الملعب الأولمبي بسوسة. الفيراج خاص بالمشتركين شنوة 15 دينار مدارج 25 دينار. التذاكر موجودة على موقع النجم الساحلي. الاتحاد الرياضي المنسيري وصل تحذيراته لمباراة الملعب التونسي وإدارة الاتحاد مكنت من تأهيل الثنائي نور الزمان الزموري ومحمود غربال في انتظار الإعلان على رفع المنع من الانتداب في الأيام القادمة.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2016 على جوهرة فنتي.
1: برافو للمنتخب الأولمبي لكرة القدم اللي حقق انتصاره الثاني في الألعاب البحر الأبيض المتوسط وتأهل لدور نصف النهائي. المنتخب كان انتصر البارح على المنتخب التركي هدفين لهدف. أهداف ريان عنين دقيقة 36 يوسف الحرش سجل الهدف الثاني دقيقة 55. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب عول على التشكيلة التالية: ريان بسباس على أدين الدربالي، يوسف الحرش، محمد أمين علالة، ريان بقديدة، حمزة العبيدي، محمد ريان عنين، ريان الرحيمي، فارس بوسنينة، هيثم ضو، وليد ذويب. المنتخب يواجه منتخب الإيطالي في الدور النصف النهائي. بعد اليوم السادس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس في المرتبة العاشرة ب 13 ميدالية ذهبيتين فضيتين وتسعة برونزية. نواصل مع الميداليات. إيطاليا في طريق مفتوح سيطرة على كل الرياضات. الإيطاليين في المجموع إيطاليا في رصيدها 97 ميدالية بعد 6 أيامات فقط من انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط. 32 ذهبية 35 فضية و30 برونزية. تركيا المرتبة الثانية بمجموع 45 ميدالية. اليونان الثالثة بمجموع 33 ميدالية. منتخب كرة اليد سيداتي حقق ثالث انتصار في الدورة على حساب المنتخب اليوناني 41-28. منتخب يواجه كوسوفو غدوة الجمعة، الجزائر يوم الأحد، والانتصار يعني تأهل للدور النهائي. اليوم الماضي ثلاثة منتخب الأوسط لكرة اليد يواجه المنتخب الجزائري.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2016 على جوهرة فنتي.
1: نختم ببطولة إسبانيا. ريال مدريد تفوق على ريال سوسيداد 4-1 وأول ثلاثية كيليان مبابي في الموسم الجديد. اليوم الثمانية برشلونة يواجه أتلتيكو بالبال. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe
4: sport. Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.

0: بوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله ربي يكتب لنا الناس الكل عمره بهالعناية الفائقة اللي قاعدين يقوموا بها براء فوياج لمعتمرينا الكرام. وهذه صورة مباشرة من الحرم المكي وصلتنا اليوم راهي في الصباح، وحبينا نقولوا للعباد راهو الخدمة متاع العمرة فيها برشا حاجات صعيبة، ولكن اللي يخدمها بضمير بقلب، اللي يعطيها، اللي يحافظ على المعتمرين ويكون ما بيناتهم ويخدم لهم خدمهم وقضياتهم وحاجياتهم الكل، راهو ينجح في المحافظة على حوايج مهمة جدا هي كدعوة الخير متاع الله يرحم والديك يا مرافق يا باهي، والله يخليكم يا جماعة براء ويرحم والديكم، اللي انتوما حريصين على كل الجزئيات وتألقتوا في حسن الخدمات. باش نمشيو اليوم للبقاع المقدسة وين فما فريق موش واحد مو اثنين من المرافقين هما في تأطير معتمرين متاع براء فواياج. ناخو مرافق منهم سي المنظر، هاو موجود معايا. منظر مرحبا بيك، في انتظار المنظر طوالنا نمشي ولو، فقلت كونه باش ناخذوه وناخذو زادا بعض الخيان اللي موجودين غديك بشهادات حية. نحبوا المساج يوصل، عطينا شهادات مسجلة. حكيت لكم أنا راهو كيف نقولوا حسن الخدمات والتألق والكلمة والثقة، وعباد تخدم بقلب ورب وتحاول أنها يروحوا الناس الكل فرحانين وياخذوهم في كل بريزون شارج من اللي يطلع في الكار في تونس إلى حدود أنه يطلع في الكار متاع تونس متاع العودة ويوصل إلى داره. هذا الكل قاعدين يقوموا به المرافقين متاع براء والإدارة متاع براء، فما إدارة حريصة على هذه الجزئيات وهي اللي خليتها تكون متألقة ويقبلوا على هالعمرة متاع براء بأعداد كبيرة. وتعرفوا جيدا انتم إذا كان تحبوا تحجزوا الأماكن متاعكم راهو من توا تنجموا تدخلوا على السيت متاع براء www.baraavoyage.com وتشوفوا المعطيات الكل وتتحصلوا على أوسي كيفية التأجيل في العمرات القادمة. العمرة القادمة هي نهار 24 أكتوبر، ولكن راهو كيف تتعبى ما يزيدوش فيها بقاع أخرى يمشيوا للرحلة أخرى. اللي يحب يخلط على أي رحلة يزمو كما قلت لكم مباشرة يمشي للسيت، وإلا عندك التليفونات اللي ولينا نعرفوهم، مثلا عندك 21 881 882 21 8 8 1 8 8 2. سينو نقلبوا ثلاثة أرقام هذوكم نمشيوا 21 882 881 21 8 8 2 8 1. سهل برشا باش تكون مع براء زاد 70 550 هكا 020 مروة مانيش غلط في الرقم 70 50 550 020 على ذمتكم باش تخلطوا على البقاع متاعكم وتحزوه من الهن. منظر جاهز وموجود معنا شدينا صحيح باش تحصلنا عليه. منظر مرحبا بيك
2: وبيك.
1: أهلا وسهلا منورنا. السلام عليكم
2: حاتم لاباس عليك.
1: في مكة يظل ماكم شي في المدينة هكا ولا لا؟
2: في مكة المكرمة إن شاء الله.
1: مكة المكرمة مشيتوا للمدينة يظل؟
2: مشينا للمدينة وكانت أجواء ممتعة والحمد لله يا رب.
1: قداش من مرافق في الإيكيب متاع براء فواياج؟
2: حاليا موجودين ثلاثة تو.
1: ثلاثة وتقول حاليا ثلاثة، فما رابع ينجم يخلطه؟
2: أكيد
1: أكيد، لأنه عندكم شكون من السعودية مباشرة مع العائل المكان هكا ولا لا؟
2: صحيح
1: الخدمات الكل توفروها ما كانت الخدمة المطلوبة من الجروب متاعكم.
2: قدرة ربي نوفروا كل شيء
1: يعطيكم الصحة. باي الجروب بحذاك توا وين انتوما بالضبط معناه؟ وين قصير ربي ولا؟
2: في بجانب الكعبة احنا في النزل تويك.
1: في النزل والنزل بجانب الكعبة. به اليوم شنو البرنامج؟
2: امبارح كانت عندنا عمرة ثانية واليوم عندنا مزارات العشية زادة.
1: فما مزارات مبرمجينها، والمزارات كالعادة تعملوها الكل بل تزيدوا مزارات أخرى حتى مش موجودة في البرنامج، هكا ولا ليه؟
2: عندنا مزارات زايدين، فهمتني؟
1: باهي، أعطيني حد من المعتمرين اللي معاك، خلينا نصافحوهم نسلموا عليهم ونسمعوهم في خصوص الخدمات وكيفاش الأجواء اللي يعيشوا فيها في العمرة مع براءة فواياج. العمرة هذه بمناسبة المولد النبوي الشريف، شكون تنجم تعدي لي بحداك؟ أعطيني.
2: عندنا سي علي.
1: سي علي وينو يا سي علي؟ سي علي
2: أهلا بك،
1: إن شاء الله عمرة مقبولة وإن شاء الله في عودة، والعودة تعملها مع براءة ولا ليه؟
2: ما أنا مع شكون باش نعملها؟
1: كيفاش وعليش؟
2: أنا مع براءة على السيرفيس اللي عاملين هنا.
1: سافا،
2: أنا الحمد لله والشكر لله. احنا طبقة في النزل مقابلين الكعبة 300 متر على الكعبة.
1: صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. والخدمات كلها، الخدمات كلها جيدة، 5 على 5،
2: 10 على 10، مش 5 على 5.
1: اللهم صلي على النبي.
2: 10 على 10 تنظيم. أسمع. الناس مشرفين بجدا، أخت نادية رحم والدها، في المنظر سي بالقاسم الإمام تاعنا هو اللي يسير فينا، هو يتبع فينا شنو نعملو شنو ندعيو شنو نقولو شنو ما نقولوش. الحق يرحم والدين والدان، أمور ماشية في العال العال. أخويا إن شاء الله مرة جاي نجو معاهم زادا على السيرفيس اللي قايمين فيه، على الله ولا ينبينا مش مخلينا. ما
1: أول مرة أول مرة مشيت للعمرة وألا مشيت قبل؟
2: لا يا سي حاتم، أول مرة مشيت.
1: متعة مرة. كانت متعة ولا لا؟ العمرة هذه متعة والحمد لله.
2: متعة وإحنا في بيت ربي ما نقولوش كلمة غالطة، نقولوا كان الحق. براءة ما كنتش تصورها هك في جميع السيرفيسات تاعها.
1: الحمد لله.
2: ما يتفقدون حتى في الليل يجوا يضربوا علينا الباب، يتفقدون شكون مريض، شكون يحب حربوش، شكون يحب كذا. حق يرحم والدين والده.
1: ويرحم والديك انت على هذه الشهاده الحيه اللي ناخذوها ان شاء الله عمره مقبوله. دعينا دعوه خير وشويه
2: ربي فضلك اخويا وربي يعطيك ما تتمنى.
1: اعطيني حويجه، نحب على حويجه ابعث لي كيف تروح. كيف تروح نحب على شويه ما زمزم
2: مريقل.
1: الله يفضلك سيدي العزيز، ربي يخليك. اللهم صل على النبي عليك، ربي يحفظك وربي يخليك. شكون بحداك من الاصدقاء المعتمرين؟ خلينا نسلموا عليهم. بحداكش حد اخر، امراه مثلا معتمره بحداكش؟
2: اما خويا تفضل حاتم، ان شاء الله مولدك مبروك، كل عام
1: ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وان شاء الله بقيه المناسك طيبه وعمره مقبوله وعوده زاده في احسن الظروف. خلينا نمشيو لاختنا، ربي يخليك، نمشيو لاختنا نسلموا عليها. مرحبا بك للا،
3: عسلامة. السلام عليكم.
1: منورتنا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا. عسلامة
1: إذا كنا تعرف عليك.
3: اسمي ألفة من خلاد ولاية ناب.
1: ألفة من الكبان خلادية تعمل الكيف. ألفة العزيزة الغالية مدام ألفة، أول مرة في العمرة؟
3: أي أول مرة. إن شاء الله آخر مرة
1: إن شاء الله في عودة، لكن إذا كان ربي كتب العودة ترجع مع براءة ولا لا؟
3: بالطبيعة احنا عنا في ولايتنا بتعرف في كل مكان فما وكالات وفما لهنا بصراحة تاما يلوجوا على التميز براءة ما شاء الله ربي باركله.
1: ما فماش حويجيتها كان يقصريتوها عند المرافقين ولا عند حاجة ولا كده؟
3: لا والله لا حلت
1: والله
3: ان شاء الله الله يباركله صراحة. ناس تلوج على التميز
1: ونجحت في ذلك.
3: ونجحت في ذلك، هذا ما نقول لك، ناس تلوج على التمي.
1: ما فماشي نقطة سوداء هكا حسيتوها وحيدة؟
3: لا لا لا
1: لا الحمد لله.
3: وحنا الأولى نقول معناه ما
1: لا لا أنا عجبتني ما غير لا شعوريا قلت والله هاني حلفت وأنت في كل مكان هذاك، فرائع جدا شهادة زيد. ما عادش نقول حتى كلمة صوف للا، إن شاء الله عمرة مقبولة، إن شاء الله عودة ميمونة زادة، إن شاء الله عمرة أخرى تتكتب ولما لا حجة، وربي فضلك وربي يحفظك. وقرانا فاتحة للتونس كاملة وللتونس الكل، اقرأ فاتحة يرحم والديك وربي يحفظك لله. يعيشك. شكرا شكرا لكم. نحاولوا انه في كل مره ناخذوا هكا مراسلات. منظر نحب نشكروا المرافق وايضا ناخذين شهاده من مؤتمر ومن مؤتمره باش تعرفوا العباد اللي مشيت مع برا تقول لك ما عادش نبدل حتى كان رجعت. والى حد الان انا راني فرحان برشا بهذه الخدمات. انت اذا كان تفكر باش تمشي ولا باش تبعث بوك ولا امك ولا زوز مع بعضهم ولا حد من عائلتك توا توا اتصل ب 21 881 882. معناها 21 881 882 وإلا 21 882 المرة هذه 881 معناها 21 882 881. وأيضا عندك 70 550 020. نعاود 70 550 020. يلا أخلط على بلاسك الرحلة القادمة راهي نهار 24 أكتوبر. وتنجم زادة تعمل لا ريزيرفاسيون نتاعك الحجز نتاعك للرحلات اللي بعد 24 اكتوبر كما قلت لكم منذ البدايه مع براءة. رحله للعمره، عمره ميمونه، وان شاء الله يا رب يكتبها للتوانسه الكل برفقه امنه. عمره ميمونه برفقه امنه مع براءة فواياج.
0: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: نمشي ونكرم زاد ناس رائعين، ناس حريصين على سلامتهم وسلامة الراكبين معهم وسلامة كل مستعملي الطريق. هذوما لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي كل عام 100 منهم 100 منهم يدخلوا للكلوب 100. السنة هذول العام الخامس ولا السادس، معناها عندنا يا 500 يا 600 تنثبت المعلومة هذه مع مروة وأيضا مع لوخيان في كات اسيرونس. لي ميور كوندكتور دو كات اسيرونس شكونهم؟ هما ناس اسوري في كات اسيرونس وعندهم 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث. اي نعم، ما تسبوا هما في حتى حادث، وهذا رائع جدا، يعطينا درس من الدروس اللي رانا نجموا نستحفظوا على سلامتنا ونبقاو 5 سنوات واكثر ما نتسبوا في حتى حادث. اليوم باش نمشيو للمنستير لاجونس باديس بن ابراهيم، وباش يكون معانا سي منصور جو بونس، هكا نشوفوا مع بعضنا ونكتشفوا المكرم اليوم من لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس.
2: كات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي منصور معايا هكا ولا لا؟ مانيش غالط.
3: منصور نهاري. نعم،
1: اهلا وسهلا، منورنا سي منصور، وفرصه سعيده جدا باش نقول لك برافو على هذا المجهود، انك محافظ على سلامتك وسلامه الراكبين معاك وسلامه كل المستعملي الطريق. قداش عندك ملي خذيت البرمي سي منصور؟
3: هذه واسع في السبعينات تقريبا، ما بين 77 توريزم، و 78 خذيت اللواج، وبعد خذيت التاكسي 80.
1: اللهم صل على النبي. انا نقولوا 77 بدات البرمي الاولاني،
3: بدات من 77 وقت انت المرحوم كلبوسي واسمه الاخر البابا، وهذا كان عديت عنده معنا في المستير
1: سبعينات. نحسبوا احنا 3 سنين 80 20 2000، معناها 23 سنة و 26 الآن، معناها باش نلقاو 49 سنة، 50 سنة، فما 50 سنة وانت عندك موجودين به. قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: لا ما عندي شيء، لا عندي لا رادار ولا عندي حادث، لا عندي شيء.
1: الحمد لله يا ربي علي،
3: الحمد لله انا التو ما عندي حتى مخالفة،
1: تبارك الله والله صلي على النبي.
3: صار انا عندي اكسيدون ديكار، عندي حتى شيء
1: يا تبارك الله.
3: خدمت اللواج وخدمت في التاكسي تاعنا، خدمت اللواج تاعنا قبل وخدمت في التاكسي، وعندي كهرباء نورمال عاديه.
1: تبارك الله عليك سي منصور، والله برافو، هذا يسعدني. 50 سنة ما تسبب في حتى حادث أولا، وثانيا يقول لك حتى اختي ما عنديش. انت يا سوري عند باديس بن ابراهيم في المنسير، قداش عندك يا سوري معاه؟
3: والله انا قبل عندك سنين في قات، في قات كنت في سوسة، من سوسة وقتها انت حاولت لهنا نستي، وقتها كنت المرحوم ناجي زبيدي كان في سوسة وقتها حل سيرانس قدام المعدنية،
1: واضح.
3: عملت عنده هو الحد، انا التو موجود بالتاكسي وبالكهرباء نتاع الصغير الفولو.
1: اللهم صل على النبي، اللهم صلي على النبي. خويا العزيز، احنا سعدنا بهذه المصافحة وشرف لينا باش حييناك سي منصور نايري، لكن كات اسيرونس اوسي تعمل لك ان كادو، فما ان كادو قالوا لك عليه ولا في بالكش؟
3: قالت لك بارح، والله بارح صباح كان
1: بارح سمعت الكادو، ما تعرفوش شنو
3: عندي كذا كذا هنا هنا صباح كان عندي طي كلمه، وقلت ان شاء الله ربي يستر
1: ان شاء الله. يا سيدي يا سيدي الخير موجود وديما موجود والحمد لله. عندك كارت اجيليس متاع اجيل انرجي، كارتة اش فيها الكارت؟ فيها 500 دينار 500 دينار اسونس، مبروك الخويا لي 500 دينار من اهداء كات اسيرونس. برافو نوتر سوبر كونديكتور دو جو، نورتنا. اي تو يتصلوا بيك ويسلموها لك غاديك في الاجونس نتاعك نتاع سي باديس بن ابراهيم في المنسير.
3: هذيك
1: هذيك هي، فيليسيتاسيون، مبروك سيدي العزيز، وشرفتنا سي منصور النعيري من المنسير.
4: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
2: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
7: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه تونسي قريبة مني
8: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان او بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على gnv.com
9: خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك ثلاثة طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي
10: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marroumin belab en ligne. Ken jawa gaming, streaming, wala scrolling, ma Max Box 5G, randek internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouche fokhra, ama Max Box 5G Orange, haja okhra, randek Orange.
11: Publicité.
12: That's mon الاثنين للجمعة.
13: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
14: على جمعة FM TV. موجة مع موجة.
15: ميتيو على جوهرة FM.
1: صباح الورد صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا في طقس اليوم اللي يتواصل كيما البارحة ولا ربما أكثر في بعض الولايات هذي تنشوفوه في حين الحديث اللي يواصل لنا توا من طرف المختصين وحتى المعهد الوطني للرصد الجوي يقولون بداية من غدوة يبدأ انخفاض ماهوش كبير باربع خمسة درجات ثلاثة درجات وبش يشد النساق التنازلي إن شاء الله ونرجعوا للثلاثينات في درجة الحرارة بداية من أي نهار هذا بش نشوفوه في نشرة خاصة وخاصة جدا مع الأستاذ عامر بحبة اللي بش يعطينا طقس اليوم وأيضا الأيامات القادمة أستاذ عامر بحبة صباح الورد
16: صباح الخير سي حاتم مرحبا صباح الخير سيد السادة المستمعين على جوهرة فهم
1: فما أرقام قياسية ذول عالمية يمكن احنا ثاني بلاد اللي سجلت رقم قياسي البارحة وكان في القروان على المستوى العالمي نتحدث
16: طبعا هي موجة حر نجم نقوله تاريخية قوية الموجة الثانية في هذه الصائفة جويلية كانت قوية وحتى هذه زادت قوية برشا الأرقام تتحدث وحدها يوم أمس في القيروان 50 شو نقول 50 براتيك مو 50 درجة 49 درجة فاصل 8 بعيدين على الرقم القياسي المطلق في تونس اللي هو 50.3 في القيروان زادة بتاريخ 11 أوت 2021 دونك يعني قرب برشا للرقم القياسي المطلق في تونس. يوم أمس كان يعني أحد أكثر الأيام يعني الحرارة في تونس في تاريخ تونس. والقيروان يوم أمس يعني كانت ثانية على يعني ثاني أحر ولا أسخن محطة في العالم بعد من بعد محطة مهران الإيرانية اللي هي زادة مش بعيدة برشا على القروان 50 درجة يعني تقريبا 0.2 درجة فقط بيناتهم. قيروان يوم أمس وتونس كانت إحدى أهم المناطق يعني حرارة على كوكب الأرض. زاد حاجة أخرى سي حاتم رقم مهم اللي رقم أمس اللي هو 49.8 القروان حطمت بها الرقم متاعها متاع شهر جويلية. شهر جويلية اللي هو سامحوني شهر جويلية اللي هو سجلنا في الموجة الماضية 49.7 دونك تجاوزناه يعني يوم أمس هو أكثر أيام حرارة في القيروان وحتى في تونس خلال هذه الصيف أكثر حتى من الموجة السابقة اللي هي كانت قوية برشا.
1: عامر بحبة إذا كان 49.8 في الظل ففي الشمس قديش في القيروان وصلت وأيضا الإحساس بالسخانة قديزة
16: بون ديما تحت الشمس سي حاتم ديما نزيدوا 4-5-6 درجات نقولوا تقريبا معدل خلينا نقولوا 5 درجات يعني يوم امس تحت الشمس في القروان وفي برشا مناطق اخرى في تونس راهو سجلنا يوم امس يعني 48-49 درجه حتى في باجه راهو دونك امس يوم امس برشا مناطق في تونس 53 و54 وحتى 55 درجه. جبت على باجه سي حاتم زاد رقم قياسي مطلق لهذه المحطه 49.2 تجاوزت به الرقم القياسي نتاعها المطلق نحكي على محطة باجة مش على تونس الكل اللي هو كان يوم 10 أوت 2021 واللي كان 48.9 دونك تجاوزنا ب 0.3 درجة 49.2 والقروان سي حاتم يوم أمس كانت خامس مش القروان نحكي على باجة كانت خامس أحر وأسخن محطة في العالم كما قلنا القروان 2 وباجة رقم 5. وعلى فكرة سي حاتم يوم أمس كي ناخذوا وضعي رقم مهم كي ناخذوا يعني أكثر 20 محطة حرارة يوم أمس في العالم الكل منهم 6 محطات تونسية يعني
1: 6 على 20 الأوائل معناها نقاو احنا 6 موجودين يسر
16: ولا يعني معتها مع القروان ومع باجة فما زادة زغوان جابس توزر وجندوبة ولا هذوما تقريب 6 محطات. ويوم أمس يعني تونس والجزائر وإيران هي أكثر مناطق العالم يعني حرارة.
1: اليوم أستاذ عامر بحبة هل مش تواصل هذه الأرقام القياسية والحرارة اللي لا تطاق بأتم معنى الكلمة في ظل زادة الانقطاع متاع الضوء وما فماش التكييف؟
16: اليوم سي حاتم تقريب كيف أمس تقريب يعني نسخة من يوم أمس يعني ما زالت الأجواء حارة ديجا قلنا حتى معك سي حاتم منذ بعض الأيام قلنا اللي الذروة باش تكون أربعة وخميس خاصة وحتى ثلاثة وجمعة أما خاصة الذروة متاع الذروة هي أربعة وخميس دونك يوم أمس مازال اليوم صعيب يعني في تونس خاصة مع الانقطاعات اللي كنت تحكي عليها. اليوم تقريب في كل المناطق التونسية عندنا حرارة أربعينية في أغلب المناطق تقريب ممكن من 43 إلى 48 درجة ربما نجم نسجل حتى 49 درجة مرة أخرى في القروان أو في منوبة أو في جندوبة أو في توزر هذه تقريبا معناتها أسخن المناطق يعني في تونس. حتى محطات أخرى أغلب المحطات الأخرى باش نلقاو 45 و46 و47 درجة ممكن المناطق اللي ديما تكون أقل حرارة عندنا قليبية الهوارية يعني شمال نابل المهدية زادة قرقنا يعني حرارة أقل من 40 درجة بقليل ولكن راهو فما برشا رطوبة في المناطق هذه دونك يعني حتى كان يسجلوا 35 درجة في قرقنا مثلا أو في المهدية 38 درجة مثلا أو في قليبيا 38 أو 39 درجة أو حتى 36 درجة راهي الحرارة المحسوسة باش تكون 50 درجة لأن الرطوبة يعني تكون كبيرة في المناطق هذه. سي حاتم بكري سألتني على يعني على الحرارة تحت الشمس وحتى المحسوسة يعني عادة المناطق اللي توصل حرارة مسجلة توصل حرارة كبيرة يعني 47 و48 إلى آخره رو الرطوبة تكون ضعيفة لك علاش الحرارة المحسوسة تقريبا هي نفسها وممكن زيادة درجة أو اثنين يعني الحرارة المحسوسة عادة تكون حرارة 300 من 30 إلى نقوله 39 درجة مثلا 40 درجة وتكون معها رطوبة كبيرة وتولي وقتها المحسوسة حوالي 48 حتى 50 درجة.
1: لكن في 48 49 درجه ما نفهمش المحسوس. ها تغيب شوي
16: كيفاش صحت معاولي برب السؤال؟
1: في 49 ولا في 48 درجه ما تكونش كبيره المحسوسه هكا ولا لا؟
16: هي تقريبا تقعد هي نفسها بحكم يعني وقت اللي الحراره يعني كي تكون فما حراره مسجله كبيره برشا نقترب من 50 درجه ونتجاوز ال 45 درجه عاده الرطوبه تكون ضعيفه، واحنا نعرفوا الحراره المحسوسه تزيد اكثر وقت اللي تكون فما يعني رطوبه فما رطوبه كبيره، ولكن يعني الحراره المسجله زاده اللي احنا نحسوا بها 47 و 48 درجه هي حراره كبيره، حتى لو كان الحراره المحسوسه تقعد هي نفسها مراي كبيره 47 و48 درجه.
1: اعطيني اعطيني المناطق اللي فيها اقل الدرجات، هل هو الشريط الساحلي التونسي مثلا؟
16: يعني اقل
1: اليوم على اليوم
16: يعني هي على اليوم معنا ديما اقل بقعه اقل مكان هي قرقنا يعني حوالي ممكن 35 درجه ربما 34 35
1: قلت لي المهديه قلت لي المهدية
16: المهدية يعني ربما شوف سي حاتم فما ساعة ملاحظة هامة راهو كي نقولوا المهدية مثلا خاطر المهدية مدينة ساحلية وفي شكل رأس معناتها داخلة في البحر شبه جزيرة والمحطة على ما أظن موجودة في الميناء دونك يعني غاديك الحرارة باش تكون أقل ولكن راهو إذا كان نبعدوا مئات الأمتار فقط نبعدوا كيلومتر أو اثنين راهو تولي الحرارة أربعينية سي حاتم حتى في المهدية بيدا راهو حتى في المونستير ولا سوسة خاطر تأثير البحر في الموجات هذه يضعف ما يكونش قوي برشا هذاك علاش الحراره تولي 40
1: سوسه تكون 40 اليوم سوسه والمستير والمهديه كيفاش يكونوا اليوم
16: كيف سي حاتم معناتها بالنسبه للمهديه ممكن اقل من 40 درجه او حوالي 40 درجه ولكن بالنسبه للمنستير وسوسه تقريبا كيف امس يعني يوم امس في المنستير على ما اظن وصلنا 42 درجه تقريبا في نفيذه ما عندناش محطه برشا يسالوا على سوسه ما فماش محطه للحراره في مدينه سوسه فما خاطر اغلب المحطات موجوده في المواني او خاصه في المطارات فما مطار نفيذه مطار نفيذه راهو سي حاتم اول امس يعني سجلنا على ما اظن 47 درجة يعني كانت حرارة كبيرة حتى في مدينة سوسة أول أمس يعني كانت حرارة كبيرة أمس كيف أقل شوية أما حرارة كبيرة كيف
1: اليوم إذا حرارة كبيرة صباح عشية معناها صباح وفي القائلة والليل شنو باش تكون درجات الحرارة في الليل كيما البارح اللي تعبتنا تعب كبير وإلا تنخفض شوي هل هي غرغور الليل باش تكون موجودة الليلة ولا لا؟
16: هو شوف سي حاتم هو فما معطى مهم جدا اللي المحلات الديار نتاعنا راهي سخونه برشا المده هذه هذاك علاش الاحساس يكون مضاعف حتى لو كان فما شويه نسمه اذا كان النسمه هي موجوده شويه ولكن انت تقعد في الدار من غير كيماتيزير باش تحس بالسخانه دونك لازم تكون اون بلانير هو من المتوقع اليوم ممكن فما بعض النساء ممكن نحكي اون بلانير راهو مش في الديار خاطر هي ماشي ناس يعني سرعه مش رياح قويه ولا نسمات قويه برشا ولكن فما شويه يعني هواء بارد كي نبداو اون بلانير ممكن ساعات مادية وهذه حاجه ممكن مهمه ان شاء الله النسمات هذه ممكن باش تولي اكثر نهار الجمعه ونهار السبت في الليل نهار وجمعه وسبت باش يكونوا حارين حتى خاصه نهار الجمعه السبت اقل فما انخفاض تدريجي للحراره بدايه من يوم غد الجمعه اما راهو باش تقعد حراره 40 يعني باش ننزلوا من 49 و48 و47 مناطق كي باش نعملوا 45 مثلا 44 مناطق اللي كانت فيها 42 و44 باش تهبط ل 40 فهمتني معناتها
1: فما انخفاض معناها فما انخفاض ماهوش باش نواصلوا في ارتفاع ولا في نفس الدرجات نتاع البارح واليوم هكا ولا لا انطلاقا من غد الجمعه
16: اي هو سي حاتم كيما الكور تذكروا يعني الكوفيد 19 يعني الكور كي نوصلوا للبيك تبدا تهبط نفس الحكايه معناتها في الموجه
1: عملناها البيك معناها البارح احنا ولا اليوم نعملوه
16: البيك سي حاتم لا اليوم
1: مازال بيك اليوم
16: اي غدوه تبدا تهبط بشويه باش ننزل قلنا كل يوم درجه 2 3 كل يوم لين ان شاء الله يعني ممكن نجم نقولوا الموجه باش تنتهي يوم 2 سبتمبر ممكن نهار 3 سبتمبر نرجعوا للاجواء العاديه
1: معناها نرجعوا نتنفسوا عاديا نهار 2 ولا 3 سبتمبر هذا اللي المنتظر
16: هو حتى يوم 30 31 والاول من سبتمبر و2 سبتمبر يعني فما انخفاض الحراره بعده درجات بالمقارنه مع تو ولكن اش تقعد حراره 40 اش تقعد اجواء حاره والموجه الحر مازالت متواصله اما باقل حده بالنسبه بعد 2 سبتمبر خاصه يوم 3 سبتمبر واكثر 4 سبتمبر و5 سبتمبر باش نرجعوا للاجواء العاديه حراره يعني صيفيه عاديه باش نرجعوا في تونس الكل تقريبا من 28 الى 38 درجه 40 درجة ساعات في بعض المحطات أما اش نرجعوا كما قبل المده اغلب المدن التونسيه تقريبا يكون فيها حراره نتاع 30 و32 و34 و36 و38 درجه اللي هي حراره مقبوله ونتحملوها مع ترجع الناس مات البارده الصباح وفي الليل ان شاء الله. بالنسبه لليل سي حاتم كما قلنا باش تبدا بشويه بشويه ان شاء الله حتى من نهار جمعه في الليل نهار سبت في الليل باش تكون فما بعض الناس مات البارده الناس من البارده ان شاء الله ان شاء الله في الليل. اما المحلات سخونه دونك كما قلنا دونك ديما اون بلانير يكون الاحساس بالهواء يعني البارد اكثر. نعم. وهذه هي تسمى الليالي المداريه سي حاتم.
1: هذه هي الليالي المداريه. والبحر كيفاش يكون في الايامات هذوما؟
16: دونك ما عندناش تقلبات والا رياح قويه البحر يعني نجم نقولوا قليل الاضطراب نجم نمارس الانشطه البحريه ولكن في الحقيقه كل الوقت الذروه كاي نتاع عمل 10 للأربعة رأوا الحقيقة غير ملائم بالمرة لأنه سمعت حتى مؤخرا مانيش متأكد من الأخبار فما ناس يعني فما ضربات شمس إلى آخره دونك في الحقيقة حرارة كبيرة حتى في المدن الساحلية مع احنا عندنا موجة حر الهواء سخون والشمس موجودة في تونس الكل حتى في المناطق الساحلية دونك لازم نردوا بالنا مليح نعوم الصباح بكري ولا في العشية مؤخر خاصة اليوم
1: كل صباح البكري وقتاش أحسن عومة بالنسبة لي نحن باش نحميو صغارنا وكبارنا وحتى احنا معناه وحتى المتوسطين في العمر وإلا الكبار في العمر
16: قبل التسعة سي حاتم
1: قبل التسعة
16: كل واحد كيفاش ينجم الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الحقيقة بعد التسعة تولي معناتها
1: صعيبة العمل بالنسبة لعشية آخر العشية وقتاش معنا
16: في الايام هذه نتاع البيك ماذا بينا بعد الستة في الايام هذه نتاع البيك انا سي حاتم كنت موجود في صلاقته منذ بعض الايام نصف الليل ما ساعة الناس تعوم معناتها واني معناتها خاطر علاش خاطر في النهار حراره قويه حتى على البحر و يعني رطوبه قويه برشا كيف كيف وتقلق برشا دونك احسن وقت هو الصباح بكري ولا في العشيه مخر ولا حتى في الليل اذا كان فما اضواء
1: ولا عومه في الليل كما عملها عامر بحبه في شكرا لك أستاذ عامر الأستاذ المبارس في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية ورانا نرجعوا لك تباعا نستفادوا بقراءتك اللي دائما وابدا كانت موضوعية وتعطينا الصحيح ما تعطيناش حتى المشكوك في أمره. ساعدوا رواحكم سخانة كبيرة مازالت اليوم مازلنا في البيك وانطلاقا من نهار الجمعة تبقى سخونة ولكن تبدأ تنخفض البيك هذه ما يطلع طلع طلع طاوش ترجع في كورب راجعة. كانت هذه الميتيو خذيناها سبيسيال لكم انتوما في نشرة مفصلة
11: جوهرة ببليسيتي. C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azur City, MAC Mall of Sousse et MAC Manza 5. Sublimez votre été avec MAC. Ma Orange, boost il rentre et vous l'offrez.
17: متحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
11: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري باللوفرويت عندك اورانج.
18: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو يلا ما تفلتوش الفرصة.
19: مونوبري ديما معك تروبيكو
20: كوكو وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
11: جوهرة FM. Publicité.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كهي ككل أربعة مفروض أنه يكون عنا لقانا كل نهار أربعة مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسي،
2: صح؟
1: لكن باعتبار فما المولد عملنا عند كلاش، ونستضيف اليوم نائب رئيس المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية سي حسام الدين بوناني، اللي نحبوا جاوبنا على بعض الأسئلة اللي ساعات الواحد يقول لك شنو هي المحاسبة. الواحد ينجم يشد، أنا شد، أنا كونتابيليتي وعندي شد كونتابيليتي متاع دارك، مداخيل خروج الشيك اش خلص بيه
2: رسالة
1: لا وكريدي تاخو كريدي باش تبني باش تعمل، هذه الكل موجود عندك مكشد كونتابيليتي نتاع دار
2: اكيد،
1: وحتى المدام راكم بر معناها ماكش مخليها تدخل في هذا الشيء.
3: هي مش مخليته
1: لا والله لا لا بالعكس
2: انتم تعرفوا والله
1: شكون معناها شادت انت كل شيء ولا لا؟
2: شاد انا كل شيء طبعا، انا لما حاسبي ما ثمش لعب
1: مروه قتلي انت اي
2: لا الحساب لا ديما
1: معناها نجم معناها كيف شديت كونتابيليتي نتاع دار هي صعيبه العمليه زاد نجم شد كونتابيليتي نتاع شريكتي نتاع
2: مفروض
1: نتاع
2: مؤسستي بما اني انا باعث المؤسسه شنو اللي عززني باش ما نعملش حسابات؟
1: فوالا حسام الدين بونانيس نجاوبنا نسالوه يجاوبنا على الحكايه هذه، هل نقدروا ونشدوا ونعديوا امورنا بالصحيح بطبيعه الحال، مش نجيو نشدوا
2: شوف القانون ايش يقول، هو هذا هو اهم
1: حاجه، نشدوا الكونتابيليتي نقاروا احنا تضربنا برود رسمو يعمل الكيف وبروفوندي ولا شنيه وحكايات اخرى. هات نشوفوا مع ضيف الدنيا وما فيها.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي حسام الدين بوناني مرحبا بك سيدنا.
3: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي خليفه، صباح الخير لكل من يتابع فينا على جوهر اف ام.
1: شكرا لحضرتك. باهي نحبوا نسالوك اش معناها شدين المحاسبه وكيفاش تصير العمليه كونكريتمون حقيقيه، معناها هل اللي شادينه احنا في ديارنا كما كنت نحكي مع خليفه هي هذيك هي المحاسبه، ما دخيت وش خرجت وش فضلت؟
3: هي اصعب الاسئله اللي تظهر في الظاهر نتاعها هي البسيطه ولكن هي الاصعب. سيت اون فورم دو كونتابيليتي، ولكن هي كونتابيليتي نتاع مقابيض مصاريف، ولكن بالنسبة للشركات بالنسبة للباتندات احنا نحكيه على محاسبة التعهد، سيتون كونتابيليتي دونجاجمون، لانه المحاسبة ما تمسكش فقط شنية الفلوس اللي دخلت الكاسة متاعك ولا خرجت من الكاسة متاعك، هي زادة يلزم تعطي رؤية على تعهدات الشركة على ديونها وعلى الباتريمون متاعها وعلى ممتلكاتها وعلى أصولها، وبالتالي تفوت نوعا ما اكل العملية المبسطة انت شقبضت وش صرفت. ولكن من الناحية التكنيك شنو الكونتابيليتي بالضبط؟ هي سيت ان انريجسترومون ديكريتور، يعني هو قيد ما يسمى بالقيد المحاسبي، يعني انه مثلا عملية شراء، عملية بيع، عملية اقتراض، قبضان فلوس، صرفين فلوس، تتحول ماك الحدث ذاك اللي فات من الفاتورة ولا من العملية هذيك المالية الى قيد محاسبي، تتعمل سوفون اون تكنيك بيان ديتيرميني تولي سو فورم ديكريتور كونطابل. بطبيعه الحال فما ان فولي تكنيك في العمليه هذه، ويلزم اللي يقوم بها يكون عنده حد ادنى خنقولوا من التكوين المحاسبي باش ينجم يقوم به. لانه انت مثلا سي حاتم باش نبسطوا الامور ما نصعبوهاش برشا واحنا مازلنا صباح، تو مثلا عندك ان كونط بونكير انت سي حاتم مثلا في البنك، ان كونط جو دي نيمبورتو كوا مثلا 20 40، دونك البنكيجي ما عادش ينظر لك سي حاتم بن عماره كحاتم بن عماره، كي يقول سي حاتم بن عماره يقول الحساب رقم 20 40. في المحاسبه نفس الحاجه، وقت اللي عمليه البيع عندها رقم يقابلها في المحاسبه، عمليه الشراء عندها رقم احنا نحكيو على لي كونط كونطابل، يتسموا لي كونط كونطابل. دونك هكا كل عمليه تصير في الشركه، بيع شراء كيرا اسيورونس خسارة ربح قبض فلوس تخريج فلوس اقتراض في البنكة، إلا وعندها هك النوميرو دو كونت اللي قبلها. دونك احنا هك الفاتورة ولا الحدث اللي صار في الشركة نخرجوه وان لو ترانزلات في شكل قيد محاسبي في شكل اكريتور كونتابل باستعمال هاك لي نيميرو دو كونت هذيك باستعمال هاك الحسابات.
2: هي من يحدد عناصر المحاسبه؟
3: لا
2: نعملهم هذوما بالضبط
3: بالضبط به. هو ساعة القانون موجود، هو القانون عدد 112 لسنة 1996 واللي هو يخص معناها القانون المحاسبي معناها في تونس. وكنا احنا قبل نستعمله يحكيوا على البلان كونتابل 1968 من عام 68، اول بلان كونتابل كان في تونس كان مستعمل ومستمد من البلان كونتابل الفرنسي، ولكن عام 96 تم افراد المحاسبة ب قانون اللي فيه المعايير المحاسبية، فيه الإطار المرجعي سلو كادر كونسيبتويل، فلسفة كاملة كيفاش تعاملتك المعايير هذيك كيفاش نستعملوها، وعطى الليستة المفصلة نتاع لي نيميرو دو كونت هذوما كيفاش نستعملوهم، كيفاش معناها تقع العملية المحاسبتية معناها بالتفصيل. وفما جملة من المعايير، فما معيار العام للمحاسبة كيفاش يتم المحاسبة في العموم، القوائم المالية كيفاش يتم معناها اعدادها، وفما معايير ما يسمى بالمعايير الفنية معناها كل مثلا انت عملية مثلا في الإيرادات كيفاش المحاسبة متاعهم، الأعباء كيفاش المحاسبة متاعهم، وفما معايير قطاعية فما بعض القطاعات اللي هي خصوصية شوية كما البنوك كما التأمين وغيره تم افرادها بمعايير محاسبيه خاصه. سيت ان كود دو لا كونتابيليتي بطبيعه الحال،
1: كود هذا،
3: ولكن هو قانون.
1: وهو قانون وانتم موجودين في القطاع الخاص وزاد في القطاع العام
3: بالطبيعه،
1: شدوا لا كونتابيليتي نتاع مؤسسات وطنيه وكبرى وحتى مراقب حسابات زاد في صورتي يفوت قداش الشيفر دافير.
3: فما تروا معناها فما ثلاثه تروا لوفي نخدموا عليهم ولا دونك، فما شيفر دافير وعدد الخدامه والتوتال نتاع البيلون.
1: كيفاش توصل مؤسسه عموميه لي تقريبا الوضع صعيب وخطير وكونتابلمون العمليه ماشيه للفايت وحتى حد ما قال ستوب؟
3: اي هو بالنسبه للمسك المحاسبه حتى بالنسبه للمؤسسات خلينا نقولوا العموميه يتم بنفس الطريقه وبنفس المقاييس. بون بالنسبه للميزانيات ومسك محاسبه الدوله موضوع اخر، ولو انه فما قانون
1: مش ميزانيات نحكي كونتابيليتي،
3: اما كونتابيليتي بالطبيعه يتم مسكها بنفس الطريقه
1: وبنفس الكونتابل اللي هو براتيكمون الى كومباني يرافق المؤسسه هكا ولا لا باش يعمل يطير السونوري ولا الارم
3: يطير لا سونيت الارم، ولكن على مستوى التصرف في خلينا نقولوا في المؤسسات العموميه والمنشات العموميه ماهوش نفس التصرف في القطاع الخاص، لانه معناها نحكيوا لهنا على دولة وعلى تدخل الدولة ومعناها فما خنقولوا انعكاسات وخلفيات أخرى للتصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية
1: نمشي.
3: وحتى في آليات اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسات هذيك.
1: نمشي القطاع الخاص، نقول لي مؤسسة تمر بصعوبات مالية ولا باش تفلس ولا شو اسمها هذيك اللي دخلت للمحكمة باش يعملوا لها متصرف يظل متصرف قضايا هكا ولا لا؟
3: فما خنقولوا احنا نقولوا معناها نعملوا نعطيه الاليرت هو انه هاك المؤسسه هذيك تمر بصعوبات ماليه وبالمشاكل باش تنجم تمشي تتفاقم اذا ما نعملوش مخطط لانقاذها.
1: دونك مخطط
3: انقاذ
1: قانون انقاذ. وينك انت يا كونتابلي باش تقوم بدورك زاد دورك وسي ما قلنا لاكومبانيمون مع المؤسسات الخاصه هذه باش ما تخليهاش توصل لهذا
3: بالطبيعه. دونك هو القانون هذا نتاع الانقاذ تعمل effectivement باش معناها تصير العمليه في الاطار اللي قلت عليه سي حاتم، والبروسيدور داليرت نجم تتعطى من مراقب الحسابات وقت اللي يشوف انه معناها المؤسسه تمر بظروف اقتصاديه صعيبه، انه فما اشكاليات ومخاطر حقيقيه حتى على الديمومه نتاعها وتواصل النشاط نتاعها، il peut lancer une procédure d'alerte على مستوى المحكمه.
1: هذا على المستوى القانوني تحكي.
3: على المستوى القانوني
1: هذا قانوني الكوميسير أو كونت ينجم يعمل هذا، لكن الكوميسير أو كونت علاقته بالشركة ماهيش علاقة تكاد تكون دورية، أنت الكونتابل العلاقة
3: صحيح
1: ما نحبش نقول يوميا ولا عندها دورية، بيريوديسيتي أكبر صحيح. وقريب ويمشي لك وصاحب المؤسسة يقول لك أعطيني رأيك في الحكاية هذه. دونك هذول الأولاني اللي نقاه باش نسأله أنا ويفيقني ويعطيني هذا هو لو كونتابل ولا أنا غلط؟
3: صحيح هو مراقب الحسابات خلينا نوضحوا معناها احنا ما نحكيوش على مهنة مراقب الحسابات، نحكيو على la mission du commissariat aux comptes.
1: C'est ça.
3: يعني هي مهمة.
1: مهمة.
3: Donc احنا حتى في مثلا في مجمع المحاسبين نحكيوا على المختصين في الحسابيات. دونك للناس المحاسبين الموجودين في المجمع واللي هم مسجلين في التابلو نتاع الكوميسير وكونت نحكيوا على المختصين في الحسابيات، ولكن هي مهمة رقابية. والمهمة الرقابية ما تخونش المراقب الحسابات انه يتدخل في التصرف اليومي للشركة.
1: Par contre, le comptable, il a où raï,
3: le comptable, il a où raï. الكونتابل اللي هو يرافق الشريك، اللي هو كما قلت انت سي حاتم في مرافقه
1: تكون يوميه يا سيدي،
3: يوميه معناها مع اخذ القرار اللي ياخذوا في القرار في الشركه. طبيعه الحال وقت اللي يشوف انه فما مخاطر وكذا من دوره في اطار المرافقه في اطار النصح والارشاد انه بالطبيعه يشعل الضوء الاحمر وقت اللي يلزمه يشعل.
1: خليفه قال لك فسر لي من قلت لك ارشاد الكونتابيليتي، فسر لي الكونتابيليتي بارتي دوبل اش معناها هكا تنطق
3: صح هذايا بارتي دوبل. سي حاتم بدا
1: والله نتعلم عليه هو
3: سؤال بارتي دوبل هذايا
1: مش معلم.

0: محاسبي فيه على الأقل دو كونت كونتابل، على الأقل في زوز حسابات باش تكون ليكريتور متوازنه. احنا نحكيو ديما على الديبي والكريدي في الكونتابيليتي،
1: نقول
0: لك الديبي والكريدي، الدائن والمدين. يلزم كل قيد محاسبي، كل ليكريتور كونتابل يكون فيها على الاقل دائن ومدين، ويكون الحساب بيناتهم قد دونك على مستوى الدفاتر المحاسبية. يلزم قد الحسابات
1: البالونس تكون صحيحة،
0: البالونس تكون صحيحة،
1: هذيك دوبل بارتي
0: بالملي، هذيك لا دوبل بارتي. وهو عملها سي لوكا باتشولي هذايا باش يسهل لو كونترول نتاع الكونتابيليتي، والعملية نتاع البارتي دوبل تعطي خنقولوا رؤية أشمل على وضعية الشركة من الناحية المالية، من ناحية الأصول نتاعها، من ناحية الديون نتاعها. وأنتر بارونتيز اللي جبت قبيل،
2: كل المؤسسات
0: الاقتصادية مطالبة باش تمسك المحاسبة بالطريقة هذيك.
2: قيد المستوش
0: ومش هكاك، الدولة نورمالمون في قانون الميزانية آخر قانون ميزانية تم اعتماده، قانون الميزانية نحكي القانون إعداد الميزانية مش قانون المالية، قانون إعداد الميزانية نورمالمون الدولة مطالبة باستعمال المحاسبة ذات القيد المزدوج، ولكن اللي في بالي بيه ما تمش استعماله لأنه عنده آليات الساعة يلزمها تسبق. مثلا يلزمنا نكون نعرفه، مثلا نعملوا جرد في المكتسبات متاع الدولة، نعملوا جرد مثلا اللي احنا إلى اليوم مثلا ما زلنا ما نعرفوش
1: إلى حد اليوم الجرد كامل ما قمناش به باش نعرفوا شنو عندنا.
0: نورمالمون في قانون الميزانية اللي تمت المصادقة عليه عنده سنوات، نسيت بالضبط وقتاش، الدولة مطالبة بمسك حساباتها بطريقة المحاسبة ذات القيد المزدوج.
1: باش نخدم معاك بسرعة، هل ونمشي لخليفة فيما بعد، هل كل واحد عنده باتيندا ولا شركة يشد لا كونتابيليتي نتاعو كيما يحب هو ولا كيفه كيما نقولوا، ولا فما قانون بالصيف منظم يلزمو يحترمه؟
0: قانون عدد 612 لسنة 1996 اللي صدر لو 30 ديسمبر 1996 في جملة من المعايير، فما إطار مرجعي هذاك نلتشئ له، وراه في الأخر بالكل ديما نقولوا الكونتابيليتي سي لا بارتي فيزيبل دو لايسبرغ، ولكن المهم في المحاسبة هي المخرجات نتاعها والمعلومات اللي تعطاها. دونك يلزم المعلومة المحاسبتية ولا القوائم المالية تعطي معلومات فيها دي كاركتيرستيك بيان ديترميني
2: من المعطيات والتعامل معها. قلنا من الأول أنه المعطيات المحاسبتية حددتها الإدارة، كانوا عندك كود، شو الفرق بين كونتابلي وكونتابلي تو في المحامات؟ ثم فرق بين محامي ومحامي
0: بالطبيعة،
2: هي المرج بتاعك الاجتهاد بتاع المحامي هذا كان قولوا ديما أقوى. أعطينا تو بالنسبة للكونتابيليتي المحاسبة، أنا مش نعمل محاسب شو يخليني نمشي لسي حسين ما
1: نمشيش؟ فما كونتابلي يكبر لك الشركة ويكبر لك خدمتك ويكونك معناها مستشارك وعند
2: جانب الاستشاري
1: وعند اكتفك، فما كونتابل يخدم خدمته صحيحة.
0: علاش قلت لك
1: كريتور كونتابل والدنيا كل، لكن ما يزيدك سو بلوس لا.
0: علاش قلت لك المحاسبة في البارتي فيزيبل نتاعها في الظاهر هي عملية تقنية بحتة، ولكن هي تفرز مخرجات، تفرز معطيات، تفرز معلومات. المهم انه المعلومة تكون انتليجيبل، اش معناها؟ معناها مفهومة، يلزمها تكون بيرتينونت، يعني قادر انت سي خليفة ك مثلا عندك شركة انك تعتمد عليك المعلومة هذيك باش تاخو قرار، لانه فما اون كاليتي دو لانفورماسيون، مش المعطيات اللي تتعطى الكل في
1: هم قالوا ولا يظهر لي ولا يبدو لي،
0: فما فيابيليتي انه تكون لانفورماسيون فيابل امينه تعكس وضعية الشركة باش انت تنجم زادة تبني القرار نتاعك، وتكون فما اون كومبارابيليتي لانك انت ك مالك
1: مقارنات معناها
0: مقارنات على على على مستوى الوقت. انت مثلا حليت شركة عندك 5 سنوات، المحاسبة نتاعك قادرة تعطيك معطيات ومعلومات توريك الشركة نتاعك من اللي تخلقت وتعملت وتأسست الى اليوم كيفاش قاعدة تكبر، وقادرة زادة على مستوى القطاع في حد ذاته انك تقارن المعطيات اللي عندك بارابور المعطيات المنافسين نتاعك. دونك فما هاك لا كاليتي دو لانفورماسيون تفرق بين محاسب ومحاسب، فما لاكومبانيومون يفرق بين محاسب ومحاسب. دونك المحاسب ماهوش ماكينه نتاع سيزي دايور، احنا تو حتى بالانتيليجونس احنا
2: بالانتيليجونس ولا الشريك
0: كيفاش؟
2: محاسب هكا كيما سيادتك مثلا قرب باش يعمل مؤسسه ولا شركه يجيب لها محاسب من برا ولا هو بدون
0: لا محاسب. ينجم شو على مستوى مثلا الشركات
1: قانونا
0: قادر اي محاسب يمسك يشد شركته ولكن لا. وقت اللي ينتصب معناها الحساب الخاص نتاعو يلزم يكون موجود في مجمع المحاسبين ولا في هيئه الخبراء المحاسبين.

ابقى معايا بربي نعملوا فاصل ونرجعوا باش بعد هذا الكل نسال سؤال شكون قادر بالقانون انه يشد الكونتابيليتي وبديت تجاوب فيا انت لكن خليفه زاد ما هدنا لكن اعطيني القانون شو يقول بالضبط ثم ناخذ 5 دقائق مع خليفه بسالم في الوان تو وان.

0: Where did Uncle John get his girl
1: from?
0: Show
1: her.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000
2: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب أون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري أو ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
1: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جوهرة موج مع الموجة.
7: بحل ورد، شكرا لكم على السماع والمشاهدة. دوزين بارتي باش ناخذ في 5 دقائق مع الأستاذ حسام الدين بناني، نائب رئيس المجمع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. شكون قادر بالقانون أن يشد الكونتابيليتي؟
8: كما حكينا قبيلي، معنا على مستوى الشركات ينجم يكون فما محاسب داخلي اللي هو ماسك يمسك بالمحاسبة. دونك من المستحسن بالطبيعة يكون عنده كفاءة معينة وتكوين معين باش تبدأ.
9: هذا في القطاع الخاص زادة ولا
8: القطاع الخاص؟ ولكن وقت اللي المحاسب ينتصب للحساب الخاص بالطبيعة يلزم يكون يا أما عضو في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، ولا يكون خبير محاسب مسجل في أية الخبراء المحاسبين. دونك لا تونو دو كونتابيليتي اون اكسترن معناها حكر على
7: قانونا بالقانون. باهي، بربي نستغل الفرصه في ويسال عليها خليفه يحب ياخذ قرض بالتصريح على كل
8: الشرف
7: حتى نوعه. والله ما وين وصلت الحكايه يا اخي، باش يعملوه ولا مش عاملينه؟ البعض يقولون استناوه في البنك سنترال، البعض يقولوا ليه ببلاتفورم ولا شنية باش نعملوها وتصبوا عليها ولا كذا. يذولي بشوف العام وحنا منش ناخذوها. أيوة قرضا،
8: فما مش كل الحقيقة. والله البارح برك والله في احدى خنقوله ليزاجونس بونكير ما غير ما نسميه الواحد، دونك حتى مع الشيف داجونس قال لك احنا نستناه في السياج يبعث لنا معناها
7: والسياج يستنى
8: في ولا معناها الحقيقة ما فماش ما سمعتش انه العملية تسيبت وسيئ وبداوا ياخذوا قرارات في انه يعطيه قروضات ولا ما يعطيهوش. ولكن كي تمشي للاجونس يقول لك احنا السياج باش يعمل جمله من الشروط، معناها مش يبداو يسيبوا زاد على بعض، وهذا اللي فهمته من السيد اللي تقابلت انا وياه البارح. ومعناها يقول لك ما عندنا حتى شيء احنا بالنسبه لنا في السيستم،
9: يعني لازم ثم حاجه تصدر هكا قرار منشور ما نعرفش والا خاطر هو توكي قرينا في رايد يقول لك المفروض موجود واقر في
8: هو القانون. هو القانون لسنه القانون عدد 41 لسنة 2024 اللي نعرفوه احنا بقانون الشيكات، هو اللي دخل الموضوع،
9: دخل الموضوع هذا 8%
8: من المرابيح نتاع البنوك مش يتم معناها توزيعها، توزيعها بين قوسين
9: في قروض على الشرف،
8: في قروض على الشرف. ولكن ما فماش حاجه تو على مستوى البنوك اللي معناها توري اللي فما ماشيين في الموضوع. فما ان بلوكاج يقول لك انا على مستوى معناها الفروع يقول لك انا نستنى في السياج يعطيني معطيات يعطيني تعليمات. فما ربما شروط مبطنه باش تتعمل معناها يقول لك خاطر تحب ولا تكره فما مخاطر. وقت اللي باش تعطي انت قروضات على الشرف بدون ضمانات كذا ديما نخمو فك الكوتي انه مش باش يخلص مش دونك. اللي فهمته انه باش يقع التسكير شويه على العمليه وفما شروط وفما كما قلت سيادتك صحات منه فما بلاتفورم اللي سجلول باش يقع معناها تعاطي مع الملف
9: تاعنا نسجلوا احنا خلوناش نسجلوا
8: ولكن الى حد الان
7: لا بلاتفورم يقول سل ثاني يقول لي مازال مش حاضر
8: معناها مازال
7: حاضروا في البلاتفورم
8: وانا قالوا لي اخر البارح قلت لك مع مدير نتاع فرع بنك
7: بربي حوايج اخرى قالوا لي عليها صحيح ولا غلط حنا نستغل فرصه وجودك معنا استاذ حسام الدين بناني يقول لك راهو الارباح كيف باش تتوزع راهو نجموا الشركاء يقولوا لا مانيش ناخذوها نخرجوا الارباح المره هذه باش نعملوا اعاده استثمار. وبالتالي ما تخرجش الارباح تنجم عام جاي السنه كانت 8% يا سيدي صوم باهي ما نعرفش قداش عام جاي تولي اشترها ولا اقل منها.
8: لا ما نتصورش انه هي 8% انديبوندمون من القرار نتاع توزيعها من عدم توزيعها كيما خاطر الارباح وقت اللي تقع على الجلسه العامه العاديه وفما ارباح اي شركه حق ارباح ولا غيره ينجم يقع قرار في توزيع الارباح على الشركاء كيما ينجم يقع قرار انه يتحط في الريزيرف في الاحتياطات باش تقوي الليكيديتي نتاع السوسيتي كيما ينجم يقول لك معناها عندها بلوزيور فاريونت العمليه ولكن في الاخير
7: القانون يقول 8% من الأرباح خرجتهم ولا ما خرجتهمش
8: انت 8% هذوك بالنسبه للبنوك يلزم يقع معناها توزيعها في توزيعها بين قوسين في اطار
7: يعفيهم الاداه عندهم فافور البنوك في الاداه ولا ما عندهمش
8: 8% يعني 8% على المرابيح معناها نورمالمون المرابيح هذيك خضعت للاداه
7: خلصت الاداه وخرجت
8: هو المشكل بالنسبه للبنوك هي هك البروفيزيون معناها ديما كبنكيجي كانسان باش يعطي قرض يخمم فك التوم تاع الروجي التوم تاع الامبي هذاك
9: والضمانات
8: الضمانات هذاك في اطار قرض عادي
9: ولكن هنا قرض شرف ما في حتى ضمانات
8: ما في حتى ضمانات دونك لنا خايفين هما ما كتو نتاع
7: حتى شرف لا
9: شرف شو
8: الشرف وقت تو باش تحبني نجاوبك نقول لك شرف يحضر ويغيب زي حاتم
9: نقول لك انا نحب ضماناتي في السرداب
8: ضماناتي باش وقت اللي السيد ما يخلصش عندي علاش باش نرجع ولكن وقت اللي نعطيه قرض بدون ضمانات وبدون انتيري وبدون ولا انه موضوع الانتيري زاد نجمو نحكيو فيه ولكن دونك هذا هو القانون شي يقول القانون عدد 41 ولكن لليوم راهو معناها فما ان بلوكاج كيلكو بار وما ما شفناش الحقيقه فهمني ولا
7: شكرا
9: وقال ستيلو في البنك مربوط
8: هي ونطقني سيحات ويلزمني نحتاط من الليميسيون سيحات لأنك بديت تدخل في أمور تري تكنيك والله ما عادش نجي
7: تعلمنا
8: نولي نبعد عمل
7: استاج نخدم بي هاي
9: قديش من مرة بإمكانه يخرج البيلون مثلا نيون ولا خاسر ثم ناس ديما نيون
8: إذا ما عندوش نشاط ينجم يخرج نيو ولكن
9: معناها ديما هكا
8: إذا هو
7: ينجم يخرج ديما خاسر معناها واش حاب يقول الشركة
8: شوف هو هو بالمنطق بالمنطق فماشي إنسان يكبش في قطاع اقتصادي هو خاسر فيه
7: ليه يكبش لأن يقول لك تو عم باش نصلح هو يكبش
9: عنده أمل
7: هو أمل العام الجاي نحسن نريق الأمور يزيد يعاود يغرب
8: مازالت لامنيستي لآخر سبتمبر اللي عنده بيلون نيون وباش يصلحوا قبل لو 30 سبتمبر يمشي يصرح بيه
7: 30 سبتمبر هذا
8: اي لو 30
7: سبتمبر يمشي يصرح بيه 30 سبتمبر هذا
8: مش يعمل انجاجمون خاطر التقسيم في جوان
7: لا باش يعمل بيلون
8: يعمل بيلون يمشي يصلح البيلون تاعو
7: يصلح البيلون فهمت شكرا لك
8: بالنسبه للبيلونات اللي قبل
7: فوالا نقدم مش نتاع السنه ولا عام ناول
8: عام ناول 2024
7: شكرا لك استاذ حسام الدين بناني يلا فاصل وباش نمشيو في متابعه حريقه فعل هذه ناقصين احنا تو هات نشوفوا شنو الحكايه
8: حتى الماء ما فماش
7: والله باش نطفيو به الحريق

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: فقرة هذه حضرتها هي وبريفات عملت البريفيق هي وسيد خليفة بن سالم معناها دونك هذه بلا رتوش ولا متابعات يا مروة بلا رتوش ولا متابعات
2: متابعات أصل فيه
0: متابعات
2: في المتابعات باش تمشيوا لجبل جلود جبل بولعظام في جبل جلود حريق في المنطقة تلك باش ناخذ آخر المعطيات ونوصلت عملية الإطفاء مع النائب عضو المجلس المحلي سي شكري المناعي اللي نقولوا له صباح الورد سيد شكري.
1: ألو ألو سي شكري ألو ألو هنا نشاهدوا في الفيديو النار اللي سرحت من البارحة ليلا المجهودات متاع الحماية المدنية ومعهم الأهالي رأي كانت كبيرة من أجل السيطرة عليه. أعتقد أنه فما تقدم في السيطرة عليه. نحاول نعود نتصل
2: طبعا جبل جلود العاصمة نتحدث عن العاصمة.
1: أعتقد الجبل هذا يوصل سيدي فتح الله زاد يقول لي هكا إذا كان نثبت عليه
2: سيدي فتح الله
1: يوصل غادي
2: سيدي فتح الله.
1: دونك هذا اللي نعرفه لاني قاعد نثبت جبل
2: حتى احنا في العاد ديما نحكيوا على الحرائق في الغابات البعيده ولا في المناطق الشماليه غيرها
1: في العاصمه. السبب هل هو سخانه
2: هل هو اهمال ام بفعل فاعل
1: هذا فما فعل فاعل ولهنا تولي خطيره برشا العمليه.
2: على كل حال مجهودات كبيره لاطفاء الحريق.
1: سي شكري عايشك. الو الو عاودوا الاتصال به يا مروه. سي شكري الو ها موجود. الو سي شكري
3: أسلامة.
1: مرحبا بك منورنا سيدي العزيز
3: عايش. مرحبا بالمستمعين مرحبا باهالينا في جبل جلود واهالينا في تونس الكل.
1: باه الجبل وين موجود وكيف صارت العمليه وهل صحيح يقولوا ها اللي هي بفعل فاعل؟
3: اكيد والمؤسف انها بفعل فاعل والحمد لله اللي عندنا مواطنين غاديك قبل الناس كلها قبل المسؤولين عندنا مواطنين أكفاء ومواطنين حلين عينيهم وجبل جلود مشهورة بالشي هذا يا سيحات. الواقع صارت بحسب شهود عيان غديكة ناس حراس متطوعين رأي مش حراس دولة ولا حاجة لاحظوا كونه سمى 4 أنفار قاعدين يقوموا بالحريق على مستوى معناه الشيرة الجنوبية الشيرة الشمالية.
2: 4 أنفار هم اللي يحرقوا معناها شافوهم
3: هم اللي قاعدين يحرقوا. شوف في الخيالات ماك تعرف انت يا ليل واحد يشوفوا في الخيالات متاع عباد قاعدة تحرق والحمد لله ما خلوهمش معناه ديركت. وهو صعوبة في الجبل هذا لأنه دايرة به ديار من قدام من تالي فما كارير صعيب
1: إن هو اللي بحذا سيدي فتح الله ذاك بحذا فتح الله
3: اليربط أي الجبل هذا نعيطوا له جبل بالعظام البحذا سيدي فتح الله ذيك الغابة متاع حي تمتد حتىش الحي النور معناه تبدأ من حي الفتح حي السامر حي النور.
1: هذيك نعرفها المنطقة ديار في وسطها في وسط الجبل كريمون
3: هي الديار اكزاكتومون ديار الحمد لله جات معناها هي الحرف نتاعها بالضبط ما فماش ديار في الوسط بالضبط لكن على الاطراف نتاعها ثم ديار متساكنين برشا والحمد لله انا قلت لك الحمد لله اللي جاوا متساكنين غاديكا
2: الأضرار لحد الآن حددتوش الأضرار سيدنا
3: لا الأضرار البشرية والمادية ما مش موجودة
2: الحمد لله
3: لأنه يقضى قبل ما نقول الحماية وقبل ما نقول المسؤولين وقبل مش نقول يقضى المواطنين
1: يعطيهم الصح
3: والوطنية متاعهم الحق والعينين المحلولة متاعهم
1: برافو عليهم برافو عليهم وبرافو عليك انت اللي تعطي في حق المواطنين اللي رماوا رواحهم وطفاوا الحريق هذا اطفاء الان سي لاباس والحمد لله.
3: وبصراحه انا حضرت على عين المكان كيف خاطر بطبيعه حاجه كيما هكا يلزم المسؤولين الكل تحضر بكل صراحه انا حضرت المسؤولين الكل المحليه انا لاحظ قاعد بجنب الحمايه اكزاكتمون بصراحه الحمد لله اللي عندنا حمايه مدنيه
1: بارك الله عليهم
3: يكون سكيما هكاك
1: بارك الله عليهم
3: كاوتشو فيه يمكن 100 كيلو ويتسلق في جبل معناه ظلام
1: برافو عليهم
3: وما عندوش حتى كسي من يدخل
2: حددتش هويه المشتبه فيهم سيد شوخ
1: شدوه
3: والله ما شافوهمش المشتبه فيهم شافوا الزهموله كما نقولوا نتاع العباد تاع اربع انفار ولكن المناظر ما ينجمش تشوفهم في الليل
1: أما شكري خويا سيد النائب البحث يجيب عنا ثقة زادة في ولادنا في الأمن البحث يجيب وإن شاء الله وإن شاء الله نلقاوهم
3: في 24 ساعة خاصة مش رمي ولود خاصة
1: إن شاء الله
3: الوطني بجبل جلود معناه عنا ناس معناه كفاف يسمى
1: شكرا لحضرتك سي شكري المناعي النائب المحلي في جبل الجلود اللي باش نرجع لك تباعا نشوفوا الامور وين وصلت فاصل ونختموا الحسن.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: بربي شكون قال لي صيف وفاتي؟ معناها السؤال هذا ما يتطرحش. الصيف مازال ومش مازال في البيك نتاعو الان بدرجات حراره قياسيه سجلناها في عده مناطق وستتواصل هذه الدرجات مرتفعه الى شهر سبتمبر. مازال الجو

0: لحظات اللي نعديوها مع العائلة. في نزل المرادي كلوب القنطاوي صنعوا الأجواء كلها لخلق أحلى الذكريات العائلية، أنيماشون للكبار والصغار طول النهار، بيسينات وسهرات عائلية تعمل الكيف، تفرهيد راحة وضمان لعطلة ما تتنساش. ومع هذا الكل قالك راك تفضل فلوس، أي أي تفضل، كيفاش تفضل؟ لأنه المرادي شعطانا، أعطانا 30% تخفيض على الإقامة متاعكم و 35% تخفيض الإقامة متاع 5 ليالي وإلا أكثر. وخطر العطلة العائلية يلزمها إدلال خاص، الطفل الأولاني، طفل الأولاني صغير الأولاني أقل من 12 سنة مجانا في نفس البيت هو مع والديه معناها، والطفل الثاني يتمتع بموا 50% تخفيض ب 50%. يلا نزيتي با توا المرادي على ذمتكم من خلال www.elmoradi.com. اتصلوا بادخلوا للسيت تلقاو كل شيء، واوسي فما الرقم الهاتفي تلقاوه موجود على الباج متاعنا بوضوح، تنجموا تلقاوه باش تتصلوا به. 93 جو بونس مروه اقرا لي 93 6 وباقي 7 جو بونس زيد
1: جوهرة publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات،
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. وتتمثل أبرز أعراض ضربة الشمس في تعرق شديد وجلد حار وجاف وارتفاع شديد في حرارة الجسم ودوخة وغثيان وصداع شديد، فضلا عن تشوش الرؤية أو فقدان الوعي وتسارع ضربات القلب، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. وفي حالة الإصابة أوصى الديوان بنقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل وإزالة الملابس الزائدة عنه وتبريد الجسم بالماء البارد أو الكمادات وطلب المساعدة الطبية فورا، كما دعا في إطار الوقاية إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء القبعات والنظارات الشمسية وملابس خفيفة وفاتحة اللون إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. في أبرز أخبار العالم، أعلن وزير الداخلية الجزائرية سعيد سعيود أمس وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي أصابت عددا من ولايات الجزائر في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية شرقي الجزائر. النهار الجزائرية المحلية أفادت بأن 5 من الضحايا سقطوا في ولاية جيجل و4 في ولاية بجاية و3 آخرين في ولاية زيوزو. ختاما، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد إكرامينيا عن خطة لوضع مكافآت مالية لمن يأسر جنودا أمريكيين في حالة حدوث غزو بري أمريكي لإيران، على أن تنال النساء ضعف ما يحصل عليه الرجال. إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net

0: الشارع، علاش الماء موجود كان عند الحماصة والقهوة اللي يجيو فيه الماء هذا؟ وين الرقابة؟ الرقابة تمشي الحماصة وتشوف تقول مين جاك الماء هذا، شكون جاب لك؟ توكل وشكون محتكرين؟ واش المواطن نهار كامل قاعد في الموسم ما يلقاهاش؟ وزارة التجارة الماء مقطوع وزادت فيه، زادت في التسعير وزادت في كل شيء والماء مش موجود، الماء عملته فرد صوم زي كيف كيف، الماء الباهي كيف مش باهي.
1: مي يبيعوا فيه كل واحد الله زي راسه، والمراقبة باش يعملوا جماعة المراقبة، يقاوي يبيعوا فيها بالفين فرنك دبوس المية وما ياخذوا فيها أرخص، الغلة غالية، الدنيا الكل غالية، لازم مي لازم مقصوصين، الله يهديكم مبروك، الله يهديكم ما كناش نقولوا.
2: السلام يا جرفان، بما ان الماء المعدني مفقود وبيعوا فيه بالدبوزة باش تلقاه وبزيد فرنك كما قال لي واحد شرينا زوج ستيكات ماء بوترتين ستيكة ب 7500 وقيمة 4500 تقريبا ولا 5000. اما نحب ننصح اللي يحب يشرب الماء بالحق ياخذ درجية ب 3000 فرنك ويستعمل ماء السبان، والله بقدرة الله في عيش لاباس عليك، هاك الدرجية هذيك برد وحدة وحدة الماء، لا باس كتحط فيه كيس زهرك اللي كانت تحب تنحيلو ريحتك الجفاف.
3: السلام عليكم جو رافهم، بارك الله فيكم ونحن نكلم بالله. نحب نوصل مثال السيد جوالي شوفنا كيفاش الواحد 50 رصة تتعمنا قداش نقول نستنى وفيها طلعت مادي 25 عام خدمة يستنى وباقي مزيد يستنى اخويا وفاتوا شهرين واجه اخويا عطينا وراقنا نشوف حل لحياتنا الواحد ظروف يا رباك الرب العالمين، بارك الله فيك سيد جوالي.
4: عسلامة زهرة اسم، عنا جارنا فيها سخانة مشعلين النار، عنا صب متاع زبلة اليوم فيها سخانة هيك مشعلين فيها النار ودخان صار انتوما ما ريح الشميني، ما فهمتش احنا لشكون باش نتكلموا، حمى كاملة خايفة منه ما لم حد يكلمه، ما عرفناش حتى لشكون يشكي في المكنين.

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Santé. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيدا Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة, أما الماكسبوكس 5G Orange حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: جوهرة FM.
0: Publicité.

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
2: جوهرة أفلام.
3: Publicité.

بدي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: عن العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
2: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: Business News. مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. خصصت جلسة عمل عقدت بمقر الوكالة الوطنية للتصرف النفايات في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خصصت لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة خاصة في مجال تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي للنفايات. كما تم أيضا خلال هذا اللقاء اقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي للنفايات إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي بما من شأنه تطوير القدرات الفنية وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات. انطلق بولاية زغوان تنفيذ مشروع فاطمة الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية واللي يتولى إنجازه الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري وأيضا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان على امتداد سنة كاملة. هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان لتعزيز قدرات النساء الريفيات ودعم مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية صلب مجامع التنمية الفلاحية من خلال تطوير المهارات متاعهم وتعزيز دورهم في النشاط الفلاحي والمساهمة في دفع مسار التنمية المحلية. أبرز تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 26/8 في 1452 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25103 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها تساوي 98 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في حدود 30131 مليون دينار. مؤشر تيون اندكس معاملات البارحة الأربعاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.08% وبلغ مستوى 19531 نقطة فاصل 53 جزء من النقطة. وسط حجم تداول محدود ناهزت قيمته المالية 6.3 مليون دينار وفقا لتحليل الوسيط في البورصة تونس للأوراق المالية. دولياً تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وواصلت الاتجاه المستمر نحو التراجع منذ أيام وسط توقعات بأنه المحادثات المرتقبة بين إيران وقطر ربما تفضي لفتح مضيق هرمز الاستراتيجي وتقليل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب الشرق الأوسط. بالأرقام هبطت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنت أو 0.7% وسجلت سعر في حدود 87.24 سنت للبرميل. أيضاً واصلت النزول اليوم الرابع على التوالي كيف انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 56 سنت أو 0.7% ووصل السعر إلى 81.67 سنت للبرميل. دفعت أزمة الإمدادات المتفاقمة في سوق الديزل الأوروبية دفعت القارة العجوز إلى استيراد شحنات من المكسيك للمرة الأولى منذ 7 سنوات في مؤشر على اضطراب مسارات تجارة الوقود العالمية بفعل الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأيضا تراجع الإمدادات الروسية. قالت شركة مطارات دبي اللي تشغل مطار دبي الدولي إنه حركة المسافرين عبر هذا المطار تراجعت بنسبة مهمة تناهز 31.3% في النصف الأول من العام الحالي. هذا في ظل الاضطرابات الكبيرة اللي سببتها الحرب على إيران لحركة النقل الجوي في أنحاء الخليج. الشركة أضافت بأنه مطار دبي الدولي اللي يوصف بأنه مركز دولي مزدحم للسفر استقبل فقط 13 مليون مسافر في الربع الثاني من العام الحالي ووصل إجمالي عدد المسافرين المسافرين في النصف الأول من العام 2026 إلى 31.5 مليون مسافر، مقارنة ب 46 مليون تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام اللي فات. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2189 مليم، الدينار الليبي ب 459 مليم، الدولار الأمريكي ب 2906 مليمات، واليورو ب 3387 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز جوهرة تندانس
5: برعاية مع أريدو، سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. آخر الأخبار تقول اللي كونه جوجل قاعدة تحضر في روحها باش تغير بصفة كبيرة برشا في استراتيجية متاع تصنيع الأجهزة امتاعها. برشا تقارير خرجت على الانترنت وتقول اللي كونه جوجل قاعدة تخطط لإنهاء تصنيع تليفونات البيكسل والمناقل الذكية امتاعها في الصين اعتبارا من 2027. وين باش تمشي؟ باش تمشي للهند والفيتنام. آخر تقرير كانت خرجت صحيفة نيكي آسيا وبلغت جوجل الموردين متاحة بخطتها لنقل انتاج أجهزة البيكسل خارج الصين في خطوة جي وسط استمرار التوترات التجارية والسياسية بين واشنطن وبيكان. وتخدم الشركة منذ سنوات على زيادة قدراتها التصنيعية في الهند والفيتنام باش تقلل الاعتماد على الصين. وتقول التقرير اللي كانوا ناجح تصنيع تليفونات البيكسل في الفيتنام شجع جوجل على سريع الخطوة هذه، خاصة مع وجود منظومة قوية لصناعة التليفونات وسلسلة التوريد في الفيتنام، شيء اللي باش يسهل لها توسيع الانتاج. خطة جوجل ما تقفش على تغيير مواقع التصنيع، لكن الشركة تهدف إلى زيادة عدد شحنات تليفونات البيكسل بنسبة تتراوح بين 8 و10% مقارنة بنحو 12 مليون تليفون تم شحنها في 2025. بالطبيعة لشوفال دو باتاي دو جوجل باش يكون السلسلة متاع البيكسل 11 جديدة واللي كنا حكينا عليها، واللي تعتمد على البروسيسور تنسر جي سيسي لجانب مزايا الذكاء الاصطناعي المدعومة بالجميع باش تجيب مزيد من المستخدمين في الأسواق العالمية. وفي حال تنفيذ الخطة هذه بالكامل، جوجل باش تولي من أبرز شركات التليفونات اللي تقلل الاعتماد على التصنيع في الصين وتتحول للهند والفيتنام تدريجيا لزوز مراكز أساسية لإنتاج أجهزة البيكسل والأجهزة المرتبطة بها. نستنى 2027 ونشوف جوجل باش تواصل في استراتيجية هذه، وإلا الدراغون الصيني عنده ما يقول وعنده طريقة باش يعمل الكونتراتاك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: الدنيا والمزيكا
2: جوهرة FM.

0: اسمه ديلولو مع سامن هند على جوهرة اف ام.
1: العشرة وعشرة دقائق على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، صباح الفرحة والمسرات إن شاء الله. مرحبا بكم في رونديفو جديد من بي دون لو. بتاريخ اليوم الخميس 27 أوت 2026، كالعادة رافقكم ثلاثة سوايع من زمان بالأخبار والمتابعات والفقرات اللي تعودتوا بها في بي دون لو. مرحبا بكم في الاستماع لنا، مرحبا بأصواتكم، تشكياتكم، نقدكم للوضع اللي عايشين على وقعه في البلاد التونسية الفترة هذية، على البوات فوكال على 73 24 3000 وإلا على 29 100. نحاولوا قدر المستطاع أن نوفر لكم المعلومة من المصدر، نحاولوا قدر المستطاع أن نواكبوا نسق الحياة اليومية عند التوانسة في إيقاع صيفي حار جدا وحماسي جدا وصيف استثنائي خليني نقول في تونس، نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة واللي تبعها الكل. بطبيعة نحكيه على الماء ونحكيه على الضوء. أكيد عنا برشا متابعات اليوم تستنى فيكم طيلة الغونديفو هذية. مرحبا بكم، التحية توصلكم من عند الكيب الكل. ياسمين جديدي ترافقنا في ديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: ودي
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات عندك أورانج
3: جوهرة
0: Publicité.

0: فانتسي فيا.
1: العشرة واربعة وعشرين دقيقة في بيدون لور، جعنا لكم بقفة الصيفية. وجهتنا صباح اليوم بشكون إلى ثاني مدينة ولا ثاني منطقة ولا ثاني ولاية حرارة في الترتيب العالمي، اللي هي القيروان. صباح النور طارق الفويل، أهلا وسهلا طارق. ميسيلش نعاودو نتصلوا به طارق الفويل بعد شويه. خلينا نرجعوا للموسيقى، نرجعوا للموسيقى سميه مره اخرى، لو طون اللي تتحسن الاتصالات بيان سور والخطوط الهاتفيه، ونجموا نتحصلوا على طارق الفويل في المباشره.

0: الصيفية.
1: رجعنا لكم في بيدون لو مع طارق الفوال مباشرة من القيروان في متابعة لبورصة أسعار اليوم. أهلا وسهلا يا طارق، مرحبا.
2: صحيح تمام، تحية ليك ولكيف كل مستمعي جوهرة. فاهم، بعد أسبوع حافل بالاحتفالات، حركة تجارية كبيرة، سواء الفخار والزبوب والفاكهة والكافتيجي، المطاعم كلها بلان.
1: أيوة السخانة كلها السخانة طارق،
2: ما يعدنا اليوم للنسق العادي بأقل حركية، خاصة مع درجات الحرارة القياسية صباحا مساء ليلا. امبارح في الليل 10 41 درجة، ونص الليل 38 في القروان، واليوم الصباح سخونة برشا. تصور معناتها إذا كان في الليل كيكة وديما تزيد الشمس، دونك درجة حرارة كبيرة. ربي صبرنا الناس الكل، وسرتو من نصح يعني الرجال الكبار ما يخرجوش، سرتو من بين 10 حتى 6 7 راهو معناتها فما برشا يتقلقوا بالنفس كذا كذا، ويقول فما حتى تكون يتقلق راهو هذاك مسخانة. دونك اشرب برشا ماء، اكيد نصائح تعطيهم ان انت سنين بعد النشرات نتاعك. بالنسبه للماء سنين، بالرغم انه فما نقص الا انه متوفره الكميات الاساسيه في القروان، يعني التزود موجود لحد الادنى. ما فماش كيما الفيديوهات اللي راهو فيهم تدخل يقول اعطيني كذا بوسطه ماء يقول لك لا، لكن اقل من قبل ما فماش كلي يشري 10 و20 و30 سبيكه هكا ويحبيهم في الدار. دونك مع ارتفاع حرارة الطقس لازلنا في ارتفاع الاسعار، نظن انه الاسعار هذيا تسمع فيه سنة،
1: نسمع فيك طارق نتبع فيك،
2: وظن انه الاسعار هذيا باش تولي هي الاسعار الجديدة، ما عادش هي الاسعار المرتفعة سنة. ما عادش يقولوا هذوما ارتفاع الاسعار، لكن هذوما باش توليو الاسعار العادية ابارامون مع بعد كل سيزون.
1: معناها ارتفعت اكثر من العادة، اكثر من الجمعة اللي فاتت؟
2: لا تقريبا هي بيتها الجمعة اللي فاتت، تقريبا هي نفسها، يعني هاتوا باش نقعدوا في ستابيليتي ابارامون في الاسعار هذيا. هذاك علاش انا قلت لك تولي ابارامون هذه هي الاسعار العادية
1: ان شاء الله. كما استنتنا خلي تقعد الاسعار هي بيدها، ما يصيرش تزيد السخانة على روحها، تاخذ راحتها السخانة.
2: اي لكن هي تسمى مرتفعة برشا بارابور لقبل، كما نقولوا احنا قبل استنتنا ب 40 في الحم، وبعد استنتنا ب 50 في الحم، وتو استنتنا ب 60 في الحم. دونك باش نبداو نستهتوا بالاسعار الجديدة، على الأقل قاعدة الخضرة أسعارها هي الأقل. الفلفل الحار من 2000 مسكي 15%، الحلو 3800، والصوص الأحمر من 6000 ل 7000، والنوعية راهي متوسطة برشا. بالنسبة للطماطم 15%، البطاطا بين 2200 ل 2800، البصل بين 15% ل 2000، القرع الأحمر بدينا البرج، قرع بوتوزين 2800، السناريا ب 2000، سلق المعدنوس 500 ربطة، القارب بين 4000 و 4500، الفقوس 3000، الكرنب الاخضر 2000 والاحمر 2500، نعناع 700 ربطة. بالنسبه للديسير العوينه من 5000 ل 6000، الكوخ 4 و8. ذكر الجمعه اللي فاتت قلت لكم فماش حتى كعبه بطيخ ودلاع، الجمعه هي ابرك شويه، فما شفنا شويه كمين هكا بيعوا، فما شويه خضاره ونوعيه باهيه. البطيخ 3000 4000 الكعبه، والمعزول ب 4000، الدلاع من 2500 ل 2500، التفاح فما بدينار اما نوعيه متوسطه برشا 4000 حتى 6800، الهندي 3500 الكيلو، كرموس من 9000 13 دينار، العنب بين 8000 9000، لزاج بين 7000 14 دينار. اللي ارتفعت برشا هي اللحوم البيضاء وبرامون كما قلت خذوا من الاسعار جدد، الدجاج 9.8، الفخاد والزر 14.9، الاسكالوب دو بولي واسكالوب دو دان 22، كركاس 5000، كبده 23 دينار، ثم شويه سمان 3500. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش 63 65، البقري 48، البرش ينخفض ب 40 دينار بعد ما كانت 50 الجمعه دي ب 40، الكبده 55، مرقس سبيسيال 55. بالنسبه للحوت موجود القاروص 29 ل 32، الخشين الوراطه 23 ل 25، المرجان فما من 4 ل 12 دينار، تريليا حمراء 17 دينار و 800، فن 42، شفريت جويده من 25 حتى 38 الكبيره، الخشينه اللامبوكا من 14 17 و 8، فما شوية قمرة دونك ارتفع شوية اللمبوكا، كالامار 48، صوبيا 28، قرنيت مسكي 34، لاكشا 6800، سردينة 9000، الشورو ب 12 دينار، والبوكا ب 6800. دونك هذو ما أسعارنا والأجواء في القروان بعد أسبوع المولد. إن شاء الله كما قلنا احنا ننصح العباد الكل باش يردوا بالهم من السخانه خاطر مازالت متواصله راك الكروينه فرا مخها تغدو بعد غد.
1: مازالت متواصله وهذايا مؤكد من خلال كل الاخبار اللي جمعناها في علاقه بالارصاد الجويه. مازالت السخانه متواصله نسيسوا رواحنا ربي يخفف علينا ان شاء الله. مشكور جدا طارق الفويل على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اللي ان شاء الله تكون القضيه خفيفه مره اخرى ديما نقولها على جيب الا المواطن الحقيقه كما قال طارق. دونك الاسعار الغاليه بدينا نتعودوا بها, هذه هي الاسعار الدنيا الغاليه بدينا نتعودوا بها. شكرا ليك مره اخرى طارق الفويل. مرحبا بلي كومونتير نتاعكم مستمعينا لي انترنت لي فيسبوك نجموا تخليو كومونتير على الببليكاسيون الخاصه بقفه الصيفيه صباح اليوم في بيي دون لو.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: رجعنا لكم في بي دون لو 10:44 دقيقة على موجتنا في متابعة لآخر الأخبار. تعرفوا مستمعينا أن موجة الحر مؤكد اللي هي ما زالت متواصلة في بلادنا، تقريبا أرقام قياسية مش تقريبا مؤكد أنه أرقام قياسية تسجلت يوم أمس، ربي يلطف بينا. اليوم نتبعوا الأوضاع بشوية بشوية، لكن في إطار زادة تسهيل الحياة على المواطنين التوانسة، نلقاو أنه فما إجراء تم اتخاذه في علاقة بصلاة الجمعة اللي باش تقام غدوة بحول الله بمختلف الجوامع في سوسة، وين تم التقليص في المدة الزمنية لصلاة الجمعة. أكثر تفاصيل على القرار هذا ناخذوه مع شيخنا الشيخ خالد التلمودي إمام جامع الصبر بسوسة، اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا شيخنا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، يمكن مبارك إن شاء الله، وديما إن شاء الله ربي يصحيك إن شاء الله.
1: يعيشك، شكرا لك على تفاعل معنا. دونك معاك نحب نفهم شنو تفاصيل القرار هذية وأسبابه، ونتصور زيدا أنه السبب الرئيسي هو تيسير العبادة على المسلمين، هكا ولي؟
2: نعم، أقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ويدعو الأمة المحمدية ويقول يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. في إطار هذا المقصد الأسمى من الدين، له الدين اليسر ودين الرحمة، لابد أن نرعيه الذي ظروف مناخية. والحمد لله الخطاب الديني مش في معزل عن الواقع اللي ننتميوله، سواء أكيد كان في المشاكل نعيشوها أو باب أولى وأحرى هذا المناخ اللي هو صعيب على الناس الكل، فمن صعب وهاش من. والحمد لله والله احنا بدينا نلبس هذا حتى من خلال الصلوات الخمس اللي اديوا فيها الائمه اللي عندهم وعي بالواقع الحالي هذايا، حتى الصلوات اللي هي في العاده تاخذ شويه وقت ولو يقصروا فيها من باب اولى اللي يقتضي تجمع كبير، صلاه الجمعه اللي تؤم عدد كبير. ونعرف ولو ان المساجد هي مقيفه، ولكن فما برشا مساجد مش مقيفه، فما برشا مساجد الناس تصلي لبرا في الشارع، وهذا يلزم نراعيوه وناخذوه بعين الاعتبار. الحمد لله الامر هذايا من قبل وزاره الشؤون الدينيه اللي هي وزاره الواقع، وزاره الدين، والدين المقصد نتاعو هو كما قلنا التيسير على الناس. جاء الامر منذ مده راهو من اللي اشتدت الحراره، لكن باعتبار خصوصيه يوم غد اللي هو باش توصل بيك فيه معنا الحراره توصل الاوج نتاعها، احنا ان شاء الله باش نلتزموا انه تكون قصيره. وانت سيادتك حكيت على سوسه، راهو احنا عندنا 5000 مسجد في الجمهوريه، والجمهوريه كل تقريب تشهد الحراره هذه. فمن خلال اذاعتكم المسموعه احنا نتوجه بالخطاب هذا لكل الائمه، ربي يبارك لكم، يسروا ولا تعسروا، قلصوا اقصى حد ممكن في الخطبه باش ما نصعبوش على الناس، باش يؤديوا المنسك نتاعهم هذايا على في احسن حال، وربي يبارك لكم ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقت اللي يتكلم خاصه الخطبه كان اوتي من جوامع الكلم، معناها جوامع الكلم معناها يقول ما قل ودل، وهذا نجم نصلول واحنا بحول الله، وهيك نكونوا ادينا الفريضه اللي فرض علينا ربي، ونكونوا يسرنا على الناس ووصلنا المطلوب بحول الله. وديما نقول اللهم اجرنا من النار، خاصة كي نحكيو على الحرارة احنا هي من الله عز وجل، هو أمر من الله، احنا نتقبلوه كما هو بالصبر وبالتعاون فيما بيننا وبالتيسير وقت نأديو العبادة نتاعنا، وربي يجزيكم كل خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل علينا الناس الكل وربي يلطف بينا. دونك المدة الزمنية لصلاة وخطبة الجمعة باش تكون أقصى على أقصى تقدير قديش يعني؟ ما تفوتش
2: ربع ساعة، ما تبداوش ربع ساعة، معناها 10 دقائق كافية جدا، حتى أقل، حتى 8 دقائق الخطبة وخمسة دقائق زاد كيف نقلص، وحتى بالآيات التي تتلى باش ما نصعبوش على الناس بحول الله.
1: وحسب الظروف اللي قاعدين نعيشوا على وقعها الفترة هذية، وتعرف اللي فما

0: أزمة لحقيقة، وكل شيء يجبد في بعضه، من مسخانة القصان الضوء القصان المال لهفة المواطنين. نتصور زيادة حتى المواضيع ومحاور خطبة الجمعة زيادة باش تكون تتماشى مع الواقع اللي عايشين فيه.
1: هو أن ديما وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا مبدأ عام اللي جابيه دينا الحمد لله. لازم هذا نشوفه خاصة في الخطاب تعودوها على محل عن المناسبة متاع المولد النبوي الشريف، وسيدنا صلى الله عليه وسلم كله يسر وكل ما يمكن باش نقولوه على سيدنا اللي هو الدين الرحمة، اللي قال إنما أنا رحمة المهداد. يعني هذا لازم نشوفوه في مثل هذه الظروف الصعبة باش بحول الله الناس تأدي العبادة بتاعها على أحسن حال. وديما ننصح بعضنا باش ما نكونوش أنانيين، احنا قاعدين نشوف في مشاهد الحقيقة يدمى لها القلب. احنا مش هذا ديننا، مش هذه أخلاقنا، مش هذه بلادنا. احنا نعرف ورحنا اللي احنا نحبوا بعضنا، ان شاء الله هذين نجسدوه في مثل هذه الظروف الصعبة بحول الله.
0: اما الشيخ خالد التلمودي زاد، صحيح شفنا مظاهر وسلوكات الحقيقة ما تفرحش بالكل، فيها جانب كبير جدا من الأنانية ومش هذية اللي يدعالوا ديننا. اما زاد شفنا زاد مشاهد طيبة الحقيقة من ناس اتطوعت ووزعت الماء مجانا كما نقولوا لوجه الله معناها على العبيد. يظهر لي زاد فما أجر جميل جدا في المقابل الحركة هذية. والماء من الآخر يعني في ديننا نعرفوا احنا في دين الإسلام ما يتشدش معناها الماء هكا ولا
1: طبيعة الحال. بطبيعة الحال هو من أفضل الصدقات على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سقي الماء. معنى هذا في أجر لا يحصى ولا يعد. وسقي الماء رأي ما تخصش فقط البشر، معنى من بيت أولى البشر. معنى تطور امرأة معناها دخلت الجنة لأنها سقت كلبا شربت ماء، دخلت الجنة، ربي يغفر لها ذنوبها كلها فقط. فماذا نقول عن البشر؟ معنى حقيقة هذه مبادرة طيبة، وسيدنا صلى الله عليه وسلم بشرنا يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وهذا اللي قاعدين نلمسه فيه. معناها هو للأسف الشديد حياتنا ذيك هي، معناها فيها الخير وفيها الشر، هذا مش جديد. ولكن إن شاء الله احنا يغلب الخير في بلادنا أكثر من الشر إن شاء الله. والأزمات هذه هي اللي تولد الجمال وتولد النوار، تعرف في المزبلة تنبت وردة. معناها احنا إن شاء الله بلادنا كلها خير وبركة، وإن شاء الله ينبت الخير الكثير منها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. مشكور جدا الشيخ خالد التلمودي على تفاصيل هذه، وإن شاء الله من خلالك زاد احنا نوجه الدعوة لكل مستمعينا باش نرحموا بعضنا، باش نرأفوا ببعضنا، باش ما نشدوش الماء على بعضنا. الماء هو يعني حاجة حياتية ما تتشدش، عندي ما عنديش، سواء باش تعطيه لله وإلا زاد باش تشريه بفلوسك. دونك القرار مؤكد في علاقة بتقليص المدة الزمنية وخطبة الجمعة غدا، وتتراوح على أقصى تقدير ل 15 دقيقة، خلينا نقول بين 10 و 15 دقيقة. دونك السبب الرئيسي هو موجة الحر الشديدة. الهدف هو تيسير العبادة، التخفيف على المصلين ومراعاة أحوالهم الصحية لتأدية الشعائر في ظروف ملائمة. أكثر تفاصيل تنجموا ترجعوا للفيديو الموثق على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم على الفيسبوك. المشوار مازال متواصل، خليكم معنا. بوز جديدة مع الموسيقى تستمتعوا فيها إن شاء الله، وبعد شوية التحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار باش يقدموا لنا موجز تحديث.

0: Où est le temps que tu as un
1: défi que je veux faire là?
0: مع نيكو جوهرة وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة صعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطعيا يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صادرة هذا اليوم الخميس عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. تتعلق أبرز مطالب عمال شركة نقل المحروقات والتي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص تتعلق بتطبيق ما ورد في محضر جلسة

0: الوطني للضمان الاجتماعي. وحدات الحماية المدنية ب210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية وفقا لما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. هذا وقد بلغ مجموع التدخلات التي قامت بها الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية منذ الساعة 6 صباحا من يوم أمس 26 من أوت إلى حدود 6 صباحا من هذا اليوم 27 من أوت الجاري 623 تدخلا، انقسمت إلى 210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات و171 تدخلا لإطفاء الحرائق، بالإضافة إلى تنفيذ 212 تدخلا في غير حوادث المرور و14 تدخلا على الشواطئ التونسية. دوليا، أعلنت الشرطة النيبالية في منشور على منصة إكس اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول المدمرة إلى 270 قتيلا و1500 مفقود، بينهم 800 سائح أجنبي، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في النيبال ومنطقة التبات الصينية. من المقرر أن يجري رئيس الوزراء القطري اليوم زيارة إلى طهران في محاولات لإحياء المسار الدبلوماسي المتعثر وسط تبادل للتهديدات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما توعدت الأخيرة بزيادة الضغوط الاقتصادية من خلال فرض عقوبات على شركاء الجمهورية الإسلامية التجاريين. ختاما، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الدفاع الجوي الروسي دمر 267 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما أعلن الكريملين أن رد روسيا على استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الروسية سيكون قاسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا كيلولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: اسمعوا يدعونوا بنة السفية.
1: رجعنا لكم في بيدون لو على جوهر افام. المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة. خليني مستمعينا نقدم لكم آخر التحيينات وآخر البلاغات اللي توصلنا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اللي تأكد من خلال بلاغها الأخير أنه تم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي وقصان الضوء بصفة دورية حسب الاستهلاك، حسب ذروة الاستهلاك على عديد المناطق اليوم في تونس انطلاقا من 9:30 متاع الصباح. دونك برشا مواطنين، برشا من المستمعين تفاجئوا كيفاش ديجا من 9 متاع الصباح ولا من 9:30 متاع الصباح الضوء مقصوص. فإنه الستيك تأكد الوضعية هذه وتقول راهو بدينا اليوم على بكري من 9:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية على فترات متقطعة كالعادة قصان الضوء، على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية في تونس. دونك انطلاقا من 9 متاع الصباح الانقطاع الدوري للكهرباء انطلق من في مختلف جهات البلاد كيما الجنوب الغربي، الجنوب، صفاقس، الوسط، الشمال الغربي، الشمال وتونس الكبرى تقريبا، يعني تونس كاملة. وتأكد ستيغ أن الضوء يرجع راه دون سابق أعلام، إذاك علاش يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وتأكد زادا أنه قائمة المناطق المشمولة ليست نهائية وممكن تتطور وتشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك. خاطر توا المعادلة الصعبة اللي قاعدة تصير عند المهندسين وال الخبراء اللي يخدموا في ستيك وغيره هي أكل موازنة بين الانتاج والاستهلاك. بطبيعة فما رقم تذكر به ستيك إذا استحقيتوا له، اللي هو 71-239-222 بيان سور، وإلا تتصلوا بالأرقام الموجودة على فواتير الاستهلاك متاعكم. وإن شاء الله نحاولوا ربي يعطينا الصبر بطبيعة على الوضع هذية، ونحاول نكونوا متفاهمين للإجراءات هذية اللي قاعدين يقوموا بها. فقط حابين نقدم لكم البلاغ في وقته باش ما تتفاجئوش مستمعين، خاطر ديجا وصلتنا بعض التشكيات انه من 10 غير 4 ومن 10 غير درجين الضوء مقصوص. دونك اللي قص عليهم 10 غير 4 ومن 10 غير درجين نورمالمون الوقت هذا يرجع للحقيقة. دونك نحاولوا انه نتفاهموا ونكونوا صبورين، واذا رجع لنا الضوء مدة ساعتين من زمان نقوموا باللازم، نشارجيو شنو باش نشارجيو، نتصرفوا ونتحركوا شنو يلزمنا نعملوا، ونكونوا على علم ومتهيئين نفسانيا انه باش يعاود يقص في فترات اخرى. دونك هذا في علاقه بالقطع الدوري للكهرباء من 9:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: لحديش و 30 دقيقة في بي دون لو على جوهرة فيم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. لقيت هذية باش نحكي على الجامعات الخاصة في سوسة, باش نحكي على درة الجامعات الخاصة الليدر في الجهة, نحكي على ليكول بوليتكنيك دو سوس, عندهم برشا جديد, وخصوصا اليوم باش نركزوا على جديد في قسم الهندسة البيو تكنولوجيا, باش نتعرفوا على الاختصاص شنو هي الأفاق نتاعو وشنو اللي فما جديد عندهم بالضبط, مع الدكتور ناظم السياري مدير المدرسة ورئيس قسم الهندسة البيو تكنولوجيا. مرحبا بك دكتور ناظم, اهلا وسهلا.
2: عسلامه مدام سناء, مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: انت اليوم ما جيتش وحدك, معك الدكتوره فاطمه لانور زيدا استاذه جامعيه في ليكول بوليتكنيك دو سوس. صباح النور فاطمه. عسلامه
3: مدام سناء,
1: مرحبا نورتونا. دونك سي ناظم, البدايه باش نكون معاك اليوم في علاقه بتكوين المهندسين في اختصاص الهندسه البيو تكنولوجيا في ليكول بوليتكنيك دو سوس.
2: اي دونك احنا قبل ما نوصلوا لهذا vite fait donc je vais parler à l'école polytechnique de Sousse اللي توا غني عن تعريف. Donc l'école polytechnique de Sousse c'est une école d'ingénieurs d'architecture, on a un cycle préparatoire intégré ou un cycle préparatoire classique, ou on a زاد اجازات اللي مجموعة من الإجازات الجديدة اللي تحصلنا عليهم السنة. الاختصاصات متاعنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس هما لو جيني سيفيل, لو جيني إلكتريك أوتوماتيك, لو جيني إلكتروميكانيك, لو جيني إنفورماتيك باختصاصاته المتعددة, اي لو جيني بيوتكنولوجيك, الهندسة البيوتكنولوجية, بيوتكنولوجيكال انجينيرينج, وما أدراك ما الهندسة البيوتكنولوجية.
1: هو أكيد من خلال الفيديوهات اللي باش ترافقنا في المباشر هذية باش يفهموا أكثر مستمعينا شنية الأجواء للناس اللي تحب برشا المختبرات للابوغاتوار التجارب, إنو احنا نستفيدوا من أي مكون وعنصر طبيعي موجود في البيئة وفي المحيط متاعنا نوظفوه لصالح الإنسان. أكيد الفيديوهات باش يزيدوا يترجموا أكثر الحقيقة الأجواء هذية. دونك اختصاص الهندسة البيو تكنولوجيا شنو فيه, شنو نجمو نعرفو على التكوين هذية باش في الأخر الطالب يتحصل على شهادة مهندس في البيو تكنولوجيا.
2: وي أنا اليوم ما جيتش وحدي,
1: أي
2: جيت معايا الدكتورة فاطمة لانور اللي هي سكسيس ستوري, واحدة من السكسيس ستوري متاعنا في ليكول, بيسكو فاطمة راهي بنت ليكول, راهي متحصلة على لو ديبلوم دانجينيور من ليكول بوليتكنيك دو سوس en génie biotechnologique. Fatma, elle est docteur en sciences biologiques. Elle a 7 ans, elle est en train de الهندسة البيوتكنولوجية. دونك فاطمة هي اللي باش تحكي لنا على لا سبيسياليتي.
1: خير مثال انه ساكسس ستوري نتاع البوليتكنيك هو بيدو يحكي على سبيسياليتي هذيا. مرحبا بك فاطمة, اهلا وسهلا.
3: سلامة, مرحبا بكم. اني اليوم حبيت معناتها جوست باش نفسر رابيدمون سكو سي البيوتكنولوجي اون جينيرال وباش ندخل معناتها شوية في لي سيكتور اللي موجود فيها. هي البيوتكنولوجي هي تلم كات معناتها غران سيكتور اللي باش نحكي لكم عليهم بعد لا سويت, وهي او ميم طون في معناتها معناتها نستعملوها للمجالات الحياتيه لصالح الانسان. معنى اي حاجه الانسان هو شنو شنو معناها يستحق, يستحق ياكل, ياكل ماكله معناها صحيه, يستحق زيد انفيرونمون سان في في في في, في حياته, يستحق زيد الصحه والدويات, ويستحق معناها تو سكي برودوي كوزميتيك ولا برودوي ديجين اكسيتيرا. معناتها هذوكم هذوما لي سيكتور نتاع البيوتكنولوجي. دونك عندنا في البيوتكنولوجي لي كات سيكتور اللي حكينا عليهم, حكينا فما سيكتور كيما نقولوا سانتي والفارماسيوتيك اللي هو الدويات والصحه اللي هو زاد ينجم يكون فيه كو ساسوا كيما نحكيوا على لي اندستري, كيما نحكيوا على الغوشيرش في الصحه. فما سيكتور اغرو اليمونتير ولا اليمونتير اللي هو معناتها الماكله نتاعنا. فما سيكتور فيجيتال والكوزميتيك, واخر سيكتور اللي باش نحكيوا عليه هو الانفيرونمونتال. وهذا معناتها احنا تلمذتنا يتخرجوا دي انجينيور بوليفالون في لي كات سيكتور.
1: بي
3: توا الجديد اللي باش نحكيوا عليه اليوم اللي هو في السيكتور الاخر اللي حكيت عليه الانفيرونمون, عندنا اون نوفيل ليسانس خذينا معناتها فيك احنا ديما في البولي معناتها نحاولوا نكونوا معناها
1: مواكبين,
3: مواكبين العصر. فوالا احنا في هي شنو في في توا في تونس احنا فما معناتها جاونا دو زيليمون اللي خلاونا نعرفوا شنو هي لامبورطونس تاع البيوتكنولوجي اللي هي الكوفيد. خليتنا نعرفوا لامبورطونس نتاع الدويات نتاع لي فاكسان اكسيتيرا, وتوا سيغ سورتو السخانه اللي احنا عايشين فيها اللي هو الغشاشه الكليماتيك
1: اللي خلينا نعرفوا بالحق اللي عايشين على وقعها. لازمنا نفكروا في المستقبل وبالحق لازمنا نخموا 10 و20 سنه قدام.
3: هذه خلينا نعرفوا لامبورطونس نتاع تو سكي ايكونومي سيركولير وسورتو البروتيكسيون دو لانفيرونمون. دونك هذيك علاش في ليكول بوليتكنيك عملنا اون نوفيل ليسانس اللي هي النوفيل ليسانس هذه اون بيو ريسورس ايكونومي سيركولير باش تكون هذه معناها اون ليسانس اللي نجموا يخدموا بها في تو سكي سيكتور او سول اي اير في السيكتور نتاع البروتيكسيون دو لانفيرونمون في لي اندستري زيد بارابور على على ما تكونوا دي اوديتور بارابور على لي سيرتيفيكاسيون بارابور على ما تاع البروتيكسيون زيد دو لانفيرونمون بارابور على جيستيون دي ديشي بارابور على لي زيليمون هذوما الكل اللي نجموا يكونوا تو دورينافون ينجموا يعاونونا في تو سكي بروتيكسيون دو لانفيرونمون او معناها نجموا معناتها نلقاو دي زالتيرناتيف بارابور على المشاكل تاعو نتاع لانفيرونمون والريشوفمون كليماتيك وال
1: بالحق يعطيكم الصحه على النظره الاستشرافيه هذه على خاطر اللي عايشين اليوم يخلينا نرجعوا نخموا 100 مره في سلوكنا في المحيط اللي عايشين فيه في كوكب الارض في المحيط في البيئه والكل. دونك حاجه ياسر مزيانه وحاجه ياسر استشرافيه معناها فيها برشا مستقبل وفيها دي اوبورتونيتي سيغتانمون.
2: دونك مدام ساني سي جو بيرمي راهم لي ريسورس ماشي نويو فيه راهو شيء هذا حكاو عليه لي زيكسبير 30 سنه لتالي
1: صحيح
2: و20 سنه لتالي وقالوا ديسي 2030 ايزون تيري لا سونيت دالار مي مالوروزمون مش ناس الكل مشات في التمشي هذا توا 2026 قاعدين نراو
1: نعيشوا فيه
2: ونعيشوا فيه ومازال الحلول موجوده معناها الحلول موجوده في تو سكي فالوريزاسيون تو سكي فالوريزاسيون هذايا راهو المستقبل نتاعنا كما قالت مدام فاطمه في الكوفيد حسينا قيمه البيوتكنولوجي وقت اللي حكينا على لي فاكسان ايرين على اون نوفيل حاجه اون نوفيل اير في لا سانتيز دي فاكسان توا رانا كي نحكيو على لو شانجمون كليماتيك بالحق راهو موضوع مهم جدا جدا جدا معناها نحكيو على لامبرانت كربون نحكيو على ريدكسيون دو لامبرانت كربون نحكيو على الفالوريزاسيون دي ريسورس نتاعنا توا كي ترا لي بروجي فير اكزاكتومون كي ترا في لي ميتي دافنير تلقى لي ميتي دو لا بيوتكنولوجي اي سون كلاسي parmi les top métiers d'avenir راهو موجود في هذيك راهو بالحق اوني اجور ولازمنا نكونوا اجور ولازمنا نقفوا لبلادنا ولازمنا نقفوا للعالم اللي احنا نعيشوا فيه خاطر باش نخمو في مستقبل وليداتنا ان شاء الله.
1: اكزاكتومون يعطيكم الصحه على النظره الاستشرافيه هذه مره اخرى. دونك الناس اللي تحب تضمن مستقبلها وتلقى روحها بلاسين بعديك في مؤسسات تونسيه كبرى ولا مؤسسات عالميه ينجموا يلتحقوا بكم بيان سور من خلال الليسانس الاجازه الجديده هذه مسيش نذكروا بها هي ليسانس
3: اون بيو ريسورس ايكونومي سيركولير الليسانس هذه ينجموا لي ستوديون كو ساسوا من بعد ينجموا يكملوا معنا معناتها في سيكل دانجينيور والا ينجموا يمشوا يعملوا des masters que ça soit معناها professionnel ولا des masters de recherche مع لي partenaires نتاعنا اللي برا دونك تحاول زيد
1: اكيد اكيد الافاق مفتوحه جدا مع الاختصاص هذايا ومع مستقبل الهندسه البيوتكنولوجيا في ليكول بوليتكنيك دو سوس. كلمه اخيره معك سي نظم للناس اللي تحب تلتحق بكم تحب تزيد تاخذ اكثر معلومات واستشارات خصوصا انه ستاف نتاعكم كله ديسپونيبل معناها باش يقدم المعلومه للي فركس عليها
2: فوالا. دونك احنا لي نوفو باشوليي دونك ينجموا يدخلوا في الديبارتمون نتاعنا كو سوسوا يعملوا عامين بريباراتوار انتجري وبعد يدخلوا في الاختصاص الهندسه والا زاد ينجموا يعملوا اون ليسانس في وحده من الاختصاصات اللي تخول لهم يكملوا هندسه بيولوجي. هنا نحكي على ليسانس اون بيوتكنولوجي نحكي على اغرو اليمونتير تو سكي فالوريزاسيون وشيمي فيزيك انسي دو سويت. احنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس دونك اون اي اوفير ديما دونك مرحبا بهم اي واحد يحب يتصل بينا ينجموا يجيو بحذانا في ليكول بوليتكنيك دو سوس دونك البنيه البيضاء الكبيره طريق الحزاميه سهلول دورة القلعه الصغيره ولا يتصلوا بينا على رقم الهاتف 99 277 877 وعنا اون ايكيب دو بروفيسيونيل تلقاوني انا تلقاو مدام فاطمه تلقاو اساتذه تلقاو اون ايكيب دو بروفيسيونيل ينجموا يجاوبوا على جميع تساؤلاتهم
1: وبطبيعه ندقوا الباب ديما ونسمعوا الجواب على خاطر القرايه في البوليتكنيك تتحب والمستقبل يكون مضمون 100%. شكرا لكم على الحضور الكريم يعطيكم الصحه على كل المعطيات هذيا. دونك اليوم فهمنا الاختصاص نتاع الهندسه البيوتكنولوجيا وشنو جديد في ليكول بوليتكنيك تعرفنا عليه الاختصاص هذيا فهمنا افاقه والاجازه الجديده بطبيعه. شكرا لك دكتور ناظم السياري مدير المؤسسه يعطيك الصحه. دكتوره فاطمه لنور مزيد من النجاح ان شاء الله بما انك سكسس ستوري في ليكول بوليتكنيك وان شاء الله يا ربي ديما متميزين. مشوارنا مازال متواصل في بي دون لو حتى الماضي ساعة. الأكتواليتي مازال متواصلة زيادة على موجاتنا. خليكم معنا.
0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان او بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم.
0: Publicité.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية
1: في دون لو متواصلة على جوهر فم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. احنا مازلنا مع الاكتواليتي وآخر الأخبار وصور الحقيقة ما نجمش نقول عليها حصرية أو فيديوهات حصرية لجوهر فم, بما أنه تقريبا نفس المشهد يتكرر في أغلب ولايات الجمهورية التونسية. بحثا عن الماء, طوابير طويلة وطويلة جدا من الانتظار تحت أشعة الشمس القوية والقوية برشا. تصور والفيديو هذية توصلنا من عند مراسلنا سامي الهيني في متابعة ميدانية, خليني نقول الوضع في علاقة بتزود بالمياه المعلبة للماء. دونك كيفاش حالة المواطنين وهما يستناو تحت أشعة الشمس, العباد ما قادش حتى حل إنها تتظلل بالكرتونة. الحقيقة المشاهد هذية هي مشاهد مؤسفة ما نرضاهاش, يعني واحدة من الناس لأي تونسي ولأي تونسية, لكن الغالب الوضع حكم فينا وظروف هي اللي حكمت فينا. هذاك علاش من خلال المداخلة هذية نحب نذكر مستمعينا ونذكر حتى بالكلام اللي قالوا شيخنا خالد التلمودي قبيلة شوية في ساعتنا الأولى. يعيشكم برشا مواقف صارت خليت التوينسا ينبروا على بعضهم, والتوينسا يتوجهوا بأصابع الاتهام لبعضهم أنه هذي السبب الرئيسي فيه هو اللهفة والاحتكار وغيره. فرجاء نحن خليو نحن نكونوا الوعين, خليو عقلية التجارة ومنطقة التجارة على جنب, ما احنا كمستهلكين خلينا احنا اللي نكونوا واعين. نعرف نتعبوا برشا باش نتحصلوا على ستيكة الماء, نتعبوا برشا باش نتحصلوا على دبوسة الماء, اما ما فيها بيس كيف ناخو حاجتي فقط. اذا احنا عائلة متكونة من 4 افراد ولا من 5 افراد ناخو حاجتي, نحاول اني نوفر حاجتي ولا كمية الماء المتعودين بها, لا للتخزين ولا للهفة. يعني مش لومو على التجار من جهة, وبعديك احنا كمواطنين نلقاو روحنا ناخذوا اكثر من حاجتنا ونشقاو برشا باش نلمو الستوك هذيك وبعديك نخزنوه في الدار. والله لا فايدة منه الشيء هذايا. كل التطمينات جات امس من عند رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغير كحولية المقصود به المياه المعلبة, اللي أكد أنه الإنتاج قاعد يزيد وأنه الإنتاج ماشي في نسق عادي. إن شاء الله التزود يكون زاد والتوزيع يكون بنسق عادل بين مختلف الجهات باش ما نشوفوش المشاهد هذه. برشا حركات تضامنية زاد شفناها بين البارح واليوم من عند عدد كبير من التوينسا, اللي ساعات يخلينا الظروف اللي عايشينها ننساو الأصل. بما معنى سيدة تكرمت على المرضى في مستشفى صالح عزيز البارح في تونس ووزعت الماء مجانا للمرضى وللزوار اللي موجودين في السبيتار. فتلمون الناس نسيت روحها ونسيت الأصل في ديننا وأخلاقنا وليت تلوج منين جابت الماء هذيك الكل. خلينا منه منين جابته الماء هذيك الكل, عندها مزود عندها تاجر. في الأخر هي قامت بحركة إنسانية في ظروف صعيبة وصعيبة برشا. رو ما عندكمش فكرة المقيمين في المستشفيات العمومية كيفاش الظروف متاحهم الفترة هذية. فرجاء نرحموا بعضنا في الظروف هذية, وكما قلت لكم لا للهفة, ناخو اللي حاجتي بيه اللي متعود نشريه قبل لذيك هو. يعني في الاخر الاستهلاك متاعي باش يكون هو بيدو. ما ننسيوش دي ما نعاودو نذكروا كبار السن وصغار السن, الاطفال اللي ما يعبروش على حاجتهم وما يعبروش على العطش متاعهم, دونك نتفقدوهم ديما بالماء. وان شاء الله يا ربي شدة وتزول. هذي شو نجم نقول بالنسبة لنا في الوضع الحالي. صور وفيديوهات حصرية توصلنا من المهدية لعديد المناطق زادة عاشت على وقع الليلة صعبة وصعبة جدا البارح. أولاد الشامخ في المهدية وصلوا العبيد احتجوا. دونك نطولوا بالنا وكها, وما عنا حتى حل غير أنه نطولوا بالنا ونتحلوا بالصبر, واللي عنده يعطي للي ما عندوش. مثالش حتى ولو أنت شريتها بالغلاء مدها بلاش لغيرك المحتاج واللي بالحق. فما مرضى راهو فما آلات أكسجين راهي تخدم بالمياه المعدنية, راهو فما أطفال رضع البيبرون بتاعهم راهي تحضر كان بالمياه المعلبة. دونك نحاولوا نكونوا متفاهمين وواعيين قدر المستطاع. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى. بعد شوية نشرة الأخبار الرئيسية الثانية على موجاتنا, أكيد فيها متابعة لكل المستجدات والتفاصيل تلقاوها على رأس الساعة. مرحبا بكم.

0: الحياتي مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
1: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الاتحاد الجهوي لشغل بصفاقس يصدر بيانا يندد باستفحال المضاربة والاحتكار وانفلات الأسعار. وباكستان تواصل وساطتها وتنفي نقل رسائل أمريكية جديدة إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المجتمع يوم أمس بيانا عبر فيه عن إدانته للعجز التام لمنظومة 25 جويلية عن إدارة الشأن العام أمام الانقطاعات المتواصلة للماء والكهرباء وغلاء المعيشة وفقدان المواد الأساسية واستفحال المضاربة والاحتكار والانفلات في الأسعار في غياب تام للحلول. كما عبر عن استنكاره لتفاقم اليأس وانسداد الأفق أمام التونسيين وخاصة الشباب وتحول الهجرة غير النظامية إلى ملاذ للخلاص وما خلفته من مآسي في بنجردان وفي جرجيس وضحايا وفواجع في ظل غياب الأمل والمشروع الوطني القادر على إنقاذ البلاد وفق نص البيان. المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جدد في بيانه أيضا رفضه المطلق لسياسة الإقصاء والانفراد بالقرار وغياب الحوار والتشاركية والتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأكد أن خطاب المؤامرة وتوزيع تهم التخوين والعمالة لم يعد ينطلي على أحد ولا يعفي السلطة من مسؤولياتها. في شأن آخر، وفي تصريح لمراسلتنا خلال لقاء حول برنامج للتوعية بمخاطر التصحر، أكدت زينب كسوك وهي الأستاذة والباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس أن التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية والمعطيات الجغرافية أصبحت أدوات أساسية لرصد مخاطر التصحر وفهم أسبابه والتدخل للحد من توسعه.
4: برنامج معناتها كيفاش التقنيات الحديثه تمكننا من معرفه المناطق اللي لازمنا نحموها ضد التصحر ومعرفه اسباب التصحر باش ما نوصلولهاش باش ما نمشوش المناطق متصحره، معناتها باش نجمو نصلحوا من التصحر في البقعه هذيك، معناتها ما نوصلوش اون اريف با او ريسك اون بريفينو اي اون ايفيتون لي كوز معناتها كي بيف نوميني على ديزارتيفيكاسيون. الحلول تكون مع الفلاح، الفلاح لازم يعرف انه باش ينجم يبقى في ارضه وباش ينجم يبقى بعزته وكرامته، كنقولوا بعزته وكرامته ينجم ينتج منتوجات وحده ما يعتمد على حد، معناتها ديبوندونس اكستيريور، معناتها العش يبدا يستنى في الحلول الخارجيه ولا يستنى في القمح والشعير في جهه من برا، لازم يتاقلم مع المناخ نتاعه، يحاول يزرع زراعات تمكنه انه يبقى في ارضه، معناتها يتملك ارضه. دونك نحاولوا نوصلوا معاه الحلول تتاقلم مع الطبيعه نتاعه. الحلول هذيك في الوقت الحالي ما لازمش يعملها وحده، لازم بالتعاضد مع الادارات الجهويه والادارات العامه اللي هي في الوزاره، لازمها تتمشى معاه. كيقولوا الوزاره مش كان وزاره الفلاح، نشكون وزاره البيئه وزارة الفلاحة وزارة المالية، الوزارات الكل تتكاتف الجهود متاعها باش تحط حلول غادي كفرزمبل نستغربوها فرزمبل وزارة الاتصالات توس دي الحلول هذه باش تعتمد على حلول تقنيات حديثة لجمع المعلومات ومعناتها وعرضها في وقتها، معناتها هذه لازم تكون عندنا معناتها اتصالات قوية فيه باش نجموا نبلغوا المعلومة في ساعة في ساعة ناخذ المعلومة وقولهم في ساعة هذيك خدموا على حاجة هذه راهو باش نتجنبوا المخاطر التصحر اللي تابعة مثلا كثرة استغلال المياه. البرنامج نتاعنا على عامين
3: تحت تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر المقبل. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبتين من الأطباء والباحثين والخبراء والمحاضرين من تونس ومن رومانيا ومن عدد من البلدان الأخرى من بينها فرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر وليبيا والبيرو ولبنان. في شأن آخر، تعتزم سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي تنظيم لقاء مع الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم الجامعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل. يهدف هذا اللقاء إلى الاطلاع على أوضاع الطلبة الدراسية والاستماع إلى أبرز مشاغلهم وفق لما أوردت السفارة. دوليا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته اليوم بمؤتمر الوحدة الإسلامية إن دفاع بلاده عن نفسها حق مشروع، مؤكدا أن إيران ليست في موقع ضعف وقادرة على مواجهة أي اعتداء، واتهم في المقابل الولايات المتحدة والكيان بلاده المفاوضات. استولت سلطات الاحتلال الصهيوني بموجب أمر عسكري على قطع شاسعة من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة، وفقا لتأكيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. نفت باكستان اليوم نقل قائد جيشها الجنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن زيارة منير الأخيرة لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال في إحاطة صحفية إن ما أثير حول نقل الجنرال منير لرسائل الإيرانيين خلال زيارته الأخيرة غير صحيح، وإن الزيارة جاءت ضمن الدور الذي تطلع به إسلام أباد في الوسط. هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا بيلولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: المتابعات مازالت متواصلة في بيدون لو على جوهرة فام. بعد ما حكينا على المهدية الوجهة متاعنا بشكون الحمامات الآن في متابعة لتطورات الوضع ميدانيا، خصوصا أنه كان فما تعطل كبير برشا لحركة المرور وغلق الطريق بسبب احتجاجات المواطنين. أكثر تفاصيل ناخذها من عند زميلنا الصحفي منتصر سيسيلي موجود على عين المكان، يقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا منتصر. منتصر نرجعوا له منتصر بعد شوية، مثاليش خلينا أمنوا النقطة الخارجية هذية والمتابعة الميدانية للأوضاع في الحمامات واحتجاجات المواطنين بعد غلق الطريق.

0: رجعنا لكم في بي دون لو. نرجع للتليفون بعد ما استأنفنا الاتصال الهاتفي دونك بالمراسل والصحفي منتصر سيسي اللي التحق بنا توت سويت في المباشر مع اعتذاراتنا من ليك منتصر. سمحنا على الخلل التقني هذايا. مرحبا بك منتصر. يعيشك. شكرا لك على قبول انك تكون كما نقولوا متابعه ميداني وعينينا كما نقولوا اللي صاير في الحمامات. استئناف حركه المرور بعد غلق الطريق واحتجاجات بسبب الانقطاع المتواصل الكهربائي. وكان تحدنا المكان بالضبط وين بالضبط؟
1: هي منطقة الخروبة بالتحديد في المنطقة العليا. منطقة الخروبة هي مش أول احتجاج ليهم. هو كان مدة حوالي شهر التالي وقع الاحتجاج هذايا وما حبوش معناتها يغادروا الطريق إلا بعد مفاوضات وبعد أكثر من 4 ساعات غلق للطريق هذايا. هو الجزء الممتد بين حمامات نابل والمعروف بالامسي 27. دونك عملية غلق الطريق بدأت حوالي 9:30 10 غربة أقصى تقدير تاع الصباح وتواصلت إلى حد اللحظة هذه وين تم معناتها بعد مفاوضات كبيرة خاصة من طرف الأمنيين مع متسكني الجهة مع المعتمد الجهة باش اقنعوهم بعوده التيار باش يرجعوا لهم التيار الكهربائي. وفعلا ما غادروا الطريق الا مرجع التيار الكهربائي للحي هذايا. الحي هذايا وحد شهود العيان والناس اللي حكينا معهم غاديكا تواصل معناتها بساعات كبيره برشا فاتت 8-9 ساعات على حد تعبيرهم من انقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. اكيد انه كما برشا مناطق من الوطن القبلي ومن ولايه نابل خاصه امس البارح شفنا في طريق الحزاميه زاد الام سي 27 في دار شعبان وقع غلقه من طرف الاهالي غديكا. نفس الاشكال زاد وقع في سيدي جديدي البارح. هذه الطريق التربط بين حمامات في جزء الممتد من سيدي جديدي حتى الزغوان وقع غلقه البارح واشعال النار. وفما حتى بعض العائلات تعرضوا الى مضايقات كبيره. معناتها الموضوع ما تجاوزش انه مطالبه بين قوسين خاطر احنا ما نحبوش نتبناو غلق الطرقات اما على حد تعبيرهم انهم شرعيه ويحبوا الماء ويحبوا الضوء. دونك كي تواصلت العمليات هذه ولات حتى مناوشات بين مستعملي الطريق وصلت حتى لمحاولة معناتها افتكاك أشياء بالقوة من مستعملي الطريق. دونك الوضعية عموما في الوطن القبلي تعرف اللي الوطن القبلي معناتها عادة يتزود من مياه الشمال. الإشكاليات الكبيرة وعلى حد التقنيين اللي اتصلنا بهم واللي فسرونا أنه الخزانات الكبيرة في فترة ما نتاع الماء كان فيها إشكال تو الحمد لله أرجع أبقى ديما طيار كهربائي نتيجة الضغط وخاصة الاستعمال المكيفات في كل المنازل تقريبا وارتفاع هذا وعلى حد التقنيين اللي تواصلنا معهم تجاوز 300% خاصة وأنه الناس ما عادش تكتفي بمكيف واحد في الدار بل أن عندهم 3 أو 4 مكيفات. زاد البارح شهدت منطقة فهاش المريزقة غلق الطريق جزئي وتواصل حدود ساعة غربة أقصى تقدير ووقعت المفاوضات مع المرتجين. وفعلا بعد رجع الطيار الكهربائي وقع معناتها إعادة حركة المرور لحادثها. الآن نطمنوا كل مستعملي الطريق خاصة اللي جايين من نابل وإلا جايين من تونس في اتجاه نابل لطريق الام سي 27 هذه في جزء الممتد بين منطقة الخروبة ونابل رجعت حركة المرور عادية وإن شاء الله ما توصلش عملية الغلق خاطر المحتجين مصرين أنه في صورة ما يعود الطيار الكهربائي للقطع باش يعاودوا يسكروا الطريق مرة أخرى.
0: إن شاء الله إن شاء الله. ليه منتصر احنا الحقيقة كما قلت أنت ما نتبناوش الكومبورتمون هذايا أو السلوك هذايا على خاطر في الأخر يعني الوضع هو عام في البلاد الكل. دونك احنا اللي نطمنوا من خلال المداخلة هذايا كل مستعملي الطريق على المنطقة المرورية هذايا أنه الكياس رجع نورمال بعد انقطاع تقريبا 2.5 ساعة هكا منتصر.
1: 2.5 ساعات اقصى تقدير معناتها وقع غلق الطريق وتعطلت برشا حركه المرور. وتعرف الضغط الكبير خاصه على منطقه المريض خاطر برشا مصطفين يجوا من تونس ومن عديد مناطق الجمهوريه باش يمشيو غاديكا ابار الحركه التجاريه ابار الحركه السياحيه خاطر لاحظنا عديد معناتها من الحافلات السياحيه توقع مع توقع البلوكاج نتاعهم في الطريق نتيجه الامبوتياج الكبير واللي تجاوز اكثر من 6-5 كيلومترات على اقصى تقدير.
0: الحقيقة مشكور جدا منتصر سيسي يعطيك الصحة على المتابعة هذه والنقطة الخارجية هذه مباشرة من الخروبة الحمامات في علاقة باستئناف حركة المرور بعد مفاوضات مع المحتجين والسبب الرئيسي كان الاحتجاج على قصان الضوء لفترات طويلة وطويلة جدا. وممكن هذا هو الإشكال اللي يخلي في بعض الأحيان التوينسا يفقدوا أعصابهم وإحنا ما ندعيوش للشيء هذه جملة بالعكس نقول لكم كن طولوا بالنا في ظروف كما هذه نطولوا وبالنا على بعضنا. هو صحيح وضع عام في البلاد ومش كان في الحمامات بركة، في عديد المناطق. معناها شخصيا البارح والله ونحلف لكم مستمعينا من 9 غير ربع متاع الليل حتى للخمسة ودرجين متاع الصباح الضوء مقصوص عليا وعلى عائلتي، دونك نفس الأوضاع الناس الكل قاعدين نعيشوا فيها الحقيقة. إن شاء الله استيق متفاهمين احنا استيق فيش قاعدة تعمل، ومتفاهمين انه استيق هذاك هو الحل الأخير كما نقوله، واللي صار صار في صيف 2026. أما ماذا بينا زادة تلتزم شوية بالتوقيت والتوزيع العادل للكهرباء، يعني كيف تقص عليا ساعتين وموا رجع لي ساعتين، كيف تقص عليا أربع سوايع أعطيني فرصة باش نجم نتحرك، باش نجم نقضي شؤوني، باش نجم نتنفس. معناها فقط الالتزام يعني بالمدة الزمنية، خاطر توا البلاغات الكل تحكي على ساعتين، أما على أرض الواقع واحدة من الناس ما ريتهاش الساعتين. أنتم ما كان ريتوها مستمعينا ما يصيرش قولوا لي سنة راك غالطة. مشكور جدا منتصر سيسي، يعطيك الصحة على المتابعة هذية. احنا ما زلنا معاكم في بيدون لو دايوغ. لاحظتوا لي صوتي ضايع جملة مستمعينا، وتفهموا انتم شنية الأسباب بيان سور في السخانة هذية. إن شاء الله سلامات لكم الكل. احنا بعد شوية شنشوفوا زيدا الوضع الصحي للمواطنين التوينسة وأرقام قياسية وإقبال كبير جدا على أقسام طب الاستعجالي، وأكثر تفاصيل تلقوها معنا بعد شوية في بيدون لو.

0: نصف نهار و 29 دقيقة على جوهرة فيم. نرجعوا لمتابعاتنا، نرجعوا للخبراء اللي يفيدونا بنصيحة بيانسور ويذكرونا بالقواعد السليمة للاستعمال، على خاطر وقت اللي يضيق الحال بالمواطن التونسي مخه ينجم يقول له أي فكرة، كيف ما حكينا في بي دون لو على شرب الماء نتاع الكليماتيزور، كيف ما حكينا على أجهزة تصفية الماء صالحة وإلا لا. واستدعينا برشا خبراء في بي دون لو أكدونا التصرف السليم وقت شي لازم يصير وإلا لا. إنك تغلي ماء سونيد وتخليه يبرد ومن بعد تشرب قال شنو هو مينيرال بيان سور. تنجموا ترجعوا على صفحتنا الرسميه جوهرة FM على الفيسبوك، تلقاو كل الاخبار والمتابعات في بي دون لو موثقه في شكل فيديوهات. اليوم زيدا باش نمشيو بكم لمتابعه اخرى وردت فعل اخرى، وممكن تنجم تكون مصدر للخطر اذا تونسي ما يعرفش كيفاش يتصرف، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحراره. نحكيو على كليماتيزور الكهرباء كيفاش يلزمنا نتعاملوا معاه. هذيك علاش الخبير في الميكانيك سامي عبد الجليل ضيفنا توت سويت في بي دون لو. مرحبا بك سي سامي، اهلا وسهلا. ان شاء الله تكونوا بخير يا سامي. ندلوا عليك بيان سور، ونحب نذكروا مستمعينا اللي قالوا في السخانه هذه الحل الاخير اللي بقى لنا هو كليماتيزور الكهرباء كيف يقص الضوء. شنو تعليقك انت على النقطه هذه؟ وميسيرش خلينا نذكرهم كيفاش يكون الاستعمال السليم للكليماتيزور في ظل سخانه قويه برشا.
1: بيان سور بون تقول لي انت باغ اكزومبل باش نهبط في الكهرباء نقعد في الكهرباء نحط كليماتيزور نقعد في الكهرباء.
0: اي
1: مي صحيا ماهيش باهيه، معناتها الكهرباء واقفه وتخدم وكليماتيزور يدور، خاطر الهواء اللي يدور سان سيركوي فرمي في الكهرباء. الهواء اللي باش يدور سورتو كي نزلوا على البوتون اللي تخلي الهواء يدور ما يدخلش من برا. باسكو يدخل من برا ينقص لك من القوه نتاع الكليماتيزور. نحطوا ديما البوتون اللي الهواء يدور هو بيدو. بوغ اون بيت ديستونس كليماتيزور نقول اللي باش تبدا باش تخدم شورت باغ اكزومبل باش تبدا ثنيه طويله، مش مشكل تحط الكليماتيزور تحط في تمبيراتور معينه، زاد مش تحط الكليماتيزور في 16 دوغري ومن بعد تقول راني مرض ولا حاجه. معناتها الكليماتيزور دو بريفيرونس معناتها تبدا الدنيا سخونه 22 23، ردوا بالكم تقبلوا لوجوهكم. أو في وجهك الكليماتيزور سفري الدنيا سخونه، نعرف واحد ما عادش يتحمل السخانه، اما راهو يضر برشا.
0: دونك ما تقربش للكليماتيزور، معناه كيما نقولوا للسورتي نتاع الهواء البارد في الكهرباء جمله.
1: اي سورتو انت تطلع في الكهرباء بيان سور شقه كهرباء كوشه يا مدى، معناتها شقه كهرباء سخونه على الاخر تهبط شبابك تخدم كهربتك، تهبط شبابك تحلهم الاربعه دو بريفيرونس فهمتني، وتخلي الهواء يدور وخدم الكليماتيزور نتاعك وبشويه بشويه اطلع. معناتها دو بريفيرونس ترد بالك الحكايه هذه، مش تبدا كهرباء في وسطها مثلا في شهر الكهرباء تسخن اكثر من التمبيراتور ب 10 جرادوات، باغ اكزومبل انت في البرا تلقى 37 راه تلقى 45 في الكهرباء راه. سي ديبون كولور نتاع الكهرباء تسخن حتى اكثر من 10 جرادوات في الكهرباء غامقة باغ اكزومبل.
0: صار كولور الكهرباء عنده دور زاد
1: في
0: درجة الحرارة المحسوسة في الكهرباء.
1: اي
0: سامي فما برشا ناس كي تطلع في كهربتها دوبا ما تحط الكونتاكت وتخطف وتدور الموتور تحل الكليماتيزور طول.
1: ما يعمل حتى شيء ما يضرش
0: للميكانيك لحتى شيء.
1: لا ما يضرش، اللي في بورصة في امبراياج سبيسيال يخدم الحاجة هذيك، تخدم كهربتك تحط الكليماتيزور ولا حتى هو محطوط وخدم الكهرباء راه ما يضر حتى شيء. ما يعمل حتى شيء معناتها. وديما نقولوا هي بخاطر الكليماتيزور، اما ردوا بالكم من البريكيات ما تحطش حتى بلود بور في الطقس السخون، الديودورون ما تحطش في الكهرباء في الطقس السخون. فما برشا حاجات راهو ليكيد انفلامابل ما تحطش في الكهرباء.
0: فما زاد اللونيت نتاع انظر زاد سامي ولا نتاع شمس؟
1: اللونيت نتاع انظر تبدا محطوط على التابلو دو بور تنجم تشعل التابلو دو بور، وصارت في برشا كراهب خاطر تعمل ليست دو لوب الشمس تضربها توصل تنقب التابلو دو بور
0: نجم تشعلك التابلو دو سيمي. نعرف اللي انت معناها خديتك في ظرفه زاده، حتى انت صحي معناها يعلم بيك ربي وكلنا هنا قنسيسو في رويحنا وان شاء الله سلامات. خليني نرجع بيك بالذاكره اللي حادثه صارت وتسجلت في احدى صيفيات السخونه برشا وقتها في سوسه، وقتها حاله وفاه نتاع زوز طلبه شبان نتيجه استعمال خاطئ، ولا الحقيقه نسيت شويه التفاصيل، معناها استعمال خاطئ للكليماتيزور نتاع الكهرباء. دونك وصارت وقتها حاله تسمم ليهم الزوز وزوز توفى وربي يرحمهم. كنا ترجع بنا للتفاصيل وشنو اللي بالحق يلزمنا نتفاداو في الظروف هذيا؟
1: هي راهو كليماتيزور نتاع كهرباء في وسط سيركوي كامل، سيركوي نتاع غاز سبيسيال. كان تبدا فما فويت صغيره الفويت تبدا لداخل فما لي فويت تقول لك اني كل عام نشارجي الكليماتيزور نتاعي في وسط فويت فما دي ميكرو فويت يصيروا في الكهرباء مثلا كانوا لبرا ماشي كوتي موتور ما فما حتى مشكل معناتها هاك الفويت مش على روحها ما تشكلش بها ومن بعد يفرغ من ماشي يمشي يمشي يشارجيها مره اخرى ويقعد ديما تمشي كان الفويت لداخل في وسط الفابوراتور الدخلاني تحت التابلو دو بور راهو الغاز هذاك باش يتنفسوا هما سورتو سورتو كي يحط سيركوي فيرمي هذا الهواء يدور هو بيدو يقعد يدور هو بيدو هي عمليه اختناق مش تصمم تخنقوا بالغاز ولا بك الهواء اللي قاعد يدور هو بيدو اليوم تقعد عندي ساعتين من زمان مش كيما كهرباء تمشي راهو كيما كهرباء واقفه كهرباء تبدا تمشي تحط عندي الهواء اللي من برا يدخل يدور معناتها فما فلتر فما حتى مشكل فما فلتر يصفي الهواء ذاك باش يدخل يدخلهم فيه ديجا وحاجة أخرى توا العباد الكل جونس في سيفا ولات سيفا شوية يعمل مونتروتيان الكليماتيزورات نتاعهم لو الكليماتيزور يلزم مونتروتيان تحب الكليماتيزور يبرد لك وما يكونسومي لك شي سونس وكل شيء راهو يلزم مونتروتيان يلزم يبدل الرادياتور نتاعو البرانية نظيفة الفلتر نتاعو يتبدل كل عام كل سيزون نتاع الصيف يتبدل في الفلتر نتاعو راهو الفلتر بعد بعد نحل الفلتر نتاع الكليماتيزور كل العباد شوية تتنفس معناتها الهواء اللي داخل من الابيتاكل نتاع الكهرباء وداخل في وسط الكهرباء راه هو هو بالحق مسخ
0: ريحته
1: تبدا غير عادية زيدا ريحته تبدا غير عادية والإفيكاسيتي نتاع الكليماتيزور تطيح يولي الكليماتيزور بيدو ماشي برد
0: دونك الصيانة تصير سنويا للكليماتيزور نتاع الكهرباء
1: سنويا تحب تصعب الكليماتيزور نتاعك كل عام تعمل لونتروتيان نتاعك
0: ان شاء الله ان شاء الله المعلومه تكون وصلت في وقتها وان شاء الله مستمعينا ياخذوا بنصيحه خصوصا كي توصل من عند الخبراء ونتمنوا السلامه للجميع مشكور جدا الخبير في الميكانيك سامي عبد الجليل يعطيك الصحه على التعاون ويعطيك الصحه على مدنا بالمعلومات هذيا باش نذكروا مستمعينا انه في ظل الظروف هذيا وفي ظل الارتفاع الكبير في درجات الحراره يلزمنا حتى ولو هكا الواحد يفقد اعصابه ما يلزموش يتصرف تصرف غير سليم يضر روحه ويضر غيره دونك نسيسوا روحنا الناس الكل هذيا كيفاش يلزمنا نتعاملوا مع مكيف السيارة وقت اللي تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا الفيديو أبعثوها بارتاجيوها للعزيز عليكم اللي تخاف عليهم بيان سور وتحبوا تحميهم من المخاطر لا قدر الله احنا مازلنا معاكم على جوهرة فيم خليكم معنا

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: ختام الغونديفو في بنة الصيفية اليوم بالمتابعات اللي بشتزنا لصفاقس وفي ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة. تعرفوا مستمعينا ديجا عديد الأطراف اللي دخلت على الخط وكنا حتى احنا في بيدون لو. استضفنا البارح طبيبة مختصة في طب الاستعجالي كانت حذرت من ضربة الشمس أو ما يسمى بضربة الحر الكوت شالور اللي كانت السبب الرئيسي لإقبال كبير وكبير من عند المصابين خلينا نقول في صفاقس لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة في صفاقس. الأسباب بالضبط شنية الوضعية كيفاش كانت الحالات كيفاش تم التعامل معها كل التفاصيل بشكون مع سي حسام الغريبي كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي حسام.
2: مرحبا كيف مستمعي جوار
1: أنت. مرحبا بك. دونك صفاقس على غرار وكيفها كيف المدن التونسية الكل عاشت البارح على وقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يظهر لي هذا هو السبب الرئيسي اللي خليكم البارح تستقبلوا عدد كبير من المصابين بضربة الشمس. شنو تنجم تقولنا في النقطة هذه؟
2: أولا نتمنى السلامة لكافة التوانسة
1: إن شاء الله.
2: البارح من في توقيت ذروة من مدى ساعة تقريبا العشية شهدت صفاقس ارتفاع درجة كبيرة في الحرارة مما أثر على
1: سي حسام. لا عاد لا عاد نعاود في اللي في اللي تقول فيه اللي كيف معايا لا عاد ميزيلش في سمايا نسمع أغنية ونرجع له.

0: حسام الغريبي كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس حاضر معنا من جديد، نقول له مرحبا بك سي حسام. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام، مرحبا بك مستمعين.
0: نعتذر منك على الانقطاع هذا يا سي حسام.
1: مش مشكلة.
0: يا سيدي آخر الأخبار، شنو تنجم تفيدنا في علاقة بتسجيل حالات إصابة بضربات الشمس في صفاقس البارح؟
1: الحمد لله، معنا أولا نحب نشكر الإدارة الطبية والشبة الطبية والعمل المتواجدين في مستشفى الجامعي في بورقيبة صفاقس. أمس على غرار ولاية تونس الكل شهد صفاقس ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، مما سبب معنا إصابات وحالات من الأزمة والصداع للعديد من المرضى، حتى العدد حالات جاوز 45. ما بارك الله فيها أهالي صفاقس أيضا اللي دخلت
0: 45 حالة في يوم واحدة اللي هو يوم أمس.
1: أكثر من 45 حالة، أكثر من 45 حالة. أتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله، والحمد لله لاباس، تعدت الأمور لاباس. كانت الأمور تقلقت الناس وعديد من حالات الأغماء والغثيان خاصة لكبار السن والأطفال. اليوم في وضع كما هذا الوقاية خير من العلاج، الواحد لازم يستحفظ الناس على رواحها، ما تحاولش تخرج وقت الذروة وقت الشمس ياسر. اليوم راهي ضربة الشمس راهي ماهيش سهلة، راهي حالة تنجم تهدد حتى حياة الإنسان وتستوجب التدخل السريع.
0: وتنجم توصلك للإقامة في المستشفى لا قدر الله إذا فما تعكرات هكا ولا؟
1: نتمنى السلامة للناس الكل، لكن تقلق ياسر ضربة الشمس، ومسكنت معكم الدكتورة الأخيرة سمعناها مليح. وإن شاء الله ربي يقدر الخير وربي يبرد علينا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يبرد علينا، ومشكورين جدا أنتم على مجهوداتكم في علاقة بتوفير أحسن ظروف الحقيقة للمصابين هذوما.
1: هذا واجب اليوم رأي أعوان الصحة الكل في ولاية الجمهورية الكل، ويجيبهم باش يحميوا المواطنين ويحميوا الشعب التونسي، وهذا واجب مش تهربوا منه. لكن هذه دعوة الحقيقة للناس الكل للاستعجال بفتح استعجالي آخر بجهة صفاقس. الحقيقة اليوم استعجال صفاقس يشهد العديد من الحالات والعديد من الضغط، إن شاء الله اليوم السلطة تفهم هذا وتسعى إلى تحديث قسم استعجالي آخر إن شاء الله،
0: اللي يخلي بطبيعة الفريق الكل يخدم في درجة إنذار عالية وفوق طاقته زيادة. دونك هو القسم الاستعجالي الوحيد اللي موجود في صفاقس،
1: هو القسم الاستعجالي الوحيد اللي موجود في جهة صفاقس في المدينة،
0: اللي هو شوية إذا نجيب نحسبوا على البوبولاسيون والكثافة السكانية في صفاقس. بطبيعة
1: في صفاقس نستقبلوا في مستشفى الجامعة في بورقيبة استعجالي صفاقس استقبل أكثر من 500 حالة في اليوم. استعجالي واحد
0: إن شاء الله إن شاء الله بوغ تخي بيانتو، علاش لا يتم النظر في الموضوع هذايا بما أن الحاجة ملحة الحقيقة لإنشاء قسم استعجالي جديد في صفاقس، ولأنه نتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله حتى حد ما يستحق كما نقولوا للحالات الاستعجالية ولا يتحط في موقف استعجالي. فقط نطمنوا كل مستمعينا ونطمنوا زادة على حالة المصابين. دونك من عند سي حسام الغريبي كاتب عام النقابة الأساسية.
1: الحمد لله كل الحالات كل لاباس، وغادروا المستشفى وأمورهم لاباس، فقط كانت وقت ذروة كبير ياسر على العديد من حالات تاع الاغماء والدوخه وارتفاع ضغط الدم. الحمد لله لاباس ونسكر روحك مستجبات حتى الاقامه.
0: الحمد لله يا ربي. شكرا ليك سي حسام الغريبي كاتب عام النقابه الاساسيه بمستشفى لحبيب بورقيبه بصفاقس، وبطبيعه نتوجه بالتحيه لاعوان الصحه في مختلف المؤسسات الصحيه في تونس، اللي نتصور زيدا مشكل صفاقس بركه في مختلف الولايات راهم سجلوا حالات دخول نتاع مصابين بضربه الحر والا ضربه الشمس. ونعاود نذكروا مستمعينا تسيسوا رواحكم وتبعدوا على الشمس في أوقات الذروة، وعندكم نصيحة من عند الطبيبة المبرزة في الطب الاستعجالي اللي كانت دخلت معنا البارح في بي دون لو، ما زالت موجودة على صفحتنا، ترجعوا لمختلف النصائح الوقائية اللي قالت يلزمنا نلتزموا بهم. ختام الموعد اليوم في بي دون لو، شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من العشرة حتى التوى. تحية تخي تخي سبيسيال مدام المروكي سعاد اللي تتمنى سلفتها مدام ريد عيد ميلاد سعيد، وتقول لها إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بالصحة وربي يعطيك ما تتمنى، ويفضل لك سيلفي العزيز رياض وهناء، وتقولها زيدا نستني فيكم إن شاء الله باش نعملوا جو، ربي يوصلكم سلمين وربي يرد غربتكم على خير. بديتي كاس المزيان هذايا نختموا موعدنا مع تحية زيدا توصلكم من عند ليكيب الكل، سعاد رفقتنا في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال، سمية صاير في الإخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.

0: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. والبداية بتذكير ببلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز الذي أعلنت فيه اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9:30 صباحا والساعة 6:00 مساء وعلى فترات متقطعة في عدة جهات، منها جهة الوسط وتونس الكبرى وجهة الشمال والجنوب وجهة صفاقس. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام بداية من اليوم إثر وفاة 12 شخصا في حرائق شهدتها بعض الولايات في وسط وشرق البلاد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية وفق ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية. طهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة، مشددة على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها وحرية التجارة والملاحة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبة بلاده للولايات المتحدة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات والضغوط الأمريكية الإسرائيلية. وسائل أعلام لبنانية تذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على مرتفعات علي الطاهر، فيما زعم جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. مقتل ضابط برتبة عميد وعنصر أمني وإصابة 4 آخرين اليوم أثر تعرض قوة أمنية وموظفين مدنيين لإطلاق نار أثناء إزالة تجاوزات جنوبية العاصمة العراقية بغداد، وفق بيان لخلية الأعلام الأمنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تفيد اليوم بأن الدفاع الجوي الروسي دمر 267 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما أعلن الكرملين أن رد روسيا على استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الروسية سيكون قاسيا.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاتك.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الخميس 27 أوت 2026، أهلا وسهلا بالجميع، شكرا

0: على متابعتنا، شكرا على وفائكم لهذا الموعد اليومي معاكم في المحقق بلس على جوهرة اف ام طيلة هذه البرمجة الصيفية من ماضي ساعة الماضي ساعتين 27 اوت. احنا تقريبا في اخر اوت وفي اخر الصيف ان شاء الله. ونعرفش كانكم كيفي من الناس اللي سيفيني سيف السنة، ماذا بينا كان يطوي الصفحة ويقصد ربي على روح. مرحبا بالجميع، نحاول نونسوكم شوية في ظل الدرجات القياسية متاع السخانة، وفي ظل نقص الماء ولا انقطاعه، نقص الضوء ولا انقطاعه، نسمعوا شوية بعض الحكايات اللي تمشي بينا للعالم. حكايات اليوم نقترح عليكم تزنا الحكاية الأولى فيهم لمصر كالعادة. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. مانيش نزيد نطول عليكم أكثر. أولى قضايانا بعنوان سالي الجباس، هذه محامية، شنو زعمة باش نلقاو في الفريجيدير نتاعها؟ متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

0: نيوز مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم إذن تهزنا للشقيقة مصر وتحديدا مدينة الإسكندرية، وترجع بنا أطوار القضية لنهار 20 جويلية 2026، ونحن في واحدة من العمارات السكنية الراقية في ضواحي الإسكندرية. الجو كان مكهرب برشا، متساكني العمارة كانوا متجمعين لوطة قدام الباب الرئيسي، الوجوه متوترة، الغضب والحيرة ظاهرين عليهم، وكانوا يتناقشوا، والأصابع الكل تشير الشقة، شقة واحدة من المتساكنات، شقة في الطابق العلوي، الشقة اللي من أيام تنبعث منها رائحة غريبة، ريحة ما عادش قادرين يتحملوها. البعض منهم كان يحاول يتصل بمولات الشقة، جارتهم هذه المحامية سالي ولا أمها اللي تسكن معاها، لكن ولا واحدة فيهم تجاوب. دقوا عليها الباب مرارا وتكرارا، ما حللهم حد. الشيء اللي خلى الجيران يتفاهموا بينات بعضهم ويتوجه عدد منهم لمركز الأمن ويقدموا بلاغ. علموا الأمن بالموضوع وقالوا لهم اللي رو عندهم توا قرابة طفلة فيام، وهو فما روائح لا تطاق الصادرة من دار جارتهم سالي هذه. البعض منهم قالوا للأمنيين اللي هما أول ما اكتشفوا الموضوع هذايا وأول ما فهموا اللي الريحة جاية من هالشقة امشوا كناس الملاح ودقوا الباب على جارتهم. أي قالوا خرجت لنا سالي، وقلنا لها على موضوع الريحة وكذا، قلت لهم والله عندكم الحق سامحوني، لو عندي ماكلة باتت البرة وقراصت برشا وهي اللي تسببت فيها الريحة اللطف اللي عجعج الدنيا الكل، وهو باش ننظف الدار ونهز اللوح كل شيء، وطلبت منهم السماح. أما الريحة سيد المحقق باش يقول واحد منهم ماشية وتزيد وليت تتشم من باب العمارة. قال حاودنا رجعنا دقينا، مرة هذه ما حلتش، كلمناها بالتليفون لقينا تليفونها مسكر، ما عادش تجاوب زيادة على الرسائل المساجات اللي نبعثوهم لها، واحنا سيد الأمني زيادة ما عادش نجم ونتحملوا هالروايح. الجيران أصروا على الأمنيين أنهم يمشيوا معاهم يشوفوا حل لهذا الموضوع، وفعلا هذاك اللي باش يصير. الشرطة تنقلت على جناح السرعة للعمارة، ومن أول ما حطوا ساقيهم في وسطها إذا بيهم يشموا هكا الروائح الخايبة، ريحة فعلا لا تحتمل. أول ما وصلوا الأمنيين قدام باب الشقة لدقوا الباب لاستناوا لثبتوا طول بداوا يقتحموا في الشقة وكسروا الباب ودخلوا، وغادي يلقوا رواحهم قدام مشهد فظيع، دم متناثر في البلايس الكل، في القاعة، في الحيوط، والدار كانت مقلوبة سفاها على عليها، لكن الصدمة الحقيقية كانت في الكوشينة. وقت اللي وصلوا لها الأعوان وشافوا الفريجيدير لاحظوا آثار شيء ما خارج منها، حلوا باب الفريجيدير وغادي القاو راس تعمراء ويدها الجزء العلوي من بدنها. وتواصلت الاكتشافات من بعد في الدار، بجنب الفريجيدير القاو ساشي كحلة، ساشي مكوم عليها الحشرات، حلوها بكل حذر، فكان في انتظارهم أحشاء متعفنة. وما زالت الصدمات في إحدى الغرف، القاو الأمنيين ساك كحلة، القاو في وسطها ساقين الضحية. المشهد اللي شافوه داخل الشقة كان كفيل باش يجمد الدم في عروق كل واحد كان حاضر، مش كان الأعوان، حتى الجيران اللي كانوا واقفين قدام الباب وما نجموش يتحملوا هول هذا المشهد. لكن الجيران ورغم حالة التحلل اللي كانت عليها الجثة نجموا يتعرفوا عليها، وقالوا للأمنيين أنه هذه هي جثة الحاجة إلهام، كما احنا باش نسميها، هذه والدة المحامية سالي الجباس. تم الاتصال بالإسعاف، وبعد استكمال المعاينات الأولية قاموا المسعفين بجمع أجزاء الضحية ونقلوها كلها للطب الشرعي. الطب الشرعي اللي بيش يأكد في تقريره أن الضحية عندها 3 أو 4 أيام اللي قتلت، لكنه أكد أنه مش قادر على تحديد طريقة القضاء عليها، لأن الوضعية اللي تلقت عليها الجثة صعبة المهمة، كما أكد زادة أنه عملية التقطيع هذه كانت عشوائية لقطع الجثة ما هوش متمرس. أول مشتبه فيه في القضية إذن هي شكون؟ صاحي سالي الجباس بنتها. بحسب رواية الجيران فإنه الريحة خرجت من الدار وسالي وقتها موجود، يعني سالي كانت موجودة بعد ارتكاب الجريمة. نزيد فوق هذا، كي سألوها الجيران على مصدر الريحة من قلنا أكدت لهم اللي الريحة جاية من ماك لقراست. سريعا انطلقت الشرطة في البحث على سالي الجباس. مش يتم تحديد مكان تواجدها، مش باش يكون صعيب على الأمنيين الوصول لها في دارها في منطقة الشيخ زايد. سريعا فريق من الأمن قام بمداهمة المنزل وغادي لقاو فعلا سالي، لقاوها في كامل أناقتها وكأنه ما فماش كارثة صارت في دار والدتها. ألقي القبض عليها وأحيلت على التحقيق. أمام قبل ما ندخلوا لغرفة التحقيق، هات نتوقفوا شوية لهنا ونحكيوا على هذه السيدة، هذه المحامية ماتر سالي الجباس. عمرها 42 سنة، هي إذن محامية مصرية مختصة في النقض يقولولها في مصر. عملت كمستشارة قانونية في المجلس القومي للمرأة، وعملت رئيس مجلس إدارة مؤسسة اسمها سيزا نبراوي المعنية بحقوق المرأة ومحاربة العنف ضد النساء والأطفال. شغلت زادة مناصب عديدة في جمعيات متعددة مختصة بكلها في الدفاع عن المرأة. سالي عرفت كذلك بنشاطها النقابي بدفاعها المجاني على اللي ما عندوش ما هوش قادر أن يخلص أتعاب المحامين. أسند لها لقب سفيرة العمل التطوعي عام 2019 من أجل مجهوداتها في تعديل قانون الأحوال الشخصية. ظهرت زادة في عدة برامج تلفزية وإذاعية مصرية وكانت ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ببساطة جدا عايزين نقول اللي ما يشيلش والدته تاج فوق راسه ما يستحقش ان هي تقف تقول له ألف مبروك يا حبيبي انت هتبقى في حضن أم. طبعا الزوجة ليها معادة خاصة وبس ما يجيش أبدا أكتر من معادة الأم. ما كانش رسولنا الكريم قال أمك ثم أمك ثم أمك؟
3: احنا عندنا المجلس القومي للأمومة والطفولة ده خاص بكل المشاكل التي تخص الأطفال في المجتمع المصري، الأطفال اللي بتعرض لانتهاكات، الآباء اللي بيعتدوا على أبنائهم. خلينا نقول الإتجار بالبشر، لما النهاردة الأب يتجوز بنته علشان يتربح من خلالها أو يضرب لها شهادة علشان يسننها زي ما بنقول علشان يزوجها علشان يرفع عن عاتقه المصاريف وما يصرفش عليها قبلها.
1: هذه إذن سالي الجباس المحامية اللي نحكيه عليها. خلال التحقيق سالي اعترفت مباشرة بالجريمة اللي قامت بها، والاعترافات اللي باش نسرد لكم تفاصيلها جات في ملف البحث، وهي اعترافات المعنية تقريبا حرفيا. سالي بتأكد للمحققين انه ما كانش بينها وبين امها مشاكل كبيرة تخلي الامور توصل للي وصلت له. قالت كنا عايشين مع بعضنا في دار كريناها في الإسكندرية وكل شيء كان ماشي طبيعي جدا. كنت نمشي معاها للطبيب لا هي بها، نحاول نوقف معاها في كل شيء. نهار الجريمة قالت سالي كنا نحكيه في مواضيع عديدة، ومن المواضيع اللي جبدناهم قالت مشاكلي الخاصة، مشاكلي اللي كنت نعاني منهم في حياتي اليومية واللي سببوا لي اضطراب نفسي حاد. أشنو ما هالمشاكل يا سالي؟ سالي قالت أنها مشاكل عاطفية بالأساس، بما أنها عرست 4 مرات، 4 زيجات كانوا فاشلي. رجلها لو كانت عندها معاه 2 بنات وكان حارمها أنها تشوفهم. 11 سنة توا ما شافتش بناتها وما تعرف عليهم شيء. قالت أنها حاولت في عدة مناسبات تكلم بناتها لكنهم كانوا رافضين التواصل معها. بل أكثر من هكا قالوا لها اللي هي ما هيش أمهم وما عندهم حتى عندها حتى دور في حياتهم، واللي هما يحبوا مرت بوهم يعتبروها هي أمهم. ثم سكتت شوية وواصلت. قالت في زواجي الثاني سيد المحقق جبت بنية أخرى وسميتها مريم، لكن في عمر 5 سنين ماتت مريم. مريم كانت تعاني من إعاقة ذهنية وماتت وهي تعمل في عملية، ماتت نتيجة خطأ طبي على ما قالت. باهي مع تعاطفنا وتفاهمنا لهذا الكل يا سالي، شو دخل هذايا في السيدة والدتك؟ حسب رواية سالي، الخلاف اللي صار بينها وبين أمها كان يتمحور أساساً حول بناتها. سالي كانت تتمنى ترجع حضانة البنات ويعيشوا معاها، أما أمها فكانت رافضة الفكرة وما كانتش مقتنعة أنه بنتها قادرة تتكفل به. وقتها سالي قلت لها إذا ما نجمتش نرجع بناتي راني باش نسافر ونبدأ حياة جديدة في دولة بعيدة، لكن حتى الفكرة رفضتها الأم وقلت لها مستحيل نخليك تسافر وحدك. ومن غادي الحديث تطور من نقاش عادي إلى مشادة كلامية عنيفة. وقتها بدأت كل واحدة توجه للثانية كلام جارح. حسب اعتراف سالي، أمها عايرتها بفشل عرسها 4 مرات. قلت لها أنها عمرها ما نجحت في حياتها وأنها لا صلحت لا تكون امرأة صالحة لا أم صالحة لا زوجة صالحة لهم يحزنون. قلت لها زادة أنت ما عادش تلزمني، أخرج علي من الدار. وقتها قالت سالي فقدت أعصابي وما حسيتش بروحي إلا وأنا يدي في رقبتها نخنق فيها. هي بدأت تبعد فيا وبدأت تعيط، وبلا مرة صحت وعيطت واحد من جيراننا اسمه أشرف، بدأت تعيط له باسمه ولا حبت تعيط له باسمه. قالت وقتها أنا حطيت يد على فمها ويد على رقبتها. حكاية الكل سيد المحقق قات يمكن 3 دقائق. فجأة إيديها اللي كانوا شاديني ويفرعوا فيا طاحوا، عينيها تسكروا ونفسها تقطع. وقتها قالت أنا فقت على روحي وبديت نفيق فيها وقلها يا أمي فيق يا أمي شنو صار لك، لكنها ما جاوبتنيش ما تحركتش. فهمت لي هي ماتت. قالت كنت نعرف أني لو بلغت الشرطة باش نتحبس بالطبيعة، ونعرف أنه الجريمة اللي عملتها حكمها الإعدام، هذاك علاش قررت نتصرف. أولاً اتكيت بحذا الجثة وهزني النوم، وهزك النوم هاي وهزني النوم. فقت في الفجر هاي تلفت نلقى جثة أمي ما زالت بحذايا. حاولت مستوعب اللي صار، غمضت عيني وبديت نفكر ونحاول نفهم شنو اللي صار. يا أخي أنا في حلم ولا في كابوس ولا في شنو؟ لما اكتشفت أنه الحكاية حقيقة قمت من بلاستي، دخلت الكوجينة جبت السكاكن وعملت اللي شفتوه. هاي ومن بعد مشيت رقدت. عاودت رقدت هاي جاك النوم. هاي فقت مع قرابة 11 متاع الصباح أيوة، ورجعت بحذا الجثة من جديد وكملت اللي بديته، خطر ما كملتش أنا التقطيع. وقتها سالي سكتت شوية، من بعد واصلت سرد الأحداث للمحقين. قالت أنها بعد ما قطعت الجثة ووزعت الأجزاء حاولت تخبي أثار الجريمة، لكن رغم أنها حطت أجزاء من الجثة في الفريجيدير إلا أن رائحة التحلل بدأت تنتشر تدريجياً في كامل العمارة، والجيران بدأوا ماشيين جايين عليها وكانوا مستغربين من هالريحة الخائبة اللي خارجة من دارها. قالت وقتها سيقت زعمة بالكلور على أمل أن الريحة تنقص، لكن ما نفعش والريحة ما زالت. والجيران مرة أخرى جاوني وبدأوا يدقوا علي، وكي ما خرجت لهمش بعثوا على الواتساب متاع العمارة، هما عندهم عاملين جروب يتشكيوا من الريحة اللي انتشرت في العمارة. قال التليفوني ما سكتش، اللي يكلم فيا واللي يبعث لي في مساجات. وقتها خفت وقررت أني نهرب. خليت كل شيء ورايا وهربت، لوحت التليفون بيده في الطريق وانطلقت في اتجاه الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وغادي شدوني الأعوان. بعد اعترافاتها وبسبب بشاعة الجريمة وطريقة تنفيذها، قررت جهات التحقيق عرض سالي على مستشفى المعمورة للطب النفسي. الهدف كان بطبيعة معرفة حالتها العقلية والنفسية زمن قيامها بالجريمة. هل كانت فعلا سالي تعاني من اضطراب نفسي أفقدها القدرة على التحكم في تصرفاتها، وأنها كانت واعية باللي تعمل فيه؟ في المقابل ظهروا برشا محامين زملائها اللي دعموها وأكدوا للرأي العام أنها غير سليمة المدارك العقلية، وقالوا أنه سالي تعديت خلالها سنوات طويلة بأزمات متراكمة، وطلبوا من القضاء يتعامل معها من زاوية نفسية. إلى حدود اليوم مازال القضاء ينظر في هذا الملف، لي نرجع على تفاصيله أول ما يتوفر عنا الجديد. وفي الأثناء قولي أنت شنو رأيك في اللي كنت تسمع فيه من قضية المحامية سالي.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلوس حتى الماضي ساعتين. محق بلوس تلقاوها على جوهرة FM يوميا من ماضي ساعة الماضي ساعتين، وتلقاوها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب بالصوت والصورة. ثاني قضايانا بالنسبة لليوم اتهزنا لجنوب افريقيا، قضية جايد الصورة والحقيقة، زعما شنو الفرق بيناتهم؟ متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

حكاية اليوم تزنى لجنوب أفريقيا وتحديداً مدينة بار إليزابيث. ترجع بينا لنهار 21 أفريل 2015، نهارتها طقس بارد وإحنا صباح بكري، الناس الكل خارجة تقضي في شونها، منهم جايد بانيوتو أستاذة في مدرسة ثانوية للبنات، كانت تحضر في روحها كما عادتها مش تمشي تخطي. جايد كانت معروفة بين زملائها بهدوءها، مرأة بشوشة وكذلك عندها حب كبير لخدمتها، وحياتها تظهر مستقرة وسعيدة. جايد كانت تستنى في صاحبتها تشاريس باش تتعدلها بالكهرباء. ما هو صاحبات الزوز عندهم مدة ملي قرروا يعملوا كوفواتيراج، يتناوبوا على السياقة، كل نهار واحدة فيهم تهز كرابتها وتتعدل الأخرى، هاكا هكاكا ينقصوا في حق ليسانس. تشاريس قبل ما تخرج من دارها بعثت رسالة لجايد اس ام اس، علمتها اللي هي خارجة توا من الدار وقالت لها استناني كي العادة قدام مدخل الريزيدانس. شوي آخر عاودت بعثت لها اس ام اس أخرى، قالت لها اسمع الطقس راهو بارد برشا، تعرفش كيفاش؟ ما تخرجش من الريزيدانس، استناني قدام الدار. لكن جايد جاوبتها في رسالة اس ام اس زادة وقالت لها ما غير ما تتعب روحك، أتو نتمشى ونستناك في بلاصة العادة. الستة وخمسة وعشرين دقيقة متاع الصباح تشاريس بعثت اس ام اس آخر لجايد، قالت لها فيه هاو قريب نخلط. لكن مرة هذه جايد ما جاوبتهاش، درج من بعد وصلت تشاريس قدام مدخل المجمع السكني، هذه الريزيدانس، وقفت ما لقات شيء تستنى فيها، استنيت دقيقة اثنين درج لكن جايد ما ظهرتش. بون في الأول قالت زعمة بتيت عليها شوية، بردت شوية رجعت زعمة للدار، كلمتها على التليفون كيف كيف ما جاوبتش. تشاريس كلمت راجل جايد كريستوفر ولا كريس كما يعيطولو صحابه، سألته على جايد لكنه أكد لها اللي هي خرجت من الدار عندها توا مديدة، وقتلوا سلمت عليه وقتلوا اللي ماشي تخدم. تشاريس استغربت كيفاش؟ تي متفاهمين باش نمشيو مع بعضنا وتوا كنت نحكي معاها بالاس ام اس، زعما مشيت وحدها وما استنتنيش. كريس باش يطل من الباب باش يشوف كرهبة مرته قدام الدار، وين عندها تمشي المرأة؟ هاي كرابتها لهنا. تشاريس وكريس خرجوا مع بعضهم تقابلوا ومشاو توا باش يعملوا دورة في الريزيدانس هذا في الشوارع في الحوانت القريبة، لكن شي جايد ريحتها ما فماش وتليفونها ما يجاوبش. مع السبعة متاع الصباح تقريبا كريس باش يكلم ديريك وميشيل، هذوما أم وبو جايد، اسألهم جات شي بحذاهم، لكن هما زوز ما عندهم حتى فكرة على جايدوي. بعد عمليات بحث مطولة وبعد ما تأكدوا أنه اختفاء جايد غير طبيعي، العائلة قررت تبلغ الشرطة. في الساعات الأولى الأمن تعامل مع البلاغ على أنه عملية اختطاف. علاش؟ لأنه الأمنيين فهموا لجايد تنتمي لعائلة ميسورة الحال، وذلك علاش رجحوا فرضية الاختطاف وكانوا يستنوا في تليفون من الخاطف باش يطلب فدية. في نفس الوقت كريس عمل طلع على الحساب البنكي متاع مرتو، إذا فما شكون اختفها أكيد باش يطلب منها أول حاجة أنها تعمل له روتري، عمليات سحب من البنك. وهنا ظهرت أول مفاجأة مع 7:25 دقيقة متاع الصباح، يعني بعد ما اختفت السيدة بقرابة الساعة، تم سحب مبلغ 3500 راند، 625 دينار تونسي تقريبا. وبعد السحب هذا صارت محاولة أخرى لسحب 3000 راند، هذه العملة متاع أفريقيا الجنوبية، لكن العملية ما تمتش. وبعدها صارت أكثر محاولة من أكثر من ديستريبيوتور وكلها باءت بالفشل. كريس مش يأكد وقتها للمحقين اللي مستحيل تكون جايد هي اللي تستعمل في الكارتة متاحة. وعليش قالوا له؟ قالوا سيد محقق المرأة تعرف مليح قدش عندها بلافون يومي للسحب من الكارتة، انت صحيح عندك كارتة متاع بانكا ولكن راو تبدأ متفاهم مع البانكا على حد أقصى للسحب، مثلا تقول انت في الأسبوع عندك سحب 3000 راند، هذي عليش هو معمولة هالحدود؟ مش إذا
تضيع لك كارتة ولا تتسرق لك كارتة، حتى كيف يسحبوا لك من الحساب متاعك ما ينجموش يتجاوزوا حد معين. حسيلو لو كانت هي اللي تستعمل في الكارتة مستحيل تعاود تحاول من ماكينة لماكينة وهي تعرف اللي وصلت للحد الأقصى متاع عمليات السحب متاعها، بالتالي فما شكون اختف جايد وسرقها ويحاول يستعمل كارتتها. عائل جاي تقريبا تأكدوا من فرضية الخطف، وخوفهم على بنتهم خليهم يعلنوا على مكافأة ب50,000 راند لأي شخص يساعد في الوصول لأي معلومة تخصها. لكن يتعدى النهار الأول وما زال ما فما حتى جديد، ما جاء حتى اتصال للعائلة، لا للمساعدة لا طلب فدية، لا هم يحزنون. في الوقت هذا المحققين كانوا يخدموا على مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في اللي الديستريبيوتور اللي حكينا عليهم اللي فما شكون مشي حب يجبد منهم الفلوس. وبعد ساعات من البحث ظهر نفس الراجل في كل تسجيلات الكاميرات، لكن ملامح وجهه ما كانتش واضحة برشا. في الوقت اللي المحققين عاملين مجهودهم لمحاولة تحديد هوية السيد هذا اللي يستعمل في بطاقة جايد، توصلهم معلومة ما كان حتى حد يتوقعها. اتصال يوصل للشرطة من عند سيدة تعيش في مزرعة معزولة شوية على المدينة. المرأة تقول لي من خلال المعلومات اللي سمعتهم في الإعلام ربطت الأحداث اللي شافتهم بحاجة غريبة صارت في نفس النهار اللي اختفت فيه جايد. احكي لنا تراه مدام. قد نهرتها سمعت صوت كهرباء وقفت قريب من المزرعة، وبعدها بدقائق سمعت صوت الكرتوش 3 طلقات. من بعد الكهرباء نفسها تحركت من بلاصة بسرعة كبيرة. أي وانت علاش ما بلغتش وقتها يا حاج؟ قالت أنا ما بلغتش نهارتها خاطر الحق سيد المحقق صوت الكرتوش هنا عنا مش حاجة جديدة ولا غريبة، أما كي شفت في الأخبار قصة اختفاء هالمرأة هذية حسيت اللي سمعته ينجم يكون عنده علاقة بالقضية ولا ليه؟ المحققين أخذوا بطبيعة كلام السيدة بجدية، وفي نفس النهار تحركت فرق كبيرة للمكان اللي وصفته لهم ونعتتهم عليه المرأة. البلاصة الحقيقة حتى السياقة فيها صعيبة، فيها برشا شجار، أودية صغيرة. البحث ما كانش سهل بالنسبة للمحققين، لكن كان فما متطوعين انضموا لعملية التفتيش وتم استعمال الكلاب البوليسية، وهكا تعدى نهار من البحث دون نتيجة. من غدوة الصباح رجعت فرق البحث لنفس المكان، والمرة هذه معاهم هليكوبتر. وبعد ساعات واحد من الفريق اللي في الهليكوبتر لاحظ جسم وسط الحشيش. يقربوا أكثر تأكدوا أنه اللي قاعدين يشوفوا فيه هو جثة آدمية، وبالمعاينة الأولية تأكدوا أنها جثة جايد اللي كانت وسط الحشيش والشجر. تم تطويق المكان وانطلقت المعاينة متاع ما أصبح مسرح جريمة. في الأثناء بعثت جثة جايد للطب الشرعي، الطب الشرعي اللي بيش يأكد في تقرير أولي أنها تعرضت لإطلاق نار ب3 رصاصات فعلاً، 2 في ظهرها وواحدة في رأسها. أول ما طلعوا المحققين على التقرير استغربوا لمحالة. طريقة هذه في تنفيذ الجرائم مش غريبة عليهم في أفريقيا الجنوبية، طلقات في الجسم وبعدها طلقة في الرأس، عادة الطلقة هذه تكون للتأكد من الوفاة، والأسلوب هذا يستعملوه عادة القتلة المأجورين لتيوغ اللي يحطهم لمخسونيغ اللي يحطهم شكون باش يقتل. لكن اللي يحير أكثر بالنسبة للمحققين أنه لحظة العثور على جثة شايد كانت ما زالت لابسة خاتم عرسها، ما زالت في ديها منقلتها، ما زالوا عندها كل مجوهراتها. مش غريبة لو كان هدف السرقة، يا هم اخذوا حتى شيء من الحاجات الثمينة هذه.
التقرير باش يزيد يأكد زادة أنه المرحومة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي. يعني إذا الدافع ما كانش سرق وما كانش الاعتداء، ملا علاش قتلوها؟ بعد استبعاد الدوافع هذوما الزوز، بقاو للمحققين دافع واحد يخدموا عليه، وهو أنه الجريمة تكون ما يعرف بالجريمة الشخصية الانتقامية. ومن هنا يطرح السؤال الأهم، شكون عنده مصلحة في التخلص من جايد؟ باش يجاوبوا على هالسؤال كان لازم على المحققين يحلوا الكتاب أخيرا على هذه السيدة. في هذه المرحلة باش يتم سماع المقربين منها، زملائها في الليسي اللي تقري فيه، صاحباتها، حتى تلامذتها، والكل تقريبا أجمعوا على حاجة واحدة. جايد كانت إنسانة محترمة، مرأة محبوبة، ما عندهاش مشاكل ولا عداوات تذكر. هي من مواليد 22 نوفمبر 1985، يعني عمرها وقت أحداث القضية 30 سنة. كبرت وسط عائلة مترابطة متكونة من 4 أفراد، أمها وبوها ديريك وميشيل، جايد وأختها الصغيرة توني. بعد ما كملت المرحلة الثانوية في قرايتها، تعرفت في الجامعة وقتها على كريستوفر بانيوتو. كريستوفر من أصول يونانية ومن عائلة تعتبر ثرية. في البداية الثنائي عجبوا بعضهم، ومع الوقت الإعجاب تحول لقصة حب كبيرة ستتواصل لسنوات. بعد التخرج جايد اختارت التعليم، أما كريس فتوجه لعالم البزنس، حل بوات دنوي ودخل شريك في أكثر من مشروع، منها مغازة سوبر مارشي معروفة. بعد فترة من العلاقة الكوبل عرسوا في حفلة كبيرة، وعرسهم كان على الطريقة اليونانية. كانوا عايشين حياة سعيدة، والمقربين منهم كانوا يشوفوهم كوبل ناجح جدا. بعد اللي عرفوه المحققين على جايد، قرروا يرجعوا التسلسل الزمني للأحداث، فماش ما يوصلهم. جايد كانت واقفة قدام مدخل المجمع السكني مع 6:30، مش هكا؟ ايه؟ والسيدة اللي قالت سمعت صوت الكرتوش بعد نص ساعة تقريبا. يعني الجاني أو الجنات ما ضيعوش برشا وقت، خطفوها، هزوها لمكان معزول وقتلوها سريعا. بالنسبة للمحققين اللي خطفوا جايد، كان هدفهم واضح، هو التخلص منها فقط. كل المؤشرات كانت تقول أنه السرقة، كان فما سرقة زعمة وحكاية الديستريبيتور وكذا، هي مجرد تمويه، الهدف الحقيقي هو التخلص من جايد. رغم أن المحققين تتبعوا تحركات الضحية وراجعوا كاميرات المراقبة وحققوا مع عشرات الأشخاص، إلا أنه الدافع الحقيقي إلى حد الآن ما زال غامض، ما زال حد ما يعرف علاش السيدة هذه تقتلت. كما أي جريمة، المحققين في الأيام الأولى استدعوا الأقربون أولى بالمعروف، استدعوا كريس رجلها، استدعوها أكثر من مرة، سمعوها أكثر من مرة. هو الحقيقة كان هادئ متعاون، يجاوب على الأسئلة بكل ثقة، وفي نفس الوقت كان ظاهر عليه التأثر على مرته اللي فقدها، وكان يتصرف كما أي راجل فقد مرته بتلك الطريقة المأساوية. في المرحلة هذه المحققين خذوا إذن بتفتيش دار الكوبل، هو إجراء روتيني، حاولوا من خلاله البحث على دليل يعاونهم ولا يفهموا شخصية الضحية. وأثناء التفتيش لقوا مجموعة دفاتر خاصة بجايد، عبارة على مذكرات شخصية تكتب فيهم خواطرها، أفكارها، مشاعرها، يومياتها. المحققين بدأوا يورقوا في هكا المذكرات، ومع كل صفحة الصورة اللي كانت عندهم على هذا الزواج المثالي بدأت تتزعزع بل تنهار. مثلاً جايد كانت كاتبة في واحدة من الصفحات، أنا نعرف اللي الحب مش كما في الأفلام، أما عمري ما حسيت بالحب اللي كنت نحلم به. في صفحة أخرى كتبت، نتمنى نعيش حياة عادية، راجل يمشي يخدم ويروح للدار.

النهار، والوضع هذا خلق توتر كبير في وسط الكوبل. لكن بالنسبة للمحققين، الخلافات الزوجية هذه وحدها ما تكفيش لتوجيه الاتهام لكريس. ما لقاو عليه حتى شيء كريس. هذاك علاش بحثوا فماشي شكون في المنطقة كان يفركس على قاتل مأجور. رجعنا إذن للفكرة الأولانية نتاع أنه القاتل هذا ربما كان مبعوث للضحية خلص باش ينفذ جريمته. وفعلا بعد البحث الدقيق توصلوا الاسم سيوني. سيد هذا قبل الجريمة اللي صارت بأيام كان يفركس على قاتل مأجور، ويا محاسن الصدف. سيوني هذا أجون دو سيكوريتي، عون استقبال ولا عون أمن في البواد دو نوي نتاع كريس. ما غير ما ضيعوا برشا وقت الأمنيين، 27 أفريل 2015 استدعاوا سيوني. بعد توجيه أسئلة مباشرة لي بخصوص الجريمة، سيوني استغرب، كان مصدوم من تلميحات المحققين. لكن بعد ما واجهوه بالمعلومات اللي عندهم على موضوع القاتل المأجور هذا، ظهر عليه نوع من الاضطراب وبدأ يدخل بعضه شوية وهو يحكي. سيوني مش يقول المحققين والله خاطيني سيد المحقق، أنا كنت واسطة فقط، لا شاركت في جريمة ولا قتلت حد، كنت نخدم في خدمتي وننفذ في الأوامر. باهي، الأوامر من شكون جاتك سيدي؟ سيوني سكت شوية مهما، وبعد قال ما عارفي كريس سيد المحقق، عارفي هو اللي طلب مني نفركس له على قاتل مأجور، في المقابل قال لي طب يعطيني معناها بريم باهية، وأنا عملت المطلوب مني. أما والله خاتيني، أنا فركست له فقط على القاتل المأجور. كلام سيوني خلى كريس يكون على رأس قائمة المشتبه فيها، لكن ما هوش كافي لإدانة كريس. كلام ما هوش كافي، لازم دليل قوي يدينه. وهنا المحققين طلبوا من سيوني يتعاون معهم، طلبوا منه يتصل بكريس ويحكي معاه في موضوع الجريمة. وكان ذلك كذلك، سيوني كلم كريس والمكالمة كانت مسجلة، لكن وقتها كانت زنازة شايد. هذاك علاش كريس ما نجمش يحكي وقال له تو نكمل الزنازة وتو نتقابلوا. تفاهموا باش يقعدوا في الكهرباء يحكيوا، والمحققين حضروا للموعد هذا منيح. تم تركيب أجهزة تنصت في وسط الكهرباء وكاميرا خفية. ساعات من بعد كريس وسيوني تقابلوا في الكهرباء، كريس اللي كان متأثر في الزنازة الصباح توا هو يضحك ويفهدلك مع سيوني كانوا ما فهم شيء. سيوني تصرف بشكل عادي وطلب من كريس يعطيه الفلوس اللي تفهموا عليهم، وكريس الحقيقة باش يمدلوا الفلوس. ومن بعد الزوز بداوا يحكيوا على التحقيق، ومن بين أخطر الكلام اللي قالوا كريس، مش قتلك من الأول نبه عليهم باش يظهروا الموضوع كأنه سرقة؟ كان لازم تظهر الحكاية مجرد عملية براكاج قدام الدار، مش خطف وقتل. وكان هذا إذن دليل إدانة كريس. فورا تم استصدار إذن بإلقاء القبض عليه، وتم تحديد أسماء الجنات اللي كانوا 3 أشخاص. المنفذ الرئيسي اسمه سازوكاي، الثاني اسمه سانتين، والثالث اسمه زولاني. جميعهم أصحاب سوابق في قضايا مختلفة. ألقي القبض عليهم 3، وخبر إيقاف كريس صابت كالساعقة على عائلة جايد ومعارف الكوبل. جميعهم ما نجموش يستوعبوا لي كريس رجلها هو اللي متورط في مقتلها، الراجل يحبها وما بينتهمش مشاكل كبيرة، علاش باش يقتلها؟ وهنا يجي ربما الاكتشاف الأهم اللي باش يفسر للمحققين الموبيل، علاش كريس قرر يتخلص من مرته. اتضح أنه كريس كان على علاقة بشابة تخدم في المغازة متاعه اسمها شانيل، أول ما عرف كوستا بو كريس بهالعلاقة قلب الدنيا. بو كريس كان يشوف اللي جايد مناسبة لعائلتهم ولمركزهم الاجتماعي، وما يلزمش ولده ينفصل عليها. هذاك علاش هاددوا إذا مش ناوي يبعد على شانيل

0: هذه راهو باش يبدل وصيته ويحرمه من الميراث. كريس وعد بولي هو باش يقطع العلاقه بشانيل، لكن اتضح انه كريس عمره ما بعد على شانيل، بالعكس العلاقه زادت تطورت اكثر، يقابل فيها بشكل يومي وكل مره في اوتيل. كان مدللها، يخذلها كادوات غاليه، سيكان، كرهبه، ذهب. تم سماع شانيل عاشقه كريس. اي باش تاكد للمحققين موضوع العلاقه بينها وبيه. واكثر من هكا الهوس نتاعو بها. شانيل قالت من لحظه اللي بو كريس هددوا ومنعوا يواصلوا في العلاقه صار العكس تماما، وكانه يطبق في مقوله كل ممنوع مرغوب، لدرجه انه قالت كيف حبت تنفصل عليه تواصل هو مع صاحبتها، وهي زادة كان يخذلها في الكدوات فقط باش تحاول تحسن العلاقه بينه وبين شانيل. شانيل باش تأكد للمحققين انه ما عنده حتى علم تخطيط حبيبها لقتل مرته، ولكن ورغم مواجهته حتى باعترافاته الغير مباشره نتاعو هو في تسجيلات الكاميرا، كريس انكر تماما اي تهمه موجهه ليه، وكان مصر انه الفيديو تفهم بالغلط، الفيديو اللي تصور له وهو يحكي وفرحان على اللي صار لمرته، واكد انه ما عنده حتى دخل في الجريمه. لكن رغم محاولات الانكار انطلقت المحاكمه. اللي صار حسب اعترافات القتلة الثلاثة وسيوني أنه كريس تواصل مع سيوني الحارس متاع البودونيم متاعه وطلب منه يشوف له قاتل باش يخلصه، عنده شكون يحب يرتاح منه، وطبعا كان شرطه أنه هو ما يظهرش في الصورة. كريس كان طالب أنه الجريمة تصير على أساس عملية سطو مسلح، ابراكاش قدام الدار، حبوا يسخرقوا لها ساكها ويخي قتلوها وهربوا. لكن اللي صار عكس المخطط تماما. حسب اعترافات ساسوزاكي قبل الجريمة بأيام كراو كرهبة وكانوا يراقبوا في تحركات جايد كل يوم، من اللي تخرج من دارها للي تروح، باش يكونوا قادرين هكاكا يحسبوا كل شيء قبل التنفيذ. نهار الجريمة توجه الثلاثي بالكرهبة للمجمع السكني وين وقفت جايد تستنى في صاحبتها. في عوض ما ينفذوا الجريمة على عين المكان هبطوا زوز من الكرهبة، طلعوها بالسيف في الكرهبة وهربوا المنطقة معزولة على بعد 30 كيلومتر من مكان الخطف. فغادي هبطوها من الكرهبة وأطلقوا عليها النار. ساسوزاكي كان يحكي ويقول اللي هي ترجيتهم مش يسيبوها، قلت لهم خذوا اللي تحبوا المهم نرجع لداري والعائلتي، لكنهم كانوا بلا رحمة، كان كل همهم الفلوس اللي باش يقبضوها من بعد في بعد تنفيذ هذه الجريمة. في المحكمة النيابة اعتبرت أنه كريس خطط لقتل مرته لزوز أسباب، سبب عاطفي وسبب مادي. أولاً كان يشوف أنه تكلفة مقتلها أرخص برشا من تكلفة الانفصال عليها والتخلي على جزء من الميراث. ثانياً كان يستنى في فرصة باش يكون على راحته مع حبيبته شانيل. على هذا الأساس نهار 2 نوفمبر 2017 تم الحكم على كريس بالسجن مدى الحياة. زولاني توجهت له تهمة التآمر لتنفيذ جريمة قتل وحكم عليه بالسجن 15 سنة. ساسوزاكي توجهت له تهمة السرقة بالإكراه والقتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. المتهم الثالث سنتين توفى في السجن بتسمم في المعدة. أما سيوني الوسيط بين كريس والقتل المأجورين فهرب، ولليوم لم يتم الحكم عليه.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
5: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية مع النجم الرياضي الساحلي اللي شرع في بيع التذاكر الخاصة بمواجهة النجم الرياضي بالمتلوي. التذاكر شنو 15 دينار، وبالنسبة للجرادا 25 دينار. بالنسبة لي طبعا الفيراج تذاكر مخصصة لأصحاب الاشتراكات فقط. مواجهة باش تشهد حضور جماهيري غفير، خاصة بعد الأداء المتميز اللي ظهر به رجال المدرب براكوني أمام الترجي رغم الهزيمة 3-2. النجم الرياضي بالمتلوي اللي باش يواجه النجم الرياضي الساحلي تأهيل 5 لاعبين جدد، هما المهاجم النيجيري إيفاني أوغبا، محمد أمين بوزعبية، محمد أمين لوريمي، عبيد الشابي ونجد الدبابي. نذكر النجم الرياضي بالمتلوي باش يلعب ضد ليتوال نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 على استاد سوسة الأولمبية. الأولمبي البيجي أعلن الفريق على إصابة اللاعب محمد أمين المرزوق على مستوى الأربطة المتقاطعة، وباش يغيب على المواد على الميادين مدة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر. في الترجي الرياضي التونسي من المنتظر أنه يعلن الفريق اليوم على صفقة المهاجم الجديد حازم المستوري. 142 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل 42 هدف وقدم 12 أسيست. من جهة أخرى الفريق باش يفرط في المهاجم الفرنسي فلوريان دانو نادي الاتحاد الليبي مقابل 1.2 مليون يورو. نمشي وتوا مع أخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
6: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2016 على جوهرة فنتين.
5: بعد خيبة أمل المنتخب التونسي للأكابر في المونديال تأتي البشائر والأفراح من المنتخب التونسي دون 21 سنة ليتأهل للمربع الذهبي من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وين باش يواجه غدوة المنتخب الإيطالي انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. نصف النهائي الثاني اليوم يجمع المنتخب الجزائري ومنتخب كوسوفو. المنتخب التونسي يتأهل للدور نصف النهائي للمرة الرابعة ويسعى لإعادة إنجاز 2001. منتخب كرة اليد للأواسط يلعب اليوم 3 مقابلات أمام المنتخب الجزائري، مباراة تنطلق على الساعة 2:00 PM. المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات يلعب غدوة 3 مواجهات أمام 4 مواجهات أمام المنتخب الجزائري بعد 3 انتصارات ويسعى للعلامة الكاملة. تونس في الترتيب العاشر على مستوى الميداليات، 2 ميداليات ذهبية 2 ميداليات برونزية و9 ميداليات ذهبية و2 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.
6: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2016 على جوهرة فنتي.
5: نحكيه على المنتخب التونسي لكرة السلة اللي باش يشارك في النافذة الرابعة المؤهلة لبطولة العالم قطر 2027. قائمة اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في النافذة الثالثة اللي فات 3 مقابلات للمنتخب التونسي: زياد الشنوفي، جوهر الجوادي، يوسف الضيف، عمر عبادة، بلال الجزيري، مختار غيازة، فراس الحياني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، نصف المثناني، ياسين التومي، ومحمد محمد المنفذ. قائمة شملت لاعبين الخبرة ولاعبين أيضا الطموح واللي هما صغار في السن. أبرز المواعيد الأوروبية اليوم الخمسة متاع العشية، القرعة تاع دوري أبطال أوروبا، طبعا أهم الفرق اللي باش تشارك نحكيو على التصنيف الأول في هاته القرعة، التصنيف الأول اللي فيه باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، ليفربول، انتر ميلان، مان سيتي، أرسنال، برشلونة واتليتيكو مدريد. القرعة تنطلق على الساعة الخامسة ومنقولة على قناة بين سبور المفتوحة. بالنسبة لأهم المواعيد الليلة 8 برشلونة في الجولة الأولى مؤجلة يلعب أمام نادي أتليتيكو بيلباو. هذا كل معنا في ثاني نشراتنا الرياضية، كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.

76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000

0: لبلاد.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا تتابعوا فينا. مرحبا بكم على الفيديليتي متاعكم مستمعينا مستمعاتنا واللي تابعوا فينا على الصفحة الرسمية ولا جوهرة فام لايف كيف كيف. دونك خليني نقول لكم اهلا بكم الناس الكل، موعدكم مع سونتي بلوس كيف العادة اليوم الخميس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة. دونك باش نحكيوا على موضوع مهم جدا اللي هو نحكيوا على التهابات الأذنين ولا الأذن، نحكيه على دو باثولوجي مختلفين، الالتهابات الخارجية للأذن والالتهابات الأذن الوسطى في حال أن وجود ثقب بالأذن. نحكيه على فصل الصيف، نحكيه على دنيا سخونة برشا وين احنا نجم بالحق تكون فما برشا مضاعفات أخرى من البحر من الماء كل يوم من المثماش تنشيف بالجديد. دونك نحاولوا ردوا بينا على رواحنا. بيانسيغ ضيفنا هو ولد الدار مش ضيف، دونك دكتور وسيم قرماني هو رئيس قسم الأذنين والأنف والحنجرة ولا والحنجرة والأنف بمستشفى فرحات حشيت. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا مدام أحلام، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين جورا فيها.
1: دونك باش نحكي ونحكيه اليوم على موضوع مهم اقترحته سيادتك.
2: هو موضوع يهم دكتواليتي، توا احنا في فصل الصيف وفصل الصيف يكثر العباد تمشي للبيسين تمشي للبحر. صحيح الواحد يشيخ ويتفرد، اما ساعات نجم تقلق سورتو من ناحيتين كطبيب اذنين وانف وحنجره. الباثولوجي الاكثر اللي تتقلق تتحير في الصيف هي الامراض نتاع الاذنين سورتو الاذن الخارجيه.
1: الاذن الخارجيه ذي باش نرجعوا له بيان سور تبعا اليوم خلال ليميسيون تاعنا باش نعرفوا تفاصيل الكل، باش نشوفوا زاداش الاسباب المسببات، باش نشوفوا الوقايه كيفاش باش تكون، ونشوفوا زادا المخاطر المجره على هذا على هذا الكل، واذا احنا اهملنا حتى أبتي ديتاي صغير مع الصحة راهو ما يتجزأش الصحة. ردوا بينا على رواحنا. دونك سمية صغير معنا في الإخراج التقني كيف العادة، ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي، معكم أنا أحلام غيلان في الإعداد والتقديم، موزيكا ورجعين الموزيكا. خليني أقول لك سمية 36 300 ألف، كما فكرتني ينجموا يتصلوا بينا أكيكا ينجموا يسألوا الدكتور مباشرة. يلا موزيكا ورجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. اكيد الناس كلنا في كل عائله توا بعد ما نمشيو للبحر من بعد ما ندوشوا خاصه الايامات سخونه برشا برشا دونك اكيد الماء على طول هاكا في النهار زاد خاطر بون بطبيعته يتقص في الليل ولا عاده محموده هذيا دكتور لازمنا نعديو كلمه الحقيقه في الشان هذيا دونك نحاولوا كيفاش نردوا بالنا على اكل تقعد الماء في الاذن هذا المتعارف به اجتماعيا احنا اللي نحكيو مع اولادنا ومع رواحنا نحاولوا باش ننشفوا مليح كل لكن مع هذا ثم التهابات تظهر باش نشوفوا اسبابها ساعه دكتور علاماتها ثم كيفاش نشخصوا الالتهاب الأذن ما تنحكيوا على الالتهابات الخارجية. نعود أذكركم معنا دكتور وسيم قرماني رئيس قسم الأنف والحنجرة كيفاش هي الأذنين والأنف والحنجرة ندي معك علاش هما ثلاثة مع بعضهم دكتور ساعة
1: حتى كل قريبين بعضهم من فرد زون فرد بلاسة
0: أي
1: جنرالمون اللي قرب لبعضهم والكي حاجة منهم تمرض نجم
0: تعديل أخرى
1: ولا تعطي حوايج يظهروا مثل خشام كي تقلق قلق الخشام نجم تقلق في الأذن نجم قلق في الخشام يهبط على الجراج ما تقلق في الجراج دونك كما بعضها دونك نفس الاختصاص بريسك الكل
0: تخي بيان يلا نمشيو اليوم للالتهابات الخارجية للأذن
1: احنا كنقولوا التهابات خارجيه للاذن باش نفهم الموضوع هي الاذن نقسموها لدو بارتي البارتي الاولى هي الاذن الخارجيه لوري اكسترن والبارتي الثانيه هي الاذن الداخليه الاذن الوسطى كي نقولوا التهاب الاذن الخارجيه دونك نقصدوا بها اذا فما التهاب في الاذن اناتوميكمون البارتي الخارجيه نتاع الاذن اللي فيها المسمع نتاع الاذن اللي يوصل حتى للطبله نتاع الاذن دونك يقولوا التهاب الاذن الخارجيه نحكيو على البلاصه هذه نحكيو البلاصه معناها من المدخل نتاع الاذن حتى للطبله نتاع الاذن هذيك الكل كي تسمى المسمع الخارجي نتاع الاذن كي يصير فيه التهاب تولي التهاب الاذن الخارجيه في فصل الصيف تكثر التهابات نتاع الاذن الخارجيه يولي مرضى باش يجيو معناها كون شخص عندهم اللي هو فما التهاب في الاذن الخارجيه علاش خاطر فصل الصيف فصل جينيرالمون سخون توا احنا في البيريود هذه توا ديجا في
0: اي سورتو احنا كانيكول هذه
1: كانيكول طومي سخانه مع العرق مع البحر مع لعبات تمشي للبسين مع الماء يدخل للاذن تخلي الاذن تولي مبلوله اكثر تتبدل دونك العوامل الخارجيه الموجوده في الاذن وهذا ينجم يسهل ظهور الالتهابات في الاذن هذا عنصر من العناصر فمع عناصر اخرى زاد مثال المريض مثال يحكوا انه برشا يلزمنا نتجنبوا كل تيش كوتون
0: اي
1: من العوامل اللي معناها تعطي الالتهابات الخارجيه الاذن هو اللي تيش كوتون
0: تيش كوتون ولا شكل ولا اللي موجود
1: تيش كوتون هذا يقولوا هذا
0: هذا الرقي فيه
1: فما فما شكون بخطا نتاع ستيلو فما شكون بمفتاح فما شكون
0: اللي في يده اللي في يده
1: دونك هكا الكل ينجم يعمل دي ميكرو تروماتيزم يعمل معناها جروح صغيره في وسط الغشاء نتاع الجلده نتاع الاذن الخارجيه وكي يكون باب باش تدخل منه جرثومه غادي كي تعطي التهاب الاذن الخارجيه كيف كي زاد برمي الحوايج اللي تاثر تعطي معناها الالتهابات هذه هي كي تلقى الاذن مش مهويه بالكدا مثل الواحد كي يستعمل برشا الليكيت وانه ديما مسكره دونك الهواء ما يدخلش في الاذن وما دونك ما يجددش الهواء دونك ياثر كي على الاذن نجم يعطي التهابات كيف كيف فما زاد فما بعض الاشخاص اللي عندهم حساسيه في الجلده كيما الاكزيما نقولوا احنا كل
0: الصفرة
1: كي في الاذن ساعتنا كي زاد معناها الفافوريز زاد باش تظهر معناها التهابات في الاذن الخارجيه دونك هذه كل العوامل اللي تنجم ساعات هذاك الشخص اللي عنده السكر تلقى السكر مش مريقل تعطي معناها مناعه تنقص شويه دونك هذا كيف كيف اذا سافافوريز
0: اللي عندهم امراض مزمنه خاصه
1: امراض مزمنه سيرتو اللي تنقص شويه المناعه تنجم معناها تولي معناها في جرحه صغيره في الاذن تنجم الجرثومه تدخل هذيك وتعطي التهابات الاذن الخارجيه
0: وتعطي برشا خلينا نحكي على مرض السكري دوم برشا في الاذن دكتور
1: هي الالتهابات الاذن الخارجيه الحمد لله الاكثريه معناها النسبه الكبيره نتاعها اكثر من 90% هي تكون معناها فتره حاده معناها تاع ايامات صحيح تقلق تشوف بعد العلامات نتاعها سورتو الاوجاع هي فيها برشا اوجاع اما تتبرى وتمشي على روحها معناها ما تخليش دي سيكير نحكيوش على
0: فما
1: نحب نكمل الاسباب دونك هذه اهم الاسباب اللي تعطي فما زاد توسكي معناها احنا في العاده كل سورتو تيش كوتون معناها كل الصمغه اللي في الاذن كي اللي يحمي الاذن في العاده وخلاها ديما اميد وخلاها معناها الجرثومه ما تدخلش في الاستقبال.
0: كل يوم دكتور
1: يعني. كريستمال ساعات زادة يتراكم في الأذن ويدخل له الماء بتاع الماء البحر ولا الماء البسين. كيف كيف زادة ينجم يصير له التهابات وتنجم تولي تعطي التهابات في الأذن الخارجية.
0: خليني نقف معك في السماغ بتاع
1: بتاع
0: احنا ديما في الديريكتك عنا التليفون دكتور الله غالب نعذروك خاطرك طبيب وبيان سور وعندك التزاماتك دونك خليني نقول لك الصماغ نتاع الودنين احنا ما نحملوش ودنينا فيهم حاجه دونك جينيرالمون تلقانا كل يوم ساعات اذا كنت تبدا الكوتون هذاك يبدا مرخوف ولا حاجه نكبسوه ونحط فيه شويه ماء ولا شويه اوت كولوني وتلقانا ديما واحنا نظفوا في ودنينا كل يوم
1: هذا لا لا معناها هو هي الأذن بصفة طبيعية بصفة فيزيولوجية هي ديما معناها فما كيما الميغراسيون معناها الخلايا الميتة ولا كل الشوائب اللي في الأذن الداخلية تخرج فما كيما تخش عليها تابي معناها بشوية بشوية تخرج من قاع الأذن معناها من بحث الطبلة حتى
0: للخارج
1: الأذن هكي بصفة طبيعية يخرج بطبيعته هكايا يخرج بطبيعته ما يستحقوش باش ننظفوا ولا باش نستعملوا تيش كوتون دونك ما لا نعملوا تيش كوتون ولا نعملوا اوت كولون ولا نعملوا حتى شيء في الاذن
0: دونك جست بابي ولا نمسحوا هكا
1: تمسح من برا
0: من برا
1: من برا حاجه نظيفه دونك تمسح بها من برا وكاو اما معناها ما فماش داعي باش دخل تيش كوتون في ودنك ولا باش نظف ودنك على العكس الوسخه كي تزيد تدخل لداخل اكثر كسمغ يولي يسق في الطبلة يولي ما عادش يخرج لبرا يولي يسكر الأذن يتسبب في مشاكل وكيف كيف نجم بالتيش كوتون تجرح هذا الغشاء نتاع المسمع نتاع الأذن ونجم يكون معناها باب باش يدخل منه جراثيم
0: بلا ما نمشي معاك العلامات دكتور حكينا على الأسباب شو العلامات لكن حاب نقف هوني باش تلقى دي بوب بوبليسيتي تلقاهم على صفحات التواصل الاجتماعي سواء في انستغرام او سور فيسبوك باش تلقى اللي يقول لك هاو هذايا اباغي تعمل هكا تحط تخرج لك اللي في ودنك الكل وتكون مرتاح شنو رايك في هذا ما لازم نسمع دكتور
1: هذا كل كي معنا غير مصروح به ما ندخلوا حتى شيء في ودننا سورتو معناها على فيغل معناها الواحد ما يراش روحه باش قاعد يعمل دخل فما شكون يجونا حتى الحالات الاستعجاليه القسم الاذني الانف والحنجره شكون يدخل ودنه باش ينظف ودنه ينقب الطبله دونك
0: انا ما نقبتش مره خليت القطنه
1: ولا هذيك يسمى حاجه خفيفه دونك نجمو نحياها اما ساعات توصل حتى ما شكون ينقب الطبله نتاع الاذن خاطر وحده يحب يدخل حاجه باش ينظف
0: داكوغ
1: التنظيف ميجي كان عند طبيب مختص هو اللي عنده كل السبيكيلوم عنده دونك القمع اللي يشوف به الاذن عنده الليميغ على تقاه فرونتال ويشوف الاذن وينظف يعرف شي ينظف ويعرف شي ينحي وخدمته هيك
0: اما
1: وحدنا
0: وحدنا ليه ديما الالتجاء ديما للطبيب المختص نحب نمشي للعلامات لكن نحب نركزوا فيهم اكثر نخرجوا فاصل اشهاري وراجعين
2: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM
0: يسنا
2: الدنيا وما فيها
3: جوهرة FM
4: بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفر ويب
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ الأوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
4: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفر ويب عندك أورانج
6: في مونوبري جاونا بروموات وديما حذرين بالأفريات كل المناسبات وهالأيامات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات
7: مونوبري ديما معك
3: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي

0: مرحبا بكم من جديد. انا نسمع هكا في حس الموجه يا سميه، وانا ماذا بيا توا راني وين؟ راني نعوم وعرفتو كل اما ممنوع العومين حتى للاربع الخمسة تاع العشية توا. من العشرة متاع الصباح حتى للاربع الخمسة، ردوا بينا على رواحنا. الله اللطف عليكم والله لا يمرضكم، وبالحق قد ما تنجموا تقاوموا. ومن بعد العشية مخر امشي عوم كما تقولوا انتم الدكاترة الكل. هذه توصيات مهمة جدا خاصة مع
1: الكانيكول. لقاية لقاية خير من العلاج كلك.
0: اي نعم، هي دكتور حكيم هو نسيت وين وقت نصيحة. دونك حكينا مع دكتور وسيم قرمانية، نعاود نذكركم اللي هو رئيس قسم الأذنين والأنف والحنجرة بفرحة حشاد. نحكيه اليوم على شنية التهابات الأذن الخارجية. حكينا على أسبابها قبيلة، تو باش نرجعوا للعلامات متاعها دكتور.
1: العلامات متاعها هي سورتو العلامة الأكثر والعلامة اللي تخلي المريض يجي فيسا باش يعدي هي الوجيعة. حتى الالتهابات نتاع الأذن الخارجية تتسم بالآلام متاعها، دونك المريض توجع برشا. فما شكون ما يجيش النوم في الليل، معناها إذا كان الالتهاب تقع كبير معناها أنسوميون تخليش يرقد.
0: كيفاش الوجيعة؟
1: دونك الوجيعة سورتو وجيعة سبونتاني معناها بطبيعتها تلقاها موجوعة. تكثر الوجيعة كي يحرك فمه مثلا باش ياكل، كي يحرك فمه باش يتثاوب، خاطر فما هنا الارتكولاسيون تاع الفك واحد المسمع تاع الاذن، كي تتحرك المسمع دونك تعطي الوجيعة تزيد. وفي التشخيص زاده كان المريض نمسوا سورتو الكارتيلاج اللي داير بالاذن، القروش تاع الاذن كي تجبدوا تمسوا تحركوا شويه المريض يعيط وتحس بوجع.
0: هذا بيان سور نحكيو على هذايا وهذايا
1: القدام المسمع انك تجبد مثل الكارتيلاج التيلاني ولا تزع الكارتيلاج من قدام، المريض يحس بوجع كبيره. دونك هذه الاكثريه، دونك وقتها ديجا تقول الاكثريه ريسيون اوتيتيكسيرن التهاب خارجي للاذن. مشتقى المريض يحس انه مسكره ما يسمعش بالقدا، يحس يقول لك حاجه فيها كوي ترونجي، حاجه تحس حاجه في السوني بوشيه. ساعات تلقى فما سائل خارج من الاذن، تلقى ساعات معناها كيما القيح خارج من الاذن، تلقى تحك فيه ما عادش يسمع بالقدا، ساعات تلقى حتى زنزين شويه زنزين في الاذنين. هذا كل من العلامات اللي معناها تخلي المريض يجي جينيرالمون تلمولوجا كبيره ما يقلش بروحه معناها يجي في ساعه.
0: شوف دكتور قداش ينجم يتحملها الوجاعة؟ اعطينا وقت معناها خاطر ديما الوقت مهم جدا في الحاجات.
1: هو في العاده معناها كي تبدا الوجاعة انت والالتهاب
0: اللي موجود
1: كان الالتهاب الصغير ساعات فما مريض ياخذ شويه دويات نتاع مسكنات نتاع الام، فما شكون تلقى عنده قطر يقطر وحده، هي حاجه نحكي فيها بعتالي خاطر هي جيزة مش حاجه مش باهيه برشا. ساعات القطر تنجم هي بيدها تكون سبب في انواع معينه نتاع التهابات اذن خارجيه يكثر منها المريض.
0: الفيجل يا دكتور ولا بوزيت السخون؟
1: لا كي سورتو با معناها
0: باش نحكي فيها.
1: كي سورتو با دونك اذا كان فما التهاب صغير مش كبير، واذا كان ياخذ دواء معناه ينقص الوجيع، واذا كان مناعته لاباس ويمسح ودنه ويرتاح شويه، فما شكون فاسون سبونتاني يتحسن وما لاباس. اذا كان لا، اذا كان التهاب كبير، اذا كان السل معناها المسمع، احنا بعد في التشخيص احنا شنو كيفاش نشخصوها؟ المريض يجي عنده خطر قلق، كي نسمع القلق نتاعو نفهم اللي هو الاكثريه تكون التهاب الاذن الخارجيه. وفي الاكزام كي يجي عندي على المريض كي تمس الاذن كما قلت لك ولا كي تجبد الكارتيلاج وجاي تكثر برشا. واهم حاجه زي كي هو الاكزام بيدو معناها كي تشوف المسمع نتاع الاذن، كي تحطك السبيكيلومك القناع الصغير كي تحطه في الاذن وتشوف، اول حاجه المريض ما يخليكش تحط القناع
0: ما ينجموش،
1: انت تحط دبا تقرب مش تبدا تدخلك القناع في الاذن وهو المريض يعيط معناها تلمع له وجاعه كبيره. باش ترى المسمع كله ملتهب، مش ترى المسمع لاصق في بعضه تقريبا، ساعات ما تراش كل الكوندوي كل معناها الليميغ الفلاح كل تولي ما عادش موجوده تلمو الالتهاب كبير في وسط الاذن الخارجيه واللي يلصق في بعضه، حتى الطبله ما عادش نجم تشوفها. دونك هذا كل من العلامات اللي تاكد لك اللي فما التهاب الاذن الخارجيه. ساعات تلقى في الاكزام نتاعك تلقى ساعات ماده خارجه على برا، دونك فما التهاب وماده. في الحالات اللي تكون متطوره شويه ولا تلقى المريض عنده شويه سخانه، ساعات تلقى عنده لسيسه تحت الاذن، هذا معناه يدل على الالتهاب عنده معناها تطور شويه ولا حتى تعدى ساعات حتى الالتهاب يوصل حتى للقرش نتاع الاذن، معناها يولي القرش نتاع الاذن بيدو يولي فيه التهاب. دونك هذه حالات سيرتو نشوفها عند السوجي اللي تلقى عنده شويه نقص مناعه، السوجي عنده السكر، السوجي عنده كذا، تولي معناها الظهر الالتهاب هذا قاعد يمتد وقاعد يسرح بشويه بشويه.
0: باهي دونك حكينا احنا توا حكينا على الاسباب وحكينا على العلامات هذه. دكتور احنا في الوضوء للصلاه ديما بالودنين رانا دكتور.
1: هو بالوذنين معناها ذيك من برا معناها مش داخل من فصل معناها في الوذن الداخل معناها وحتى كان دخل الماء في الوذن حتى كواحد يمشي للبحر ولا بيسين في الوذن سي با دراماتيك مش حاجه
0: مش حاجه
1: جيني غالمون يخرج وحده ما يسحقش مع جيني غالمون شويه وقت
0: يقلق برا
1: يقلق تجبد ودنك شويه هيك التالي معناها باش المسمع يتحل اكثر ترقب ترقد راسك مشيره هيك جيني غالمون ما يخرج ويعبد معناها ما يقلقش في الوضوء كيف كيف معناها في الوضوء واحد مش يحط كميه ماء كبيره في ودنه معناها مش يتوضا من برا من برا الوضوء من برا معناها في العاده الوضوء ما يكونش سبب في
0: تخي بيان باهي نمشيو للتشخيص دكتور
1: تشخيص دونك كما قلنا هو اهم حاجه هو الفحص للمريض فحص السبيلي معناها كيف ما تسحقش باش تعمل التصوير ولا تعمل تلفزه ولا تعمل حتى شيء هي المريض كي يحكي لك على الوجع اللي يحس بها الاكثريه تشك اللي فما التهاب في الاذن الخارجيه الاكزام نتاعك تشوف تلقى تمثل الاذن نتاعو المريض بقى يعيط بالوجع مش تحط السبيكيلون في الاذن من القناع باش تشوف به الاذن كيف كيف توجع برشا ما يخليكش تعدي عليه مش تشوفك المسمع نتاع الاذن ملتهب لاصق في بعضه وما عادش تشوف الطبله التلانيه هذا كل هكايا دليل اللي فما التهاب في الاذن الخارجيه كما قلت لك زاد ساعات كما الحمرار نتاع يولي برا يخرج على الاذن الحمرار يوصل للكارتيلاج للقروش نتاع الاذن ساعات تولي والسيسه تحت الاذن هذه يولي اللي هي حاله متقدمه شويه
0: اذا كان علاش انا نحب نمشي معاك للحالات المتقدمه دكتور خاطر فهمنا توا دونك واحد وقت اللي يوقف روحه يمشي للطبيب وياخذ الدواء اللازم دونك هذا مهم جدا للانسان باش يحد من الوجيعه ومن الالتهاب زاد فرضا التهاب تطور دكتور هل يسبب في مرض في الجريجم هل ثم نفخ يصير الولسيس هذا شي نجم يعمل وشنو هو اخر حاجه ينجم يتسبب فيها الالتهاب كي يتعفن برشا وكي تكون موجوده
1: هو الالتهاب نتاع الاذن الخارجيه معناها باش تعطي مش تعطي معناها مشكله في الجريجم لا ما توصلش للجريجم تعطي ولسيسه تجب ساعات تعطي ولسيسه الولسيسه شنو هي كي غونغليون معناها ولسيسه كي تدافع على البدن وين تلقى جرثومه في البدن والجرثومه معناها تخرج شويه من البلاصه اللي موجوده فيها هي هكايا وسيله ما دفاع البدن على روحه دونك الوسيسه كي يصير فيها عمليه التهاب وتكبر ودونك تدافع على البدن
0: الجنود
1: كمية الجنود اللي موجودين جنود. في الكونغليو كمية الولاسه كمية اما في الكا اكستريم معناها هي الاكثريه معناها 90 اكثر من 90% معناها الليزوتيت اكسيرن الالتهابات الخارجيه للاذن معناها بالدواء يبرى وفي ظرف الجمعه يبرى وفما انواع باش نحكيو معناها نحكيو شويه بعد تالي على شنو الجراثيم اللي تسببوا فيها.
0: اي قبل ما نتعمقوا هكا دكتور برش عندنا مستمع معنا السيده فاتن. اهلا وسهلا السيده فاتن اهلا بيك. مرحبا. دونك باش نحكيو اكيد مع الدكتور احنا باش نحكيو على شنو هو هالتعفنات وشنو هي اللي باش يصير هذا الكل اكيد موضوع مهم جدا نرجعوا بعد لخياتنا اللي طلبونا اكيد نرجعوا لهم دونك كمل لنا دكتور قلنا الاكستريم دي شوز
1: الاكستريم دي شوز فما نسبه ضعيفه من المرضى اللي عندهم التهابات خارجيه للاذن يعطيو سكون ابل الالتهاب الخارجي الخبيث
0: اي
1: خبيث مش بمعنى معناها مرض خايب معناها كونسير خبيث معناها مرض تسمى لوتيت اكسير نيكروزونت ولا ماليني تقولوا نيكروزونت هي معناها الالتهاب يولي يوصل للعظم
0: أي.
1: هذا يتشاف سيرتو عند المرضى اللي عندهم سكر تلقى السكر نتاعهم مقديم تلقاها مريض مش اكيليبري مش ياخذ في دواء ولا عند بعض المرضى اللي عندهم زاد حالات اللي عندهم نقص كبير في المناعه وقت الالتهاب نتاع الاذن الخارجيه يوصل لمثل العظم وقتها يزود تولي حالات مختلفه مثل العظم يولي كيما السوسه في العظم الجرثومه تتعدى للعظم تتعدى تولي البازوكران وتولي تمسخ الاعصاب وتنجم توصل حتى للمخ وتنجم يقدر حتى تسبب في مشاكل كبيره في المخ وفي معناها هذه نسبه هذه نسبه ضعيفه نسبه صغيره من تاع مرضى معناها
0: ما نقولوها احنا خاطر النسبه الصغيره هذه مهمه
1: هكا علاش معناها كي تلقى واحد عنده سكر والسكر نتاعه مش مريقل اذا كان اللي عنده التهاب في الاذن الخارجيه وما براش فيسع وخذا الدواء اللازم كيما يلزم وخذاها الفتره اللازمه وخذاها بالدوزه اللازمه وكل شيء لازم وما تحسنش وقتها لازم اون بوست لي اكسبلوراسيون ونمشيو اكثر معاه ونجم نوصل نعمل سكانير ونعمل كل شيء باش نثبتوا ماشي معناها الالتهاب وصلش للعظم حتى في الحالات النادره حالات النسبه ضعيفه منها
0: النسبه ضعيفه
1: وقتها تمس العظم وقتها تولي حاجه اخرى يلزم المريض يروح في السبيطار ولا يقعد في الكلينيك ويلزم ياخذ دواء في العرق ويلزم تنظيف الاذن كل يوم ويلزم معناها دواء في فتره طويله تمتد حتى الشر واكثر
0: من الامراض المزمنه اوليا نحكي على مرض السكري هذا اللي نجم يكون يقلق مع التهابات اكسترن نتاع الاذن وما داويتش بالكدا موقفناش عليها من اولها معناها. شنو هي الامراض المزمنه الثانيه اللي تنجم تخلق مع التهاب الاذن؟
1: هي الامراض المزمنه كل مرض اللي نجم يعطي نقص المناعه.
0: تخبي
1: فما امراض نتاع دم، فما امراض فما العباد ياخذوا في الدواء اللي ينقص من المناعه على فتره طويله كلي كورتيكويد
0: كما انا الكورتيزون الكل ونعرف كيف الشيميو زاده
1: ولا شيميو ولا عنده مرض خبيث ولا عنده حاجه، فما اللي نقص توسكي حاجه نقص المناعه تنجم تعطي مشاكل كيما هكا.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، شر ربي.
1: انا باش ما نرجعوش للعباد معناها هذه راهي ماشي، هذه معناها النسبه نتاع 3 4% معناها نحكي على النسبه اكثر من 90% معناها الالتهابات الخارجيه للاذن تبرى في جمعتها ولا لاباس وحتى ما يسحقش باش ياخذ تو نحكي على العلاج
0: تخي بيان
1: ما يسحقش باش ياخذ حتى ساعات ادويه من الفم وكل معناها سيرتو حتى تضر في الاذن وينجم يبرى
0: تخي بيان. خلينا معنا سي كمال توا نرحبوا به. اهلا سي كمال.
2: اهلا مرحبا اختي لاباس.
0: الحمد لله سي كمال، منين تكلم فينا؟
2: من زرت.
0: مرحبا بيك ومرحبا بنزرت واهالي بنزرت
2: عايشك ربي
0: اجواء بنزرت المزيانه.
2: لاباس توا هكا صيف وكذا وحر.
0: هيا يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ديما المدن نتاعنا تونسيه تكون لاباس وبخير وانتم بخير. تفضل سي كمال الدكتور معاك.
2: دكتور انا عندي حكايه عام ونص وذني جاتني فرتيج من الاول معناها دوخه وحشك وردان. خديت الدواء من الاول وتفرت معناها ما كانت دوخه وكذا ما بقات عندي شويه زفيف ونقص فتحت وذني في السماع.
0: دونك
2: نقصت معناها ما نجمش نحكي بها بالتليفون وذني اليمين.
0: اي يجاوبك تحب الدكتور توا؟
2: ماذا بيا؟
0: تفضل دكتور.
1: بون هو كي معناها فرتيج دوخه وتزنزين في الوذنين ينجم يكون هذه الاكثريه ناتج عن مشكله في الاذن الداخليه
0: الوسطى
1: ولا الداخليه الوغيه نتاعنا. دونك خرجنا من الوغيه اكسترن وخرجنا من الوغيه معين، هذه معناها مادام فما تزنزين في الوذنين مادام فما دوخه معناها ينجم يكون فما مشكله الاكثريه في الخلايا الحسيه الموجوده في الاذن الداخليه.
2: وجاتني ودكتور سامحني جاتني على غفله راه ما كانش عندي حتى ربع قلق في
1: وذني. نجم هو معناها فما برشا مسببات في حوايج كيما هكا تنجم تكون انت استبردتش قبلها معناها قبل الحكايه.
2: لا لا جمله مريقل المجوي باهي على الاخر.
1: ومعناها جاتك مره وتنحات ولا قعدت تجيك بصفه
2: قعدت جاتني مره وقعدت ديما وذني عند عام ونص الحكايه معناها. قعدت وذني ما نسمعش مليح وعندي زفيف معناها طالين.
1: وهذا كله بصفه فجائيه ما كنت لاباس عليك في
2: كنت لاباس علي عمري في ليله وفي ليله الضحى في رمضان وقتها مش في رمضان.
1: اي تنجم فما سكون ابل سوردوتي بروسك اللي هي النقص معناها حاد في السمع يجي ساعات بصفه فجائيه. فما برشا مسببات نجم تكون حاجه فيرال معناها حاجه فيروسيه، تنجم تكون حاجه مشكله فاسكولير، تنجم برشا مسببات تعطي نقص في السمع خاطر يمس الخلايا نتاع الاذن الداخليه ولا يمس العصب الحسي اللي يهز المعلومه الحسيه من الاذن الداخليه للمخ. نجم نقعد سيكيل معناها نجم تخلي مخلفات اللي هي نقص السمع والتزنزين هذا.
0: شو اسمه يعمل دكتور في الحاله هذه؟ قداش عمرك ساعه سي كمال؟
2: 40
1: ما عندكش امراض اخرى؟ ما عندكش غلدان؟ ما عندكش سكر؟ ما عندكش
2: والله شويه كسكر داخل بعضه شويه كتويتي.
1: معناها بون في العمر هذا بتاع 40 تسمى مازال معناها
0: صغير
1: صغير كل شيء تنجم تكون حاجه فيرال معناها تنجم تكون معناها التهاب فيروسي يعطي حاجه كيما هكا.
2: الدكتوره الدوخه كانت قبل البرشه وقت اللي جاتني من الاول وبعد بديت مشيت على روحها معناها بقات تمشي وتجي ضعيفه تو
1: صرتو متقلق من نقص السمع.
2: يوم نقص السمع بقى لي مزمن معناها والزفيف، الزفيف ما يتنحاليش كومبليتمون.
1: وهذا كل من شيرة برك من معناها
2: من اليمين من اليمين من اليمين اللي صار معناها صح ستار ما بها شيء.
0: الحمد لله. الأخرى.
1: لا لا
2: الحمد لله.
1: لا لا وعملت معناها تصاور عملت يارام عملت
2: والله مشيت معناها لزميلك معناها اختصاص نتاع ودنين ومعناها طبلة لبس عليها ما طلب عليها اليارام الحق ما عملتش.
1: هو نعملوا لي غيم سوتو معناها الكثير لاباس اما بور باش نبعدوا معناها
2: خفت انا من لي غيم معناها وكذا مختارف
1: فهمت. ما تخافش لي غيم نعملها يوميا فما كل نهار مئات المرضى يعملوا لي غيم معناها في كامل تراب الجمهوريه لاباس ما فيهاش حتى شيء يخوف معناها. وسوتو باش نطمئنوا ما فماش حاجه الا في وسط المخ ولا في وسط الواحد اللي هي تعطي القلق هذا معناها هذه احتمال ضعيف معناها الاكثريه باش نطمنوا معناها من ناحيه ما فماش حاجه لا قدر برم ولا حاجه يكون في السبب هذا.
0: الحمد لله.
1: اما انت التشخيص نتاعك الاكثريه مش يكون حاجه فيغال وهذه سيكيل نتاع حاجه فيغال معناها.
0: لطف عليك خويا كمال يلا تعمل الغابه نتاعك والكل طمنا كلمنا وطمنا عليك. دونك من سي كمال ومن بنزرت نمشي وفاصل اشهيري ونرجع مع مدام فاتن.
3: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
4: ليسن اب
3: الدنيا وما فيها
4: جوهرة اف ام.
5: بوبليسيتي فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: Publicité.
0: زاد احنا الحقيقة مش فخرة، الدنيا وما فيها وسونتي بلوس حاجة أخرى. دونك وين باش نلقاو النصيحة، وين باش نلقاو أطبائنا العزيز علينا، وين باش نلقاو زادة اللي يخليك تمشي في ثنية صحيحة، ثنية الصحة وربي يبارك لكم فيها. نمشيو دكتور مع مدام فاتن، مازلت معانا سمية. مدام فاتن أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
6: عسلامة، مرحبا بيك أحلام، ومرحبا بالدكتور وسيم.
1: مرحبا،
6: عايشك. كما قلت احنا سونتي بليس دنيا اخرى وحاجه اخرى، خاطر برنامج حقيقه رائع جدا جدا، قاعدين نستفيدوا منه برشا. وموضوع اليوم الحقيقه هام جدا جدا الحقيقه.
0: ربي يخليك.
6: حبيت نسال الدكتور وسيم، هو الحقيقه كفى وفى قال كل شيء معناها. اما حبيت نسال على حاجه، دكتور سافيت توا 3 ولا 4 صار التهاب كبير في وزني، وقتها الكليماتيزور ودوش وماي وقتها في حال صيف معناها الواحد صار التهاب كبير في وزني. داويت الحقيقة وداويت، أما من وقتها لهذه ساعة المشكلة نتاعي كونه أقل حاجة في وزني تقلقني الصماغ، ما فماش حتى كي نجي نظف وزني ما فماش، وظن فما وجود وظن لا، ولكن وزني حساسة برشا. اسكو نورمال معناها ما فيهاش صماغ ولا حاجة عادية معناها؟
0: فضل دكتور جاوبها.
1: بون يزم شغله بس ما يزم معناها يزم فحص معناها سريري باش نشوفوا معناها اسكو المشكله في الاذن الخارجيه برك ولا فما مشكله في الطبله نتاع الاذن. انت نتصورك راك عديت وشفت الطبله نتاع الاذنين.
6: اي مشيت، هو قال لي وقت التهاب في الطبله
1: نتاع الاذن. خاطر دونك هذا نجم تولي ما عادش التهاب في الاذن الخارجيه، دونك هذا التهاب في الاذن الوسطى. كان التهاب في الأذن الوسطى فما طبلة تمست، معناها أسكو الطبلة معناها كاملة ولا أسكو فما ثقب في الطبلة ولا أسكو فما معناها كل السماق تاع الأذن قاعد يتلم وما يحبش يخرج بالقدايه خاطر فما الطبلة مجبودة لداخل شوية. دونك هذا كل نعرفوه كان كي نشوفوا نعملوا الفحص ونشوفوا الطبلة تاع الأذن. ساعات تولي إذا كان ولا التهاب مزمن في الأذن الداخلية العلاج نتاعو يتم على حسب شنو نوع المرض الموجود. انت ما قالكش اسكو طبله لباس طبله كامله ولا
6: خديت وقتها للدواء وصفا، مع خاطر كانت لي وجيعه كبيره ياسر وصفا ما تاع لباس ما عادش متقلقه منها. بقينا قلت لك معناتها جوست هذه، قلت لك ديما معناتها كي تجي نظف ما فماش سماخ وقعدت حساسه شويه.
1: العاده ما تسقش تنظيف، ما تنظف شنو بالكوتون تيجا؟
6: اي
1: لا المستحسن علاش تسام فهم هو ديجا قبل ما قلت فما حد شيء، دونك فماش علاش باش تحط كوتون تيجا.
6: اسكو معناتها نورمال كي ما فماش سماخ في الوزن؟
1: ميسالش، هو في العاده ما تقاش، معناها في العاده هو موجود اما معناها ما تقاش شفاف ما يظهرش ما يتلمش، معناها وقتاش كي ديجا يولي موجود وتراه يولي معناها وقتها يولي فما حاجه معناها فما اشكاليه معناها فهمت. في العاده
6: معناها تنصحني نعاود نمشي للطبيب.
1: في العاده معناها السماغ يولي كيما الغشاء يغلف في الوزن الخارجيه وما يتلمش، معناها كان يتلم يولي مشكله معناها.
6: فهمتك، اوكي.
1: عايشك دكتور ميكي بنا،
0: مرحبا بيك فتن وسلمنا على منال زادة كيف كيف.
6: يبلغ عايشك ربي يخليك
0: صديقتنا وفية لجوهرة فام الحقيقة. مرحبا سيدة فتن حبيبي ومنال. دوك دكتور باش نحكيه توا نحاول نشوفه الوقاية، ولكن قبل الوقاية نجم نحكيه على الأذن الوسطى. اسكو كملنا ولا ما كملناش بالنسبه للالتهابات الخارجيه؟
1: هو جست نحكيو على العلاج.
0: العلاج بالضبط، نحكيو العلاج ثم ما هي الاذن الوسطى واللي دالجة توات خلت عملت عليها ريسيرش برش الاذن الوسطى والاعمار مختلفه
1: هي الأذن الوسطى فيها برشا أنواع متاع أمراض.
0: باش نبداو نكملوا
1: العلاج تاع التهابات الأذن الخارجية. كما قلت لكم بكري معناها الأكثرية 90% والأكثر من 90% التهابات متاع الأذن الخارجية ما تخوفش. والأكثرية ناتجة عن بكتيريا. معناها المريض السفي معناها يحافظ على وذنيه، دونك الوقاية هي شنو باش تحافظ على وذنيك في الفترة فيها التهاب في الوذن ما يعاودش يعوم، ما يمشيش للبيسين، ما يمشيش للبحر. كان مش يدوش يحط قطنة مثل في الزيت يعصرها بالكدا وسكر بها مسمع متاع الوذن.
0: قطنة الماء في الزيت
1: يعصرها وسكر بها مسمع الوذن باش الماء ما يدخلش. والا ياخذ دي بوشون، فما دي فارماسي يتباعوا كيف تحطوا في الوذن.

0: انتيبيوتيك لوكال، دونك مضادات حيويه قطر فيها مضادات
1: موضعيه
0: موضعيه في وسط الهضم الداخل، وكم شيخ وحرابش سيرتو حرابش نتاع وجيعه وكذا. دونك في الحالات قليله نستحقوا بشيخ وحرابش انتيبيوتيك بارفوا جينيرال. وقتك تلقى مثلا عند سوجي ريسك، تلقى ديابيتيك، تلقى التهاب زاد شويه، تلقى حموريه ما خرجت من النسمه وصلت للقلب نتاع الاذن، تلقى عنده ولسيس، وقتها نجم نعطيو دي انتيبيوتيك حتى ما ناخذهم بارفوا جينيرال ياخذهم حرابش. اما في العاده كما قلت لك اكثر من 90% معناها بالقطر وبالشويه دم تاع وجع الامور تتحسن. نجم الطبيب يعمل الاسبيراسيون ينظف الاذن شويه
1: تري بيان،
0: ساعات نعملوا كاليبراج، نجم نحطوا كيما الفاسما مش فاسما هي مع كيما الكومبريس في الاذن نوسعوا بها النسمه تاع الاذن باش تحل شويه وبعد نحياها نحطوا فيها دي زونتيسيبتيك. معناها بالحوايج البسيطه هذه نجم معناها يتحسن المريض في اكثر الحالات.
1: مهم جدا
0: نسبه صغيره كيما قلت لك زاده الاكيه نتاعك اللي عنده التهاب يوصل للعظم اكيه وقت حاله خاصه، وقت لازم يرقد ويزمو ياخذ دواء في العرق ويزمو ياخذ دواء لفتره طويله وانتيبيوتيك ودوزه قويه واسوسياسيون جينيرالمون تاع دي زونتيبيوتيك باش يتحسن وسكانير وكي معناها حالات معناها خاصه ماهمش الحالات العاديه اللي موجودين في كل وقت.
1: في القسم نتاعكم دكتور قسم القسم
0: الأذنين
1: والأنف والحنجرة، من ديما سبق الحنجرة على الأنف مش عليش أنا.
0: احنا موضوعنا اليوم على الأذنين، نبدأ بالأذنين.
1: في القسم تو بالنسبة لفرحات حشيد فما ازدحام شوية
0: في قسم الأذنين، معناها في الازدحام العادي في احنا قاعدين نقص برشا على قبل، معناها كي نحكي طبعا على مستشفى حشيد بسوسة بصفة عامة معناها دخلنا مع طول الاعلاميه دخلت بقوه صوت فرحات حشيد. دونك
1: الهيستوريك موجود
0: فما الهيستوريك فما حتى علاش كنت نقص شويه زحمه حتى في كي يجي يسجل المريض طبعا فما دي بورن برا معناها دونك يدخل المريض بالموعد ورقه الموعد هكايا ينجم يقع روحه موعد ديجا مسجل ويقع حتى كان مش عامل تسجيل سمع تلقى ديجا مسجل دونك من غير ما يستحقش باش يمشي يمشي ويجي على المكتب معناها فاهم باش يخلص الفلوس من البورن هكية ديريكت يخلص غادي هكايا ويدخل يعدي معناها هذايا الطريقة هذه معناها مش كان في اللواغي البرك معناها في مستشفى حشاد الكل وفي اللواغي الانتروت ونقصت شوية برشا نقصت من الزحمة في العيادات الخارجية.
1: خبيا مش نحكيه على احنا كمان توا التهاب الأذن الخارجية وحكينا أسباب حكينا العلامات حكينا التشخيص حكينا العلاج حكينا الوقاية زادة كيفاش تكون نجم تكون هكا ولا لي ردوا بالنا
0: نبعثوا عطيش كوتون نبعثوا منحكوش وذينا بليجي ما مش طابهم تأثير بحاجة معنا يزم نبعثوا باش ما كونش سبب باش نحصلوا جروح في وسط الوذن باش تكون هي سبب دخول الجراثيم. نمسح وذنينا جوست بعد ما ندوش ولا بعد بحر ولا بيسين منشفة نظيفة ما نعملوش تيجو كوتون. اللي تقع عنده ديابيتيك يحافظ على روحه يزم يكون ديابيتيك نتاعو برجل وكاو معناها اهم حوايج اللي تخليك تحافظ على
1: به. الاذن الوسطى ساعتين شكون هي الاذن الوسطى وفي حال التهاب الاذن الوسطى شنو هي الاسباب شنو اللي تخليها تلتهب
0: كيما فما هي الاذن مقسومه ثلاثه مناطق. الاذن الخارجيه هي تبدا من المسمع بتاع الاذن البراني حتى للطبله، بعد الأذن الوسطى تبدا من الطبلة حتى للجدار الخارجي نتاع الأذن الداخلية، والأذن الداخلية هي الأذن الأكثر وحدة حساسة اللي فيها الخلايا السمعية اللي هي معناها الحاجة نوبل في الأذن اللي غادي فيها الخلايا تاع السمع ونتاع الليكيليبر. دونك الأذن الوسطانية هي البارتي كومبارتيمون الوسطاني اللي بين الأذن الخارجية وبين الأذن الداخلية هكايا اللي هو بين الطبلة وبين الجدار الخارجي نتاع الأذن الداخلية. هو في العادة سباس تقاه فيرتويل معناها فيه هواء فيه ليزوسلي فيه العظيمات في وسط الأذن فما ثلاثة عظمات صغار في وسط الأذن مارتو أونكليومتري فما ثلاثة من أصل العظمات اللي في الأذن موجودين في وسط الأذن الوسطى وهم اللي يسهلوا وصول الموجة الصوتية من الأذن الخارجية للأذن الداخلية. دونك الكومبارتيمون هذا هو الأذن الوسطى. كي تلقى فما التهاب في الاذن الوسطى هذه وقتها نحكيو على التهابات الاذن الوسطى. فما الالتهابات الاذن الوسطى الحاده وفما الالتهابات المزمنه. دونك لازم نفرقوا بيناتهم الزوز. الحاده حاجه ايو نتاع جمعه من زمان، المزمنه تلقى نتاع حاجه نتاع شهرين واكثر. في الالتهابات الاذن الوسطى الحاده هي ليزوتيت موين ايو الاكثريه، دونك هذه تلقى تشاف سورتو عند الصغار. التهابات نتاع الاذن تلقاه يعمل البروده في خشمه وبالتالي تنجم تجي جرثومه وتعطي التهاب في الاذن، هي فريكونت برشا

0: حصلتوا عند الساق بال 3 سنين في زون كيم تاع عمرها كي دونك تلقى فما برشا التهابات اذن الوسطى عند الساق. فما التهابات الاذن الوسطى المزمنه اللي هي تتقسم على برشا انواع. اكثر وحيد معروفه هي فما التهابات اللي ناتجه عن الماء ورا الطبله اوتيت سيغ ميكوز. فما التهابات الناتجه عن سوسه في الاذن اللي هي اخطر حاجه اللي تنجم يلزمها جراحه والعظم كيف كيف يتمس ودونك يلزمها جراحه.
1: سوسه هكا في الاذن.
0: سوسه في الاذن. والتهابات زاد فما المزمنه تلقاها ثقب في الطبله اللي هي دي سي كيل معناها جينيرالمون تلقى واحد عمل التهابات مزمنه في الاذن الوسطى وتقول له كم سي كيل هو ثقب في البرفوراسيون تابانيك ثقب في الطبله نتاع الاذن. هكي زادت ما بين تقعد معاك وين يدخل الماء في ودنه تتحير له تجري بالماده شويه ياخذ دواء انتيبيوتيك يتفرهد وبعد عاود كل مره يدخل الماء في الاذن دونك يعاود يتقلق من جديد.
1: داكوغ. يقولوا الاذن الوسطى دكتور اللي هي العلامات نتاعها تنجم تعمل لك فيرتيج الدوخه تنجم تعمل لك بانيك في اي وقت مثلا تنجم تكون واقف تولي تطيح مثلا دوخ تولي تبدا متكي ولا قاعد تغزل الدنيا تدور بيك. هذا شو يقولوا توا معناتها هذا نحكي لك اللي وصلوني من لي ميساج.
0: هي الدوخه الاكثريه ناتجه عن معناها قلق مش في الاذن الوسطى في الاذن الداخليه. ينجم يكون سبب فيه الاذن الوسطى اذا كتلقى عندك انت التهاب حاد في الاذن الوسطى.
1: أي.
0: ينجمك الجرثومة في الأذن الوسطى هي تأثر على الأذن الداخلية. نجم حتى ساعات الجرثومة تتعدى الأذن الداخلية دونك الدوخة ولا نقص السمع ولا تزنزين في الأذنين هذه كل علامات الأكثرية ناتجة عن مشكلة في الأذن الداخلية. خاطر الأذن الداخلية هي اللي فيها الخلايا بتاع الأذن الخلايا السنسورية اللي لاهين بالسمع. فما نوع ثاني بتاع خلايا اللي هما لاهين بالإكيليبر. اي مشكله تصير في الاذن الداخليه التهاب اي حاجه تصير فيها كي تاثر على الخلايا الهضميه تعطيك الدوخه تعطيك التزنزين في الاذنين تعطي نقص في السمع تعطي هذا كل شيء.
1: ان شاء الله لطف على الناس الكل احنا نقولوا ان شاء الله لاباس يا ربي اكيد. والموضوع راهو كبير برشا مع الاذن الوسطى يلزموا معناتها ايميسيون خاصه به هو يظل كل حاجه لازمها معناها ايميسيون كامله خاصه باش نحكيوا بها باثولوجي نحكيوا لي فاكتور دو ريسك نحكيوا شنو اللي نجموا كوقايه. والوقايه ديما جينيرال مورد وبين على الرواح احنا ما نستهينوش باي تفصيله موجوده ولا اي وجيعه موجوده عندنا ما نتبعوش بيان سور اش يقولونا في سور لي ريزو سوسيو اعمل هذيا صب الزيت حط الفيجل تقطع الفيجل الايامات من كثر ما وذنيهم وجعتهم من الماء ومن كل احنا سخن وحط وبيت في وذنك
0: لا نجم نعطي برشا مشاكل كبيره
1: فلا.
0: ما تجي على حاجه صغيره تلقى روحك تولي
1: لا فما عن ديتاي دكتور قلتونا في الأوف والله قد مهم جدا حبيت نقوله للناس. أنا توا الناس اللي تتكلم برشا تتكلم برشا والناس اللي تحكي بصوت عالي برشا ينجم افيك لو طون يعملوا لهم بحة مزمنة وإلا ثلالات اللي قلت عليهم دكتور ينجموا يطلعوا في الجريجم.
0: هو ما معناها اي حاجه تعطي توكيما توما مثلا
1: بروفيسيونال
0: دو لافا توكيما واحد قاها معناها منشط في اذا في تلفزه واحد استاذ معلم فنان
1: يخدم بصوته
0: الروضه معناها يعيط برشا كل شيء شنو يصير معناها كي تستعمل الحبال الصوتيه برشا كي تفرسي عليها وتعيط بالقوي ومتسيسهمش كيما واحد جوار مثال يتقوى على بدنه تصير له مشكله في الميوسكل تصير له روبتيور مسكولير تصير له ايماتوم تصير له كذا كيف كيف الحبال الصوتيه كي تتقوى عليهم وكي يخنوا اكثر من الطاقه نتاعهم ينجموا تصير لهم مشاكل يتعبوا ينجموا كي يتعبوا يوليوا كل تصير فهم التهابات كي تصير التهابات نجم تعطي كيما قلت لك ثلالات كم ساعات في الحبال الصوتيه. العلاج بون معناها في الحالات هذه سورتو لازم واحد يحافظ على صوته ولازم يعرف كيفاش
1: الجيغ
0: الحبال الصوتيه نتاعو يعرف الطبقه الصوتيه نتاعو يعرف وقتاش ما يعيش مش يعيط يعرف يعطي روحه ديبوز في الحديث باش معناها يرتاح الصوت نتاعو وفما حتى يوصل يعمل دي ريديكاسيون اورتوفونيك معناها يعمل تقويم نتاع نتاع صوت وتاع حبال صوتيه معناها باش يحسن
1: وبيوبسي زاد نجمو نعملو
0: اذا كان معناها هو يزمو فحص يزم تشوف الحبال الصوتيه تشوف معناها الموبيليتي نتاعهم يتحركوا بالقدا ولا ما يتحركوش تشوف الفورمه نتاعها مسكو عاديه ومش عاديه فما ثلولات ولا ساعات كي تلقى ثلولات صغار بالكل ينجموا معناها بالريديكاسيون بالتقويم النطقي يتحسنوا ونجم حتى يتنحاو حد محد ساعات اذا كان فما تشك وسيرتو اذا كان عندك شخص يتكيف ولا شخص فما فاكتور دو ريسك سيرتو الدخان وسيرتو الشرب
1: الكحول معناها
0: معناها وقتها نجم اذا كان عندك اي شك في معناها ثالوله مش طبيعيه في الحبال الصوتيه وقتها لازمك تمشي للكشف وتعمل بنج وتاخذ عينه وتبعث للتحليل معناها
1: تمشي لنبات
0: باش نثبتوا شنو المرض
1: بيان سور اللطف عليكم الناس الكل دونك ملي قال لي الدكتور الحقيقه وليت نتكلم قلت له يلزمني نتكلم هكا هو
0: لو تبكل عليك دونك انت دونك عندك الخبره كافيه في الانتين دونك تجي بيان الصوت تاعك
1: مشكور برشا دكتور وسيم قرميني رئيس قسم الاذنين والحنجره والانف
0: الاذنين والانف والحنجره
1: الاذنين والانف والحنجره دونك بمستشفى فرحات حشاد مشكور ياسر دونك معلومات عرفناهم نصائح عرفناهم كيف كيف هذو بالكل دي لكم انتوما اوفيائنا وللناس اللي تعز علينا وتحبونا ونحبوكم زاده ونقولوا للناس الكل الله لمرضكم ما تستهينش بحتى حاجه قلقتك لازم تشوف مع الطبيب المختص تسأل المختصين رد بالك تلتجأ للوسائل التواصل الاجتماعي من غير ما تعرف لي ريسك اللي موجودين زادا غادي دونك انا احلم غير نقول لكم ان شاء الله امسيه طيبه ان شاء الله يا ربي تبرد علينا الدنيا تريف ونرتاحوا شويه خاطر تعبنا برشا يا ربي ان شاء الله الماء يلقوه الناس الكل واش معقول النجم يقولوا جعنا اما اذا وصلنا قلنا عطشنا راهي صعيبه ياسر دونك ربي معانا وربي ان شاء الله يحلها العقده في اقرب وقت نقول له وين منير اسماعيل مرحبا بك في الاخراج الاخراج التقني نقول لها سمية صغير ميرسي كنت معنا في الاخراج التقني كيف كيف ياسمين جديدي في الاخراج الرقمي حسام القايد نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بك انا احلم غيلان نقول لكم ان شاء الله امسيه طيبه للجميع وربي معكم والله لا يمرضكم.

0: منال جبل.
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، مضيفة في بلاغ لها اليوم أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وكانت الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعات تضم 15 شخصا ونجاة شخص آخر من المشاركين في عملية الإبحار. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور قرارات تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 من سبتمبر المقبل. وتمت ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، تم تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة إلى خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ووكيل عام لدى المحكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. كما شملت التسميات 13 قاضيا من الرتبة الثانية للالتحاق بمراكز عمل جديدة، من بينها مستشارون بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمحاكم العسكرية، ومساعدون للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، وقضاة تحقيق بالمحاكم العسكرية الدائمة. وبالنسبة إلى الرتبة الأولى، طالت التسميات 31 ضابطا من رتبتي نقيب وملازم أول قاض، تم تعيينهم مساعدين لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس والكاف وصفاقس. ختاماً، الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل، داعية الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقاً من التاريخ المذكور، مؤكدة أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بدي.
1: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
2: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات،
3: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالوفروات. عندك اورانج
0: جوهره. اف ام.
4: Yeah, Alex.

ضيف سناء على جوهر اف ام موج مع الموجة.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.
4: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيدا Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو Gaming, Streaming ولا Scrolling مع الماكسبوكس 5G، عندك انترنت très haut débit من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G Orange حاجة أخرى. عندك Orange.
2: جوهرة
3: Publicité.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
6: مرحبا بكم. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية القادمة لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. الجمعية بيّنت في بلاغة لها أنها تستهدف من خلال هذه الحملة توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. في أخبارنا العالمية، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد امرأة وجرح آخرين إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عرب صاليم بعد ظهر اليوم، بعد أن شن طائرات الاحتلال غارات على منزلهم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن وطهران لا تجريان حاليا أي مفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكدة أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة في وقت تركز فيه الولايات المتحدة على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وختاما، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بتغيير مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن والصعود على متن سفينتين، وذلك حتى تاريخ 27 من أوت الحالي لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000
1: جوهرة FM
0: الدنيا والمزيكا
1: جوهرة FM
2: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام.
1: الأربعة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. نسلم على كل مستمعينا مستمعاتنا اللي شادين ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع اللي في الدويرة وينجموا يسمعونا. نقولوا لهم هنا معاكم ونونسوكم بالأخبار بالمتابعات واللي في الخدمة بيان سور هكا شيفت نتاعهم تكون العشية. نقولوا لهم إن شاء الله الرفقة تكون طيبة معاكم ومع الفريق الكل. خلينا نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا لي مونير اسماعيل في الاخراج. نحولك سي مونير، اهلا وسهلا. شنحولك شنحولك شنحولك الماء فما ماء حبوا ماء فما امور هانيه. احنا ولينا اول ما نشوفوا بعضنا نسالوا عندك ماء الضوء قص عندك الا لا. دونك الحمد لله فما ماء، دونك فما ماء رجع لنا سق. دونك ان شاء الله اللي سالي في عهدي. سينو انتما قولوا لنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، شو الامور عندكم على 29 100 73 24 3000. خلينا نسلموا زاده على حسام القايد في الاخراج ويامن لكم اللايف نتاعنا على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في دونك على الفيسبوك. اهلا وسهلا ومرحبا سي حسام القايد. تحياتنا لجمال بقديده في التنسيق العام كل عدد من قدام ميكرو وكاميرا دنيا ومشاهي بلوسيف وامين الميلادي. امين اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك هبه، مرحبا بالكيب الكل وبكل المستمعين في عشويه جديده. ان شاء الله تكون عشويه زينه خفيفه على الجميع.
1: يلا احنا كل عاده الريتم نتاعنا يبدا بالموسيقى. رضا طلياني قال فا بيني، كل شيء توتو بيني، كل شيء مريقل. ان شاء الله هاكا بالموجات الايجابيه نبداو معاكم الغونديفو اللي ينطلق من توا حتى للسبعه متاع العشيه
0: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

0: لسه بدري عليه على جوهر اف ام ال 24 دقيقة مصل معكم كل عادة على الدنيا وما فيها في بايلة حتى ال 17 بايلة
1: والتعبير الجسماني دورة رابعة دورة جديدة تنطلق إن شاء الله في شهر سبتمبر من 2 إلى 4 سبتمبر نحكيه على نسخة تفاصيلها باش نتعرف عليها وبرمجة كما قلنا ثرية نلقى فيها ورشات نلقى فيها هكا أجواء مسابقات هذا الكل باش نتعرف عليه أكيد مع السيد موهب الزين رئيس جمعية الفنانين المبدعين اللي يكون حاضر معنا بالتليفون نقول له أهلا وسهلا ومرحبا سي موهب.
2: أهلا وسهلا بكم مرحبا بكيف مستمعين جوهر اف ام
1: حتى الاسم فني هاك هاو دونك اسم فني وبرنامج اكيد باش نلقاو فيه زاده مجموعه من محبي المهرجان دونك مهرجان وطني الرقص العصري والتعبير الجسماني نسخه جديده هي النسخه الرابعه دونك البرمجه اعطينا فكره ديجا على المهرجان ككل من دوره لدوره شنو المخرجات الاجواء دونك حطنا في الاطار سي موهب
2: بالضبط دونك مهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني دورة رابعة هي بدعم من معهد العمومي الموسيقى والرقص والمنسيه تحت اشراف المندوبية الثقافة هي الحقيقة دورة رابعة مختلفة شوية وبعد نحكيه وعليش مختلفة دونك في الدورات الأولى كانت بدعم صندوق على التشجيع الإبداعي الأدبي والفني يخذنا دعم من وزارة الشؤون الثقافية وكانت دورة أولى ممتازة جدا الحقيقة فيها العديد من المشاركين وكان فيها أيضا أوركسترا سيمفوني اللي هو اللايف خدمنا موزيك لايف مع البالي دونك كانت مختصرة تقريبا كان بالي بدنا نطور شوية شوية على الأنماط الأخرى للرقص والدورة الثانية والثالثة كيف جاءوا العديد مشاركين من تونس الكل وإن شاء الله في الدورات القادمة نطمح وإن شاء الله بش يكون مهرجان متوسط إن شاء الله ثم ديجا بدنا نحكيه مع مندوبية الثقافة وفما الفكرة قاعدة إن شاء الله نكملوا الدورة الرابعة نبدأ فيها إن شاء الله
1: إن شاء الله البرمجة دونك ثرية نوعا ما تختلف على الدورات اللي فاتوا وقلت لي الدورة سبيسيال شنو سبيسيال اللي فيه؟
2: ليه سبيسيال اللي هو تتزامن مع مهرجان آخر دونك اخترنا بالضبط نفس التوقيت اللي هو مهرجان مولود جديد في مصر اسمه مارينا فيست مختصر اللي كانت فيستيفال دونك باش يكونوا العروض الموسيقيه لمارينا كلهم عروض موسيقيه خاصه بالموسيقى اللاتينيه وكيف كيف ايضا الرقص باش يكون خاص بالموسيقى اللاتينيه يعني دونس لاتينو دونك باش تكون العروض الكل في مارينا مونستير العروض الفرجاويه الراقصه تكون 6 نتاع العشيه دونك ميم سين نفس المكان باش يكون فما بعض العروض الموسيقيه دونك دي جروب ميوزيكال باش يجيو دونك هذا هو الحاجه الجديده الحقيقه فما عروض فرجاويه ما كناش نعملوا يعني كان مختصر على المسابقات والورشات فقط دونك الدوره هذه زدنا عروض فرجاويه دونك العرض دول باش يكون يوم الافتتاح باشراف مجموعه احمد بن علي الفنان والممثل عنده جروب دونس حلوه برشا وشارك العديد يعني حتى خارج تونس باش يكون في الافتتاح اليوم الثاني باش يكون مجموعة بالي مونستير بشراف السيدة منيرة الغزواني باش يكونوا هما يعني يعملوا التابلو الثاني اليوم الثالث يكون فما المسابقات سواء المجموعات ولا الفردية مسابقات الفردية
1: داكو دونك خلينا نقولوا المهرجان يفتح ابوابه مش للعموم خلينا نقولوا لكن للمهتمين بالرقص والتعبير الجسماني دونك اللي يسمعوا فينا اي
2: بالضبط هو المسابقات يعني مش العموم المهتمين بالرقص والنوادي والناس كلها مهتمه بالرقص لكن العروض الفرجاويه والموسيقيه ايضا كل للناس كل يعني عمومي دخول مجانا في مارينا مونستير
1: تري بيان دونك تكون اجواء تعمل كيف تزاوج هكا المارينا فيست والمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني دونك تكون اجواء احتفاليه بامتياز من 2 الى 4 سبتمبر دونك الدعوه تكون موجهه للجميع لاحباء وزوار المنستير للاهالي اهالي هنا في المنستير باش يحضروا ويتمتعوا بمختلف العروض والبرمجه اللي نخليو لك كلمه الختام باش تزيد هكا تستدعي خلينا نقولوا المهتمين الساعه لي بروفيسيونيل وعامة الببليك اللي بشي جيت متع بالعروض
2: بالضبط. دونك آخر أجل للترسيم اللي هو يوم 30 أود، مازال فقط نهارين. دقيقة عنا تقريبا 6-7 مجموعات، هما تقريبا نفسهم كل عام يعني يتعاودوا، كيما أوربان دانس، مجموعة جيت كتار، مجموعة بالي مناستير، أيضا الأنسة سهير عندها زوج جروبات حلوين برشا. دونك من ستير كل، أيضا أحمد بن علي، حمادي الحسومي زاده أيضا كان ديما يشارك معنا. دونك نتمنوا علاش يجيو مجموعات اخرين جدد، نكتشفوا مجموعات جديده. خاطر تحس كاينها يعني المسابقه نتاع الجامعه الرقص هي نفسها قاعده تتعاود في المنستير، لكن في اطار مسابقات يعني، فهمت؟ تحس هما نفسهم يعني التنافس على الالقاب هو نفسه قاعد ديما مقتصر على 4-5 جروبات. دونك علاش ان شاء الله نحبوا نشوفوا جروبات جديده. عندنا برشا مفاجئات، برشا ورشات، وهذا هو استدعاء.
1: دونك اللي يسمعوا فينا باش يتصلوا بكم ويشاركوا، كيفاش معناها وين يتصلوا؟ صفحه رسميه على الفيسبوك، رقم هاتف،
2: باج فيسبوك جون كرياتور، اسوسياسيون جون كرياتور، يلقاو كل شيء موجود ان شاء الله.
1: تري بيان. والناس دونك مشيو تفرهدوا واستمتعوا من 2 الى 4 سبتمبر النسخه الرابعه كما قلنا للمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني. شكرا ليك سي ماما ازين على مدنا بكل هالتفاصيل. كالعاده مازلنا مع جو المهرجانات وجو السهرات فيما تبقى من صائفة 2026 والاحتفاء بصائفة 2026. دونك خليكم معنا، مازلنا مع متابعات للسهرات والعروض ديما في بايلا على موجة جوهرة فيما
3: بايلا.

0: نربح 41 دقيقة على وجهتنا. رجعنا لكم في بايلة أكيد بالأخبار بالمتابعات وزيدة، مش فقط هكا مهرجانات نوثقوها، نحكيه على تظاهرات وما بعد هكا تظاهرات، الحقيقة سلوكيات يدونوها ويوثقوها صناع المحتوى. ذلك علاش نزوكم إلى القيروان، وكيقولوا القيروان أكيد نحكيه على احتفالات المولد النبوي الشريف والأجواء الخاصة الروحانية اللي أكيد صورها نبارتاجيوها، ونكونوا فخورين جدا بالأجواء ومحافظتنا على هكا الطابع متاعنا وأجواءنا الخاصة. لكن فما حاجة زادة نجم توثق ونجم زادة المؤثرين هم اللي وثقوها في علاقة بسلوكيات بعض المواطنين، جدي بها بعض المواطنين. هذك علاش التفاصيل باش تبوها تشوفوها وتسمعوها توتسويتا. بايلا بايلا
1: ما قلت هيبة، دونك باش نحكيو على ما بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. احنا ديما نحكيو على ما قبل الاحتفال، وتكون احتفاليات متميزة، ماهيش من توا، ما عندهاش عام او عامين، من قديم الزمان الاحتفاليات هذه تميز بها القيروان، تكون فما حركة احتفالية، حركة زادة كيف كيف تجارية كبيرة. ولكن ما بعد هالاحتفاليات هذه كيفاش تكون، شنو المشهد، المشهد هذا اللي رصده صنع المحتوى وصديقنا وزميلنا زادة معاذ المهدواني في صور بارتاجت برش على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدنا نعرفه حق المعرفة الحقيقة من قبل دونك، ولكن فهم برش الناس اللي ما تعرفوش دونك احنا مش نشاهدوه في المباشر معنا دونك على فيسبوك. اما معنا زادة معاذ اللي عاش الأجواء هذه. مرحبا يا معاذ.
2: مرحبا يا مين، مرحبا يا هيبة، أهلا وسهلا، مرحبا يا مستمعي جهرة في بكل. شكرا لكم على اللفة هذه، لأنه محتاجين على الاحتفال كما قالت هيبة قبيلة، راهو ما عشناش كان بالصور الباهية كهوا، ما راهو زادة من دورنا أو من واجبنا. وأنا وقت اللي تبدأ حاجة ماهيش هي نقولوا رأي ماهيش هي، وماذا بينا ما نعاود ليش
1: الفيديو يعني نشوفه فيها أوساخ ما شاء الله يعني كبيرة برشا، أوساخ ماهيش مقبولة في شوارع مدينة القيروان المحاذية إلى ما قام بزمع البلوي على طول الكيس هذاك، يعني دور لي كيلومترات مش لأمتار، دونك الأوساخ هذه مشهد ما يشرفش.
2: كانت حاله ولا ننسى عمين، هو مرحبا يا رو بالناس كل اللي تجي في المناسبات هذية وغير المناسبات هذية، لأنه نفرح كل شخص وما يش ما يش المرة الأولى كما قلت انت، هذه رو على مدار سنوات ديما القيروان راهي تشهد الاحتفالات الكبيرة، وصنايع راهو فما رقم قياسي آخر ممكن تخرج الأرقام من بعد، فنعرفوا إنه راهو بطبيعة الحال وقت تجي برشا ناس راهو باش تخرج حاجات كيف هناك، ولكن ما حبيناهوش هو اللي بعد التصوير. عرفت شنو نقول لك علاش؟ أولا نسعى الناس اللي قاعدة
1: تتفرج بعد التصوير
2: ما بعد الاحتفال
1: في الاحتفال. الاحتفال
0: هو بون شي تصوير تو لازم يوثق
2: كل شيء. والله انتم خدمتوني وانا قاعد باش نبدا نصور ديجا. الفيديو تم مع التصوير وراه بكل عفويه، ما خرجت في الليل انا مروح، انا مقيم عدل ابن القيروان ومقيم بحذاكم هنا في سوسه، فاسر الليل هولي ما نحلشت عليه نصف الليل كاو باش نتريق وباش نرجع لسوسه، ما راهني كان المشهد هذاك. المشهد هو للناس اللي تسمع ما يش تتفرج على الفيسبوك توا، طريق كامل اللي يعرفوا القيروان واللي جاوا في المولد النبوي الشريف، احتفالات المولد النبوي الشريف، يعرفوا سيركوي نتاع اللي يتباع فيه السلع هذيك الكل،
1: وين فما الحركه الاقتصاديه يعني
2: بالضبط. السيركوي والمسلك هذيك الكل، المشهد الحقيقه الرزين صعيب برشا انه يتعدى هكاك، معناتها كتل كبيرة وكميات كبيرة متاع قمامة، والقمامة هذيك هي مخلفات ما بعد الانتصاب هذيك اللي يصير كل عام. الحقيقة راهو نعرفوا اللي البلدية راهي ماش باش تخلي حتى شيء، وبعدها بالضبط باش تلام الأوساخ هذيك الكل. أما أنا اللي حبيت نواصله في الفيديو هذيك، علاش نعطيه في المشهد هذيك؟ علاش كل عام نعاودوا نفس الفكره نتاع ربي كيف نجيو ونسترزقوا، ولا حتى كيف نجيو ونزور، ولا حتى اهل مدينه القيروان بيدهم كيف نخرجوا وباش نحتفلوا باش ناخذوا معناتها اللي نحبوا عليه. راهو وقت ناخذوا حاجات ما فيها باس، بحذينا اول ساشي ولا بحذينا اول كردونه نحطوا فيها الاوساخ هذيك الكل، باش نبعث تسهيل على اعوان، انا والله قلبي على اعوان النظافه. تخيلي يا مين تخيلي هي بتصور انت الكوتل اللي ترا فيها هذيك الكل.
0: يمكن انت للناس اللي تسمع فينا راهو يمكن اللي توصف فيه هيا قدام اللي نتفرجوا عليه احنا، لانه الحقيقه مشهد بالضبط. يعني لا يليق بتونسي اليوم باش يمشي يتمتع باجواء روحانيه واعتبر روحك في دارك. معناها هل تقبل على نفسك انك تخلي حاجه هكا في دارك؟ معناها بالحق مشهد
2: أي الناس اللي بش ترفع على الفضلات هذيك الكل راهي ناس، ونعرف احنا رانا في 50 سخانة ودي القروان راهي سخونه برشا. مهما باش يكون الانسان ما تواهم باش تكون والله تقول والله، لانه بعض التبريرات اللي قريتها في التعليقات يقول لك ايه هاك الناس هذيك تدفع فلوس باش البلديه تجي تلم. لا مش هذه العقليه نحبوا عليها هيبه، مش هذه
0: نحبوا
2: احنا كي نمشيو لبلاصه
0: تخلي نظيفه.
2: ونعطيك الامثله اللي صارت حتى مش امثله تاع مهرجانات او معناتها امثله حتى في كره القدم مثلا. قداش من مدرب اجنبي يجي لهنا وبعد ترى كيفاه يلمز هو في الفيستير بعد ما يلعب فيه،
0: وقداش من سائح زاد يا معاذ يجي تونس ويوسط يبدا ينظف الرمال نتاع بلادنا ونبداو يبدا يتحسر. معناه يقول لك الجماليه هذه الكل واولاد البلاد ما عرفوش كيفاش يحافظوا عليه، معناه شيء يحس في قلبك.
2: انا من تجربه شخصيه عفوا مؤخرا كنت في المغرب، والله ما نحبش برشا معناتها المقارنات هذيا، اما كنت في بلاصه تشبه شويه. علاش نقارن تشبه شويه؟ اللي هي مدينه مراكش، وعندهم البلاصه اللي بشال مراكش تعرف اللي ساحه الفناء تقريبا. ساحه الفناء هذه يصير فيها كل يوم كل يوم، راهو مش مره في السنه، راهو كل يوم اللي راهو في القيروان هو بيته قاعد يصير. ولكن ما تراش اكوام القمم، راهو حركه اقتصاديه نحكي كبيره على الاخر.
0: ساحه الفناء
2: مثلا ولا في مدينه فاس مثلا ولا في بعض المدن الاخرى ولا حتى في مدن عربيه اخرى، لانه معناتها الناس في الاخر بكل بعد الاحتفاليه هذيك الكل ما فيها باس نعطيو ربع ساعه من وقتنا بعد ما احنا صورنا ودخلنا الفلوس بعد ما احنا جينا وتلينا مثلا. يعني وشفت حتى بعيني ثم مشاهد اخرى ما وثقتهاش في وسط النهار، والحقيقه معناتها الواحد يخجل انه يوثقها. معناتها راهو تلقاهم عائله ياكلوا وحشاك الساشي اللي كلاو فيه
0: يخليوها
2: على طول يديروا لا مش خاص كان يخليوهم
0: تلقى ساعات القمامه المكان المخصص باش تحط فيه الفضاليت
2: يبدا تقريبتها بالنار
0: هكاك. معناها ما فهمتش هكاك
2: نعرف اللي رقم راهو كبير برشا نتاع الناس اللي جات، اما نخموا حبينا نخموا على الاقل في الناس اللي قداش باش يكون اعوان البلديه اللي باش تجي من بعد هيدا ولا قداش من واحد باش يجي.
1: هو الهدف هو زميلنا طارق فوالي اكد لنا قال راهو كل شيء نظاف يعني

0: حد بارتاجيته مع كل واحد مش الزاوية اللي خذيها منه كما كان يحكي توا صديقنا طارق راهو صحيح نعرفوها لكل عام راهي مش تنظف بالوقت أما لكن رأي الفكرة هي كي نمشيو لأي بلاصة سواء قروين سوسة مستير أي بلاصة في تونس ولا حتى خارج تونس راه نخليه انطباع طيب الأوضاع اللي قاعدين نعيشوا فيها توا أنتم تعرفوا اللي راهو عندنا مشاكل كبيرة في النظافة في تونس كل معناتها الغالب
1: معناتها
0: ما يخلطش البلدية وغير البلدية فماذا بينا هذا في الأديان نتاعنا يولي معناتها انه اي بلاصه نمشيو لها ما فيها بيس ننظفوها ولا على الاقل نكوموا الفضلات هذيك في نفس البلاصه باش تسهل على اعوان البلديه.
2: انت قلت في تونس وهلا البرة البرة انه سبا خاطر فما مراقبه فما ردع فما كاميراوات انت جبت على مراكش ما تنجمش انت
0: لا لا تشريعات لازمها تتبع الحقيقه بالضبط تشريعات لازمها
2: السلوك نتاع انك يتخلق عندك وهكا انك ما تلقيش بالقمامه هذيك معناها على قراءه الطريقه ترى عارف اللي فما كاميرات كونترولي فيك فافورس انه عندك حاجه تكونترولي فيك يتخلق عندك الشعور هذاك اوتوماتيكمون هو نفس ليكزومبل نتاع المواطن التونسي وتحيه المواطنين التوانسه المقيمين بالخارج اللي البرة يحترم اشارات المرور ويكون اموره منظمه خاطر عارف فما كونترول لهنا يولي جو اخر خاطر يقول لك تي هيا برك انا في بلادي راه واحد خليني فهمت صحيح دونك اللي كان يقف الضوء الاحمر ويخلي المواطن يتعدى قدامه ما شاء الله ويشد فرا ويبدا يضحك وكل هنا تلقى انت باساج بيتون وتبدا تقول له راه وتلقى ماتريكول معناها ماهيش تونسيه ولا
1: معناتها اذا كان انت اذا كان تحتاج تسمع ما يتيسر من
2: وقت اللي هو في فرنسا
1: من الشكر بالفرنسيه
2: وقت اللي هو كان في اي بلاد اخرى اجنبيه كان يحترم وكان بالعكس فخور انه يحترم هكا القوانين لانه فما ردع دونك اليوم قبل ما نبداو بالردع بيان سور والقوانين هو سلوك ينبع من شخص كيما تنظف دارك كيما ماذا بيك قدام دارك نظيف كيما حومتك لازم تكون نظيفة كيما بلادك لازم تكون نظيفة باش هكاك بالحق يقولوا تونس الخضرة معناها تونس الخضرة بأتم معنى الكلمة مش نخليو توريست يجي وهما ينظفونا شطوتنا أو نشوفوا مثلا مواطنين لأنه راهو سلوك يتزرع عند الصغار كي أنت كابو ولا أم شوفك ولدك متاع الدلاع تخليه في الرمل تحفر الرمل وتحطه ولا يشوفك حاجك بوبيل ما تحطيش في المكان المخصص ليه هو كيف باش يطلع في اللاوعي نتاعو هذاك هو السلوك اللي باش يتربى عليه دونك بربي راي بلادنا امانه ما بين يدينا دونك نحافظوا عليها وعلى نظافتها والاكزامبل اللي شفناه ينطبق على المهرجانات شفناه في المهرجانات برشا مهرجانات بعد ما نصروا كل القلوب ولا دبابز الماء ولا بقايا الساندويتشات دونك اكزامبل يمكن نعموه على برشا بلايص يعطيك الصحه معاذ وثقت
1: النحال
2: اي وثقنا حاجة سلبية ولكن أكيد راك توثقنا في حاجات إيجابية هكا ولا معاذ مشى لمراكش ماشي يحب يقعد نسلم عليه شكرا لك معاذ يعطيك الصحة تحياتنا الكل تونسي حريص على نظافة بلادك
1: هو فوالا معناها باش نعطيو زادة أنوتر إكزامبل نحكيو على سيكتور آخر مثلا المهرجانات راهي نفس الوضعية بعد كل حفلة
2: القلوب يعني
1: وهذا غير مقبول هذا غير مقبول شفنا حتى دي تيموانياج وفيديوهات من عند مواطنين يصورون حتى على شارع 14 جانفي دونك روتورستيك في سوسة أنه فما بعض الأوسخ تخلي الناس حتى وينك الكراسي كيما القلوب وغيره وغيره دونك هذا غير مقبول البلديه من مهامها انها تنظف هذا بدون شك ولكن نتعاونوا الناس كل
2: ان شاء الله يا ربي من خلال هالبارونتيز هذيا نذكروا انه راهو نظافه احنا اللي مسؤولين عليه احنا ننظفوا صحيح فما عوام بلديه لكن المجهودات لا تكفي دونك قيد بلايصه نظيفه خليها نظيفه وشكرا الله وسعيكم اي سيتي مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى الى السبعه في بايلادي مع موجة جهره في موجة جهره في ام تي في بايلا

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Business News.
2: مرحبا بكم. تنظم بمقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل تظاهرة إعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة، وذلك يوم الجمعة 28 أوت الحالي. ويهدف اللقاء إلى تعريف أصحاب المؤسسات الحرفية بفرص الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدتهم على تطوير مؤسساتهم وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للنمو. ويندرج هذا الحدث في إطار برنامج بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات وفق ما فدى به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد دندلسي، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. الأندلسي قال أيضا في مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إن المشروع يندرج ضمن الاقتصاد الدائري، وانبثقت فكرته عن دراسة أنجزتها الوكالة سنة 2021 لمعالجة مشكلة تراكم النفايات في الجزيرة. وتنتج جربة حوالي 60,000 طن من النفايات سنويا، منها قرابة 30,000 طن من النفايات العضوية، بينها حوالي 10,000 طن تنتجها النزل وتتميز بكونها مفروزة. تنظم يوم 2 سبتمبر القادم ندوة إعلامية عبر الإنترنت حول منحة الاستثمار روافد بلس وفق ما ورد على صفحة البرنامج. وتتوجه هذه الندوة وفق منظميها لكل صاحب ومؤسسة صغرى أو متوسطة تحصلت على تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار تونس الانتعاش الاقتصادي، وتستجيب لمعيار واحد على الأقل من معايير الإدماج الاجتماعي المعتمدة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ إلى سوق الشغل والتنمية المستدامة. وتعقد الندوة الإعلامية عن بعد عبر منصة زوم من الساعة 10 صباحا إلى 11:30 صباحا، وهي تهدف إلى التعريف بمختلف مراحل وأجراءات تقديم طلب الاستفادة من منحة الاستثمار في البرنامج والإجابة عن جميع الاستفسارات. ويعتبر تسجيل المشاركة إجباريا عبر الرابط الخاص المخصص للغرض. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News. جوهرة جيت سيت.
3: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. صار تخميس 27 أوت عرض فني يحيي الفنان حسين برمضان والفنانة عاطف

0: صارت الجمعة 28 أوت عرض فن يحيى الفنان شكري عمر الحناجي.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام توندونس.
2: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو طور عالمك.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. آخر الأخبار تقول اللي كونه جوجل قاعدة تحضر في روحها باش تغير بصفة كبيرة برشا في استراتيجية متاع تصنيع الأجهزة امتاحها. برشا تقارير خرجت على الانترنت وتقول اللي كونه جوجل قاعدة تخطط لإنهاء تصنيع تليفونات البيكسل والمناقل الذكية امتاحها في الصين اعتبارا من 2027. وين باش تمشي؟ باش تمشي للهند والفيتنام. آخر تقرير كانت خرجت صحيفة نيكي آسيا وبلغت جوجل الموردين متاحة بخطتها لنقل انتاج أجهزة البيكسل خارج الصين في خطوة جي وسط استمرار التوترات التجارية والسياسية بين واشنطن وبيكان. وتخدم الشركة منذ سنوات على زيادة قدراتها التصنيعية في الهند والفيتنام باش تقلل الاعتماد على الصين. وتقول التقرير اللي كانوا ناجح تصنيع تليفونات البيكسل في الفيتنام شجع جوجل على التسريع الخطوة هذه، خاصة مع وجود منظومة قوية لصناعة التليفونات وسلسلة التوريد في الفيتنام، شيء اللي باش يسهل لها توسيع الانتاج. خطة جوجل ما تقفش على تغيير مواقع التصنيع، لكن الشركة تهدف إلى زيادة عدد شحنات تليفونات البيكسل بنسبة تتراوح بين 8 و10% مقارنة بنحو 12 مليون تليفون تم شحنها في 2025. بالطبيعة الشوفال دو باتاي دو جوجل باش يكون السلسلة متاع البيكسل 11 جديدة واللي كنا حكينا عليها، واللي تعتمد على البروسيسور تنسر جي سيسي لجانب مزايا الذكاء الاصطناعي المدعومة بالجميع جيميناي باش تجيب مزيد من المستخدمين في الأسواق العالمية. وفي حال تنفيذ الخطة هذه بالكامل، جوجل باش تولي من أبرز شركات التليفونات اللي تقلل الاعتماد على التصنيع في الصين وتتحول للهند والفيتنام تدريجيا لزوز مراكز أساسية لإنتاج أجهزة البيكسل والأجهزة المرتبطة بها. نستنى 2027 ونشوف جوجل باش تواصل في استراتيجية هذه، وإلا الدراغون الصيني عنده ما يقول وعنده طريقة باش يعمل الكونتراتاك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
1: تندنس.

0: كيفاش كنا نغنيوا الاغنيه هذيا منير وامين وحسين؟
1: كنت غنيها بصحيحه
0: بيبي وان مور تايم. صحيحه كنت غنيها كيف كيف؟
1: اي اي نعم.
0: مش
1: كنت
0: كيما
1: في الانجلي من قبل حتى سنه ثالثه.
0: لا انجليزي انجليزي ولد انجليزي. ماي نيم از امين ميلادي
1: انجليزي.
0: هذه بريتني سبيرز بيان سور. كنا مغرومين كلنا بريتني سبيرز. نحن جينا نورمالمون نفس الجيل.
1: جيل توا يعرف بريتني سبيرز ولا
0: شكون؟ جيل توا
1: الجنزي مثلا
0: لا يعرفوا يانجر زيد يعرفوا احنا ما نعرفوش ما نعرف احنا مثلا ما نعرفوش
1: شو يغني يانجر زيد
0: والله اوكي نيدي.
1: انا تفاجأت بحاجه اسمها والله العظيم
0: اللي هي
1: قداش خذينا معنا من مدير مهرجان
0: حاضر ما شاء الله عليه في المهرجانات الكل
1: لا هي بالطبيعه صحيت منير
0: ايه
1: راهو يقولوا في الاسم نتاعو عنا والاسامي معناها
0: كلهم انجليزيين كلهم انجليزيين كيف كنتي
1: انا متاكد اللي هما 99% ما يعرفوش شكون الشخص
0: لا والحاجه الباهيه انه يانجر ارزيد خاطر انا دغني
1: اخوه مش يانجر
0: ما انا لا يانجر قال لك هو يقولوا له يانجر ارزيد هكا يقولوا السيد هذايا عنده جمهور يحب
1: ليه هما اللي رابر كل عندهم جمهورهم
0: لا معناها سولد اوت لها سهرات نتاعو ويحفظوا غنياته دونك ريت فما اسماء اللي احنا ما نعرفوهم جينيراسيون والجيل توا يعرفوهم يسالوا على تيكي يسالوا على تيكي نتاعو تعرفوا
1: نعرفوا ملي كان طفل مغروم بكلايبي بي جي وكان يحضر حتى في الاذاعات ويحكي على غرامه بالراب الى ان كبر وعمل اغاني ونجحت الاغاني نتاعو اليوم دونك علاش يعني حضور كبير سولد اوت دخلت أول مرة في المهرجانات التونسية فقط ونعرفوا ناس كل أنه غياب يعني سمراء و
0: علي
1: دونك بتيتر زادة فتح المجال لأسماء جديدة باش تطلع إن
0: شاء الله قد لك للناس الكل اللي يخدم اللي يقدم فن بيان سور يروق لشريحة عمرية معينة دونك ما نتمنوا له كان حظ موفق احنا خلينا مع طقسنا خلينا مع جونا خلينا مع درجات الحرارة بيان سور مغروب شكون وليد جزيري باليانجر يانجر ارزيد مغروبين مغرومة وليد جزيري ما شاء الله على ولدي بين عارف وليد ومغروبين اما وليد يتغرم بيها بالحق كلموا لي وليد جزيري خلينا نمشيو للطقس وموجة الحر اللي مازالت متواصلة دونك غدوة نورمالمون هكا درجة الحرارة تبدا شوية بالانخفاض واكيد التحينات جينا ديما من عند المختصين ومن المعهد الوطني للرصد الجوي الاستاذ عمرو بحبة اللي يكون حاضر معنا في برامجنا اكيد ديما يعطينا التحينات فيما يخص الطقس وفيما يخص زادة المناخ بصفة عامة دونك طقسنا امين كيف باش يكون؟
1: اي طبعا في انتظار اي تحينات من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تبقى دائما هي الريفرنس رقم واحد اللي ناخذ منها المعطيات الرسميه ولكن كما قلت يعني المختصين كما سيد عامر بحبة اللي يكون حاضر معنا في كل صبحيه مع حاتم بن عماره وحكى على انه درجات الحراره هذه اللي طبعا نعرف الناس كل وصلت الارقام قياسيه في عديد الجهات نحكيوا على 50.3 درجه تسجلت مثلا في شهر اوت ولكن في القرآن في القرآن ولكن وصلت حتى 49.8 بالنسبة لعام السنة ونلقاه حتى درجة الحرارة هذه تخلي القيروان في المرتبة الثانية عالمين بعد مدينة مهران الإيرانية ولكن فما عديد الجهات الأخرين شهدت درجة حرارة كبيرة كما باجة توزر جابس زغوان وجندوبة ولكن الحاجة الباهنة بداية من غدوة الجمعة درجة الحرارة هذه باش تبدأ في التراجع وتكون بين 43 و 45 درجة ديما نحكي مقارنة باللي عشنا نهارين هذوما دونك درجات الحرارة باش تعتبر شهدت انخفاض حتى وكان مزوز 3 درجات دونك تعتبر معناها في انخفاض وهذا ابارتير من غدوه ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يرحمنا بيان سور ديما نحكيوا على موجه حر مازالت باش تتواصل الى غايه اخر الاسبوع كما قلنا بفارق 3 درجات 2 درجات انخفض درجه الحراره ولكن ديما نحكيوا على موجه حر ان شاء الله نتعدوا منها سلامات باقل الاضرار دونك ردوا بالكم ديما على رواحكم اختاروا الاوقات اللي تعوموا فيها لانه كل معناها السخانه هذيك راهي تاثر زاده على كبار السن على صغيره دونك ان شاء الله ربي يحمي الجميع في انتظار كما قلنا نتعداو موجه الحر هذيا وابارتير من 3 سبتمبر يبدو انه كتل هوائيه بارده ان شاء الله توصل لبلادنا والامور ترجع هكا لطقس صيفي معتدل او طقس صيفي تعودنا به بيان سور سور مش درجات الحرارة هذه المرتفعة وكيف كيف تبدأ الرطوبة العالية اللي تخلي الحرارة الغصنتي معناها تخليك تحس معناها وكأنه فوق 45 وحتى توصل للخمسين درجة دونك فترة وتتعدى كما قلنا مع تحيينات إن شاء الله تونو دوكم بها ديما من خلال متابعتنا لكل الأخبار تلقاو على موقعنا جهرفم.net على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفم وإلا منصاتنا تيك توك انستغرام وين ما تلقاو برامجنا نعطيكم ديما آخر الأخبار خليكم معنا موزيكا متواصلة ديما في بايلة حتى للسبعة
2: بايلة

0: 45 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تامر حسني كان هكا محفل الأجواء، وكان باش يحفل الأجواء في الساحل الشمالي، ولكن تم تأجيل حفله دونك بشكل مفاجئ، إلغاء دونك كافة فعاليات المهرجان في مهرجان يلا ساحل اللي كان فيه تامر حسني، وكان فيه من المتوقع فريق كاريوكي. دونك الحفلة كانت بتصير غدوة جمعة وسبت، وكما قلنا ضمن برنامج فعاليات المهرجان بالساحل الشمالي، ولكن تم تأجيل السهرة دون أعطاء أي تفاصيل علاش الأسباب ولا كيفاش. دونك كما قلنا تامر حسني بما أنه كان في البلايليست نتاعنا، دونك نعطيكم آخر الأخبار فيما يتعلق بالسهرات والمهرجانات. ما ظهر لي احنا الريتم باش يهزنا لمصر، لكن في جانب آخر هكا ولا
1: باش نحكيو على الدراما الرمضانية، خاطر سيبان سكرنا الشابيتر نتاع الصيف، المهرجانات الحفلات وغيره، واليوم بدا الحديث على سباق الدراما رمضان 2027. يقول قائل من أوت، اي نعم من أوت، على خاطر من توا الناس بدات تكتب، بدات تحضر، بدا الكاستينج، وبدينا نتعرفوا بشوية بشوية على أبطال بعض الأعمال المصرية. الأسماء باش تكون من الحجم الثقيل، ولعل الاسم اللي يتصدر المشهد اليوم هو محمد رمضان اللي يرجع للمنافسة بعد غياب 4 سنين كاملين. ذكروا الناس كل 2023 الموسم هذاك كان بطل مسلسل جعفر العمدة اللي لقى نجاح كبير بطبيعة الحال. المرة هذه يرجع في مسلسل باش يكون اسمه عشماوي، هذا اسم المسلسل اللي قاعد يتكتب حاليا، سيناريو محمد اسماعيل امين واخراج بيتر ميمي. محمد رمضان دونك نستناوه السنة، هو عمناول زيد قال باش يكون حاضر عمناول، ولكن غاب السنة على ما يبدو الامور رسمية اكثر فاكثر. الفنان احمد العوضي البطل الشعبي باش يكون حاضر في مسلسل زيد جديد اسمه سلطان الديب، اللي باش يشارك في بطولته زوز فنانين عماد زيادة وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان، خراج محمد عبد السلام. مسلسل أحداثه باش تكون في صعيد مصر، والبطل اللي هو أحمد العوضي باش يكون بطل شعبي اللي باش يتعرض بطبيعة لمجموعة من المواقف والأزمات. تعاقد زاد الفنان ياسر جلال عنده أيامات على بطولة مسلسل درامي بعنوان القناع في 15 حلقة، وزاد كيف كيف حاليا يتم اختيار أبطال العالم العمل هذا اللي باش يشاركوه في مختلف الأحداث متاعو. الفنان عمرو يوسف يرجع بعد غياب 9 سنين كاملين على الدراما الرمضانية من خلال مسلسل 180. لهنا نحكيه على تعاقدات يا غيبان،
0: نحكيه
1: على أمور رسمية دونك لي كونترات صح والأمور واضحة، فقط بطبيعة بعض الأمور الأخرى اللي نتصور تاخو وقت أكثر فأكثر. نذكروا أنه عمرو يوسف آخر مشاركته كانت في مسلسل طايع عام 2018، ويرجع لنا إن شاء الله أثناء في مسلسل 180. دونك شكون ضابط اطفاء وباش يحكي العمل هذايا على حياة رجال الاطفاء والمخاطر اللي يتعرضوا لها. مسلسل اخر بعنوان ونس باش يكون من بطولة الفنان احمد داود، تأليف محمود حمدان، خرج احمد محسن. اجواء في إطار اجتماعي، القضايا الأسرية اللي تخص المجتمع المصري والعربي بصفة عامة. حمد هلال
0: بربي لا تقول لي
1: الجزء السابع للمداح، الجزء السابع للمداح
0: يزي المداح ما زالي
1: الكونتراتوات تصحت وكل شيء رسمي. شهر رمضان باش يكون فما جزء سابع للمداح مع حمد هلال، بين المؤيدين بين اللي ما همش من عشاق العمل هذا،
0: ولا جزء تفرجت فيه هنا.
1: ولكم حرية الاختيار. شخصية صابر المداح باش يكون حاضر مرة أخرى في رمضان السنة. نحكيه على الأسماء، خلينا من الرجال نحكيه على غادة عبد الرازق اللي باش يكون حاضرة زادة هي، وكانت أعلنت على زادة مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على بطولة عمل ويدخل بس في السباق الرمضاني. البطولة باش تكون نسائية، خاطر فيها الفنانة مي عز الدين، ونلقاو زادة غادة عبد الرازق من خلال مسلسل بعنوان فرق شاسع، تأليف وسام صبري، إخراج سلام خيري بعد ما توقف مشروعها الدرامي السابق قبل وبعد. دونك ترجع لنا اليوم فنانة غادة عبد الرزاق في عمل جديد إن شاء الله تكون اكتشفوه مع بعضنا في رمضان 2027.
0: درة إن شاء الله تكون درة زيدة موجودة في الأعمال هذية. هند صبري، أنت حكيت على طبعا احنا شهر أوت ونحكيه على الكونترا ونحكيه على الأمور كل منظمر، ونحب نأكد معنا المعلومة في إطار متابعة لمهرجان القاهرة السينما الدولي اللي تكون لي الفرصة أن نمشي نحضر المهرجان هذي في شهر نوفمبر. رو لزافيش متاع الأعمال الدرامية ديجا تراهم معنا تشوفهم ويهزونا للمواقع التصوير وين يتم معناها تصوير الأعمال الدرامية الرمضانية ويبدأ التصوير ديجا وإحنا في شهر نوفمبر والأمور كل تكون واضحة وسبوع معنا الاسبونسور سايي تبدأ الأمور واضحة، الفنانين والليكيشنز يكونوا معناها بيان انستالي والتصوير متاع الحلقات كيف كيف. دونك رو نحكيو على عمل يبدأ على بكري، يبدأ من توا حتى لشهر رمضان، وراو الحلقات زادة نحب نزيد نأكدوا معلومة أنه راهو استكمال الحلقات يكون حتى في شهر رمضان.
1: أي طبعا.
0: يعني هما يخدموا باستراتيجية يبدأوا يصوروا ونقولوا احنا بلوك متاع 5 ايبيزود باش ينجموا يبيعوا للسبونسور، تبدأ لزافيش سيبون تبدأ تراها
1: نمر رسمي
0: تبدأ تراها في الطريق الكل، ومن بعد دوبا ما يصحوا لي كونطرا مع بيان سور لي سبونسور يكملوا حتى في شهر رمضان تلقاهم يصوروا في الحلقات. دونك خدمه راهو عمل دؤوب، وتلقى نفس الفنان على زوز اعمال يخدم، يعني كي نقولوا مصر نقولوا ماكينه نتاع انتاج بيان سور، وعمل دؤوب يبدا على مدار العام مش فقط يستناو شهر سيدي رمضان راهو
1: اول دقيقه 90. احنا نعرفوا في تونس وكان حد فريمون سبق سبق سبق في ديسمبر يصور.
0: سيسا أي. انا اقول لك في نوفمبر اللي زافيش ديجا تراها واللي تد فيش سايي ويبداو معناها كريمو معناها في التصوير ونحضروا على التصوير. انا حضرت قداش من من من ديكور نتاع عمل وشفنا حتى الممثلين وفي زياره بيان سور لمدينه الاعلام. دونك ناس تخدم بالحق على مدار العام، ما تستناش كان شهر سيدي رمضان باش هكا نتكبسوا شويه ويستريسيو. دونك ان شاء الله يا ربي الايامات الجايه او الشهر الجاي نبداو نحكيو على اعمال دراميه تونسيه بدات تتصور، وكيف كيف زاده علاش لا نحكيو على زخم في الأعمال هذية وعدد يكون محترم وما يعطي الفرصة للممثلين وللتقنيين وكيف كيف زادة لصناع الأعمال هذية باش أنهم يخدموا لأنهم يقعدوا يستناو

0: العناوين العناوين كيما عنوان برنامجنا بايلا اللي يوصل معكم الاخر معدو في عشويه اليوم الخميس 27 اوت.
1: بيزور نشكر كل من تبعنا من الاربعاء حتى لقيت هذيا. تحيه لكل مشاهدين على جوهر اف ام تي في كالعاده. الرونديفو اللي من خلاله تلقاو الموعد الثقافيه كل الاخبار اللي ان شاء الله تكون اخبار زينه. تحياتنا لكم اللي تكونوا زاده في الاستماع في كرهبكم في الخدمه وين ما تكونوا. ان شاء الله الرفقه كانت طيبه. مزيد برامجنا متواصله, الموسيقى, الاخبار والعناوين زاده اللي باش تكون مع اشرف بن عبد السلام. تحيه لكل زملائنا زاده في قسم الويب اللي امنوا لكم كالعاده متابعات من خلال موقعنا جوهر فين دوت نت. كل الفريق يسلم عليكم. نبداو بمنير اسماعيل في الاخراج. شكرا لك سي منير, تحيه ليك. تحيه الحسام القايد امن لكم للايف على جوهر فين تي في وعلى صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فين. جمال بوقديده في التنسيق العام من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها, هبه لوسيف وامين الميلادي امين.
0: شكرا لك هبه وشكرا لكل المتابعين. غدوه عشويه جديده كالعاده بارتير من الاربعاء. خليكم وقيت برامجنا ومع الاخبار ان شاء الله بعد شويه في نشره 7 متاع العشيه. ليتكم زين الناس كل. تشا تشا باي باي
2: على جوهر اف ام تي في. موجه موجه موجه موجه.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. تعين باحث تونسي في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تستأنف سفرات الخطوط البعيدة بعد اضطرابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وزير دفاع الاحتلال يهدد باستهداف المسؤولين عن إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. منظمة الصحة العالمية فادت في بيان نشرته اليوم بأن أعضاء المجلس الجديد يمثلون مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال، ويشملون خبرات في مجالات الصحة العمومية وعلم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية والنظم الصحية والشيخوخة والهندسة والطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة. وتشمل التركيبة الجديدة للمجلس العلمي ممثلين عن جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية إلى جانب عضوين من فئة الشباب، بما يعكس حرص المنظمة على تعزيز التنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وإدماج الشباب، إضافة إلى التميز العلمي. ويختص الباحث التونسي حمدي مبارك في علم الوراثة الجزئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية، ومتحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزئية والخلوية من جامعة فرنسا، وأجرى أبحاثا بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وجامعة أمستردام في هولندا تركزت على وراثة الأمراض والصفات المعقدة والأمراض النفسية والإدمان وعلم وراثة التوأم. ويشغل حاليا منصب مدير البحث وتحليل البيانات في معهد قطر للصحة الدقيقة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم المتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير. ودعت المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصيغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل. استأنفت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. الشركة كانت قد أعلنت أمس عن إلغاء عدد من السفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وما نجم عنه من تأثير على جاهزية القاطرات إلى جانب تسجيل نقص حاد فيها. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريفة وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. الدول الإسلامية وشهدت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. في أبرز أخبارنا العالمية، هدد وزير دفاع الاحتلال باستهداف المسؤولين عن إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة وإجلاء السكان من المناطق أو الأحياء التي تنطلق منها في تصعيد جديد عقب وصول عدد محدود من الطائرات الورقية إلى جنوب الأراضي المحتلة. وختاما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها، وما نقوم بشأنه إيران لا يعني أننا تخلينا على الجانب العسكري، ولا نريد التحدث مع إيران ولا نسعى إلى عقد اجتماعا معها، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
2: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة، صار تخميس 27 أوت، عرض فني يحيي الفنان أسامة رمضان والفنانة عفيف.

0: صارت الجمعة 28 أوت عرض فن يحيي الفنان شكري عمر الحناشي.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة اف ام.
3: الدنيا والدنيا.
4: جوهرة اف ام.
5: جوهرة اف ام.
6: يا قمر

0: Vivez le sport avec Planet Sport.
1: السابعة 21 دقيقة، مساء النور، مرحبا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في سويعة كالعادة كما استنستوا بها في الاكتواليتي في تونس والعالم، ورفقنا فيها كيب العادة سي توفيق زعبو. مرحبا.
2: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور في استوديو خويا سمير وكل مستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: تحية للناس الكل. سي سمير الجويري مرحبا بك.
3: مرحبا نيس، مرحبا توفيق، الحضور في الاستوديو وجميع مشاهدينا مشاهداتنا مستمعينا مستمعاتنا.
1: بعد لحظات باش نبداو بالالعاب المتوسطه، استنسنا نحكيو على الميداليات، استنسنا نحكيو على الحصيله، لكن الخبر الجديد اليوم تقريبا منذ خمسة اسابيع اختفاء المصارعه التونسيه والاعلان الرسمي على الاختفاء، بما انه عندها نهارين هي في الحقيقه اختفاء شهد الجلجلي. نرجعوا ايضا على الحصيله الكامله في مختلف سواء الرياضات الجماعيه والا الرياضات الفرديه والحصيله نتاع الميداليات الى حد الان. نحكيو على البطوله وتعيينه الحكام، فما زوز حكام اجانب باش يكونوا في الفار كما الجوله الافتتاحيه تحية شفنا زوز من سلوفينيا. الجولة هذه طبعا نعطيو الجنسية متاع الحكام باش يكونوا في الفار، زوز حكام باش يكونوا في أربع مقابلات دونك باش يكونوا حاضرين سبت وحد. ونحكيو أيضا على آخر أخبار النوادي، الميركاتو اللي مازال متواصل والتشامبيونز ليغ الأوروبية، القرعة اللي دارت بكري شوية في الحقيقة مواجهات كبيرة باش تكون في الدوري الأبطال الأوروبية. نبداو بالخبر على عيون تقريبا في كل الصحف وحتى صحف العالم عالمية، حكيت على اختفاء المصارعة التونسية شهد الجلجلي في تورونتو.
2: اختفاء ولا اختطاف؟
1: لا اختفاء. في إيطاليا مسابقة رسمية ما تصورش يصير
2: اختطاف.
1: دونك بعد مغادرتها قاعة للمنافسات دون إعلام الوفد، هذا جاء بعد ما خسرت النزال بتاع الميدالية البرونزية ضد الإيطالية فابيانا رينيلا، وكانت قاعدت حتى المدربة نتاعها محمد علي بوزيان قاعد يتبع في بعض النزالات لزميلاتها، قاعد بحذية شوية بعد اختفت عدم العثور عليها، تبين أنه حتى تبش نتاعها موجود في الشامبر مازال في القرية المتوسطية. هذا ما أثار المخاوف متاع البعثة التونسية، تم إبلاغ اللجنة الأولمبية، الجهات المنظمة، السلطات الأمنية اللي بدأوا ديجا البحث لتحديد مكانها. نذكر الجلجلي حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا 2026 في الإسكندرية واللي عمرها 20 سنة فقط. سي توفيق.
2: لا خبر يفجع ويخوف صراحة، دبشها قعد في محل الإقامة وبعد الهزيمة على طول، دونك يسبوك حتى كان مبرمجة مش بعد الهزيمة مش كما يقولوها مش تحرق من الغادي الغادي. الله أعلم شنو الفريمون، فما برشا غموض في الموضوع تبقى. عطينا هي صحتها إن شاء الله تطلع لباس، وإن شاء الله السلطات تقوم بالواجب ويفتشوا عليها في إيطاليا إذا ما خرجتش من الحدود. الله أعلم.
1: هي تقريبا مش اول مره تصير الاختفاء تاع الرياضيين نتاعنا في بطولات عالميه.
3: هذا السؤال اللي تطرحه.
2: مع التهيئه النفسانيه، هل معناها معاهم معد ذهني مع اللي جروب هذوما؟ ماشي انا مش ساهر، فما برشا اللي ترى مشاو للجو الميديتراني، فمش تسمع اخبار اخرين يمكن، فما اللي مخطط يقول لك بعد لي جو ولا
3: في وسط لي جو كيما
2: هكا، في وسط لي جو يعمل هكا ويخلي الباسبور ويخلي الدنيا الكل، وأول ترى ياخذوا وفما شكون يستنى فيه وراه مخطط
1: يخرج من المدينة هذيك
2: بيان سور. هكا علاش
3: هو يكون السؤال يطرح الإشكالية كما قلت توفيق، مش أول مرة الشيء هذا يصير من الزتات نتاعنا كسوا في الألعاب خاصة في الألعاب الفردية، ولازم نطرح السؤال هذا
1: علاش؟
3: علاش بالضبط؟ علاش؟ علاش؟ لأنه بالحق يعني كان أنا أتليت تونيزيان معناها في اللونيفو هذا يمشي يمثل تونس ويهز الميداليات ويفكر في نفس الوقت أنه بين قوسين يحرق ومبرمج مخطط للشيء هذاك، أكيد فما دوافع، فما دوافع على دفعته توفيق باش يعمل الشيء هذاك. لانه ممكن احنا نسمعوا برشا معناها خاصه الزاتلات نتاعنا في السبور انديفيديوال يعني برشا في التحضيرات في الدعم الوزاره في المونتون اللي قاعد يترصد لهم هما باش يحضروا هالجونس هذوما. دونك الزاتلات نتاعنا قاعدين يقاسيو، وسمعنا برشا حكايات انه معناها في تونس ماهمش قاعدين ياخذوا في حظهم في التحضير للدورات هذه. دونك يقول لك انا طلعت كونفيرمي في لو نيفو، ممكن يخرج لبرا يلقى حظوظ اكثر توفيق. فلكن الطريقه ما هيش هي، احنا ضد من من
1: أكيد ضد
3: ما شرعوش للحرقان وما شرعوش، لا بالعكس
1: تتفق مع انه زاد الدوله تقف معهم
3: بالضبط. هذا
1: المنح المرصوده وتشجيعهم زاد على خاطر
3: ولا.
1: شفنا برشا في السنوات الاخرى سي توفيق وسي سمير وانتم ما كنتوا حاضرين تقريبا، نتذكروا غفران بالخير الربيع الشخصي
3: بالضبط
1: ابنة حي تضم وقت اللي توجت باكثر من ميداليه في تونس، بعد وقتها حرقت من أوسلو إلى ألمانيا ودرنير ماو ما عندهاش برشا من اللي تحصلت على الجنسية الألمانية وتشارك باسم ألمانيا، ونتفكروا زادة تقريبا الحادثة مشابهة. كيف الرحموني في السباحة اللي اختار التجنيس مشى للسعودية، كان بن هنية والإشكال اللي صار من الأول قبل ما بطبيعة حتى خير من الأول أنه تقريبا يعتزل بعد رجع كان بن هنية وموجود. دونك فما برشا أمثلة قاعدين نراو فيهم رياضيين بياخذوا في تقريبا نجم نقولوا مسار اخر.
2: لا الوضعيات بصراحه نتاعهم الانسانيه والعائليه والظروف اللي يدربوا فيها قاسيه جدا. هذا معناها الناس كل نعرفوه، هما بيدهم يتشكاوا من التحضيرات ويتشكاوا من لي سبونسيون اللي قاعده تصرف سواء من الجامعه نتاعهم ولا من الوزاره ضعيفه جدا. معناها ما تشجعش اي ملاكم ولا اي اتليت ولا اي مصارع ولا جودوكا ماشي يخدم في الظروف هذيك. دونك اذا كان عندك انت دي شامبيون اخويا على الاقل مثلا فيها بس وفر لهم ابسط الاشياء اللي نجم يعيش بهم في ظروف طيب، ما تلزوش مش يولي يخمم في الحرق. اذا كان معناها شنو اللي يلزك انت مش تو احنا نحكيو على الوفاه اللي توفاو في انجردين وشفت الكارثه اللي صار بعد نهارين تقع فلوكه اخرى حارقه وناس فيديوهات وتشجعوا الكل. معناته فهم أشياء اللي معناته بكو دو بوانت انتروكاسيون كي يلقى الظروف الكل مواتية يلقى وين يدرب والماء والضوء ويدوش ويأكل في ظروف طيبة واش لزو
3: اكيد
2: توفيق سوبونسيون تاعو تتصب له في وقت ما يمشي كل مره ماشي لوالديه بابا اعطيني بربي باش نمشي للديبلاسمون راه حتى حق تاكسي بعد ساعات ما عندوش
1: وحتى معناها اللعبه صغيره في العمر 20 سنه
2: بنتون اي شنو اللي خلاها. دونك فما حاجات
1: مازال مستقبلها كبير. هزت ميدالية برونزية مؤخرا في 2026 في يعني بطولة افريقيا اللي دارت في الاسكندرية في مصر.
2: شنو اللي يخلي امرأة حبلة وتحرق في فلوك ولا فما دي جون دو 14 15 حرقوا؟ أنا يعني بعد ساعات ما يقول لك ما يلزنك على المر كان لا مر منه
1: أكيد
2: ما شرعوش بيان سور احنا
3: خاطر شنو نيس الاثلات التونسيان
2: نحكي على البلان سبورتيف
3: الرياضي التونسي يعرف عنده امكانيات انه يقدر يهز ميداليات ذهبيه مع اعتى الابطال لكنه فوت دو مويان يلقى روحه دائما وابدا في الصف الثاني يعرف روحه علاش بيكون في الصف الاول هو.
1: احنا اللي نقولوه زاد راهو بكل تحفظ انه المصارعه التونسيه شاهد الجلجلي عندها عامين عندها
2: نارين
1: اختفاء في انتظار بالطبيعة
2: يتم
1: توضيح وإلا ينجم يتم العثور عليها في بعد الغش مع خسرة
2: الزال
1: وغيره. علاش قلنا
2: معناها
1: الحديث على الحرقة سابق لأوانه في انتظار التأكيد الرسمي من رئيس الوفد.
2: قلت لك فما ثلاثة أخرى مصرية ولا
1: هندية ولا بالفعل منذ لحظات كيف مصارع تقريبا نفس الاختصاص من مصر محمد الشامي رسميا حرق تم الإعلان عليه حرق في الترانزيت وقت اللي مروحين من مطار روما قال لهم باش ناكل حاجة ونرجع التوى ما لقاهوش ورسميا حتى في تواصل مع رئيس الوفد اللي وزارة الشباب والرياضة المصرية قامت بإيقاف رئيس وفد المصارعة المسؤول على المصارعة تم إيقافه وتجميده عن النشاط بعد ما تم رسمي الإعلان على الهروب وأيضا الحرقة متاع المصارع محمد الشامي. بعد بنهارين كان حرق لهم أيضا مصارع آخر اسمه زياد حجاج كان في بطولة أفريقيا للشباب جاء من سلوفاكيا ثم حرق زاد في
2: من المطار
1: إيطاليا من المطار كيف ولهنا حتى في مصر العناوين في بعض الصحف المصرية كنت أبعتها بكري شوية من صحيفة يوم السابع تتسائل على أزمة هروب المصارعين في مصر تقريبا الدول العربية عندها نفس
2: الاختصاص هذا ولا
3: هذا هو السؤال يطرح لماذا تفوس بوزي لا كيسيون توفيق
2: لا علاش في الرياضة هذه بالذات
3: ذات الفردية بصفة عامة
2: كل استقطاب من هروب للشامبيون هذا ولي فيتور شامبيون
3: الفيتور شامبيون رياضي يعرف روحه عنده امكانيات كبيرة نجم يقدر ينافس
2: بالضبط
3: لكن فوت دو مويان على ثلاث راهو باش تحضروا للتورنوا كيف نادية باراي توفيق يسمو على الاقل ما عرفش 687 مليون في تونس ما ياخذهمش تحضيرات مدرب واكل وتمارين يوميه طبيه رعايه طبيه. دونك يلزموا ميزانيه كبيره باش تخلق بطل. احنا في تونس او في البلدان العربيه ما عندناش المواهب باش تخلقوا الابطال. دونك هو يخير يمشي لا او البو معناها سيكسبريمي ويهز ميداليات والقاب يعرف روحه اللي كابابل باش يعمل مع اعتى الابطال في السباحه ولا في كما تحكي انت ولا في التايكواندو ولا في المصارعه.
1: واللي نقولوه ان شاء الله الدوله تلفت اكثر للشباب اللي قاعد يقدم في مردود كبير سواء في مختلف الالعاب تكون منح المرصوده في وقتها كما يلزم. لا نحكي على
2: تونس. تونس ليه متلفت الدوله هيك تشوفها
1: على خطر الحصيله رغم نجم نقولوا ديما رغم الظروف
3: محترمة
1: لكن حصيله
3: محترمه جدا.
1: نحكيوا على النجاحات نحكيوا على 14 ميداليه سيدي سمير حتى التوا 14 ميدالية بالتمام والكمال آخرهم بكري شوية ميدالية في السباحة بالزعانف لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية اللي هي اللعبة آمنة بنحصونة في سباق 100 متر بي اف. ثم عنا زوز ذهبية في رأس القطوسي في التايكواندي وذهبية لأشرف اللزواوي في الكرة الحديدية. زوز ثلاثة فضية خليل جندوبي في التايكواندو وفي المسغوني في التايكواندو وآمنة بنحصونة في السباحة بالزعانف. 9 ميداليات برونزيه شيماء التومي في التايكواندو فارس الفرجاني في المبارزه سلاح الصبر ومحمد ياسين بن عباس في السباحه 200 متر سباحه على الظهر. احمد الجوادي عنده زوز برونزيه في ال 400 و 800 متر. منال باجي في الكره الحديديه الرمي بالدقه برونزيه لمنال باجي واحلام بن حسن في الثنائي في الكره الحديديه الحره. في الملاكمه ملكه بن مبروك عندها برونزيه وبرونزيه لزينب الصغير في المصارعه النسائيه 14 ميدالية.
2: ما شاء الله تو تبارك الله
3: عندنا ما شاء الله عندنا عندنا مواهب توفيق عندك وعندنا ما شاء الله.
2: شنو الحل نعملوا لهم دي بوس؟
3: الحل هو انه الشركات
2: مزرعون بوس لداخل باش نتبعوهم
3: بالجي بي اس. الشركات سبونسور تتبنى الجاتات هذوما تتبناهم في فرنسا مارشون اللي كاتر تيتر اولمبيك في لا ناتاسيون وفي الشامبيون دوروب مؤخرا هز دو ميدالي دارجون راهو يترنى في امريكا ومصروفهم عملوا الدوله عملت تشكون رئيس الدوله بتاع فرنسا ماكرون عملوا ميزانيه خاصه ليه جاء شرف فرنسا وهز ميداليات كبيره. دونك يلزم انا انفستيسمون في الزاتلات هذوما استثمار كل شركه تتبنى كما تلفزيون تيليكوم تبنات في وقت من الاوقات اونس جابر يتبناهم ونخلقوا الابطال بطريقه هذيك سينو مش نقعدوا نلعبوا على المستوى الافريقي فقط. رانا عندنا ابطال نجموا نقارعوا بهم الابطال العالميين يا توفيق.
1: على كرة القدم في الألعاب المتوسطية منتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة مش يلعب غدوة 9:30 متاع صباح الدور نصف النهائي
2: ضد إيطاليا
1: بينما نصف النهائي الثاني الجزائر المغرب
2: مع البطل بلد المنظم إن شاء الله حنتمنى وإن شاء الله يوصلوا الدور نهائي وإن شاء الله يقدموا مباراة كبيرة كما اللي قدموها أخيرا ضد تركيا. وهالملاعبية جيسون كونسيون مدرب كيف وأنا التصريح متاعه كان محفز للاعبين الكل اللي ما قصروش فريمون ما قصروش فان شاء الله يكملوا مع ايطاليا.
1: سي سمير
3: ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في انيس بوجلبان في اللاعبين التوانسه لانه الحق يقال حقه ديجا معناها المطلوب حقه ترشح للدور الثاني نصف النهائي لكن طموحاتهم هي اكبر. عندنا لاعبين ممتازين فريق ممتاز خدموا بالقداء ان شاء الله بحول الله معناها ولو ان المنتخب الايطالي والفريق المنظم لكن نتصور ان حظوظنا كبيره باش نوصل للدور النهائي ولما لا نفوز بالميدالية الذهبية
1: إن شاء الله. إن شاء الله تكون ميدالية في الألعاب الجماعية بما أنه في كرة اليد في منتخب الأواسط كنا خسرنا قدام الجزائر 33-26 دونك فشلنا في التأهل المربع الذهبي ومش يلعب منتخبنا مقابلات لتحديد المركز ما بين الخامس والمركز الثامن. وفي السيدات إن شاء الله نستنى ميدالية بما أن تونس تتصدر المجموعة ونجم نقولوا نهائي نجم يكون مرتقب خاصة في انتظار المواجهة ضد كوسوفو غدوة والجزائر نهار الأحد. دونك بالتوفيق لمنتخب السيدات وبقية رياضيين هكا تقريبا سكرنا الملف متاع الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. بعد شوية نحكيه على البطولة وتعيينات الحكام وآخر أخبار الفرق.

0: السبعة وثمانية وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد باش نحكيو على البطولة. قبل ما نحكيو على تعيينات الحكام سي سمير الجويري وأيضا سي توفيق زعبوب, نعطيكم قرارات مكتب الرابطة بعد جولة أولى في البطولة, معاقبة بعض الجمعيات خاصة على المستوى المادي. دونك معاقبة جمعية الملعب التونسي توبيخ واختية مالية ب5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة ضد النادي الرياضي الصفاقسي. معاقبة الترجي الرياضي التونسي توبيخ واختية مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره في مباراة الكلاسيكو ضد النجم الساحلي. معاقبة النادي البنزرتي توبيخ واختية مالية قدرة 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير في مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى. ومعاقبة السيابي اختية مالية ب500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال مقابلة اللي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى. سي توفيق, لهنا وقت اللي نشوفوا قرارات مكتب الرابطة بار العقوبات المالية نشوفوا زوز فرق لزوز أسباب, خاصة منها وقت اللي تشوف عدم احترام النشيد الوطني.
1: في هذه أنا معك مكتوب بارتو في العالم أجمع, وقت اللي يجي النشيد الناس كل تلتزم وتحترم. مش معقول مش النشيد الوطني والناس تغني ولا الناس هك تشوف احترام مع أبسط أقل حاجة. ما مشاوش المكتب, في المكتب الناس كل تحترم النشيد 8 بتاع الصباح في الدخول للمكتب في الليسيات بارتو وين تسمع النشيد الناس كل تقف شنية قداش يدوم النشيد هو دقيقة ونص ما تجمش تلتزم.
0: هو ديجا حتى الرابطة عندها فيها قانون
1: وشوية 5000 من المفروض أنه تنزل عقاب كبير مش النوادي تحفز ولا تقري الجماهيرها.
0: لا هو الخمسة آلاف ما بين معناها ما بين
1: هي 2000 زوز ملايين ونص
0: زوز ونص زوز على المقذوفات رمي المقذوفات وعدم احترام
1: اللي لا مع النشيد الوطني يا أخوي اللعب لا. الاحترام واجب واجب ومقدس ويلزم الناس الكل تحترمه مهما كان اسم الفريق.
2: هو توجه يعني توجه من الوزارة ومن الجامعة انه تجديد في العقوبات الموسم هذا حتى يقلوا من الاحداث
1: ظواهر
2: مؤسفة. وهذا هذه جديدة معناها العقوبة من اجل عدم احترام النشيد الوطني الرسمي, وهذا كما قلت توفيق شيء غير مقبول. النشيد الوطني مثل ناس كل هذاك الراية متاعنا هذاك
0: نشيد بلادنا
2: نشيد بلادنا وهذاك هويتنا يعني الاحترام واجب وضروري في كل وقت وفي كل مكان. دونك احنا مع العقوبات هذه حتى كيما ويلزم الفرق نتاع هيئة الحباء نتاع الفرق توفيق تخدم على روحها زاد كيف وتوعي جماهيرها
1: نحاول
2: جماهيرها باش على الاقل ما يحترموا لانك تشوف ابريتو في الاخر شكون اللي مضر هو الفريق 5 ملايين كل ماتش كل فريق 5 ملايين ولا 10 ملايين ساشيفر ومن بعد وتولي معناها هما الفرق تو ربي يعلم بحالهم من يجيبوا الفلوس كمل منع عقوبات اخرى. دونك نتمنى انه الظواهر هذه كلها تنحى ونرجعوا للملاعب نتاعنا للروح الرياضيه هو في الماتش ستان فيستيفال معناها فرحه. دونك الناس كل تتفرج وتروح الروح رابح خاسر اون فان كونت سي الفوتبول
1: حتى الكبير يوعى الصغير حتى اللي جنبه اللي يسمعه مثلا من المفروض يوعيه يقول له راه النشيد الوطني من فضلك دقيقة ونص مش تسكت دقيقتين مش يشوف النشيد بعد ارجع غني على روحه
2: مهم
1: وتفرهد وشيخ.
0: سي توفيق انت قلت ما فهمش رمي مقذوفات في الجولة الأولى لكن
1: لا شنو هي نوعية المقذوفات
0: مش باب زمات
1: لا نجم تكون بريكيات نجم تكون سافوار اللي يفيد
2: بيسة فلوس
0: مقذوفات
1: مقذوفات نجم يكون
0: جميع أنواع
1: جميع أنواع
0: نحكيو على المقابلات الجولة القادمة اللي بيشكون الويكاند هذا والدفعة الأولى بيشكون هارت السبت 29 أوت. المقابلات الكل حافظوا على نفس التوقيت 4:30 متاع العشية تقريبا ما فما حد شيء جديد بارابور الجولة الافتتاحية نفس التوقيت 4:30 متاع العشية نفس تقريبا ديمارش بما أنه في الجولة الافتتاحية زوز حكام من سلوفينيا كانوا موجودين في الفار المرة هذه زوز من البرتغال فما تنويع. دونك زوز حكام من البرتغال باش يكونوا في الفار لأربعة مقابلات سي سمير
2: مرة أخرى نفس السؤال سألناه الأسبوع اللي فات لماذا تعيين حكام أجانب في الفار بالذات مش حكام ساحة في الفار. ممكن هذا إقرار من اللجنة الوطنية للتحكيم أنه حكامنا في الفار مازالوا مش متكونين كما يلزم. الموسم الفار
0: هل نجحوا حكام الفار في الجولة الافتتاحية باش نعاودوا تجربة
2: هما ديجا معناها هذوما الأجانب فيهم شوية أخذ ورد يعني في بعض الاحترازات اللي أخطاء اللي قاموا بها. دونك لا نتسأل علاش عندنا هيثم قيرات عندنا برشا حكام فار ممتازين تعيينهم هذوما اعتراف ضمني أنه الحكام تاعنا مش متكونين في الفار فار دونك ما فيها باس اللجنه الوطنيه التحكيم تعمل دروس وتعمل معناها ملتقيات توعويه تكوين الحكام تاعنا في الفار حتى يكبدلها الجوله الاولى. قلنا برا الجوله الاولى باش نحطوا البطوله في مسار، لكن تعذكر الموضوع في الجوله الثانيه ممكن تشتغل تقعد تدوم حتى لاخر البطوله. واحنا ضد تعيين حكام اجانب في البطوله نتاعنا بصفه عامه.
0: سي توفيق،
1: والله شوف،
0: هل تعيين حكام اجانب في الفار يقلل من الاخطاء؟ حتى على الاقل نحكيه على جوله فقط، ما نجموش نحكموا
1: باش يطيحوا من البريسيون هيتك. اهل مكه اضرب جهاب بصراحه، خطر علاش سيناجي جويني مادام جاب كل مره ينوع في المره من سلوفينيا المره هذه من البرتغال. وحتى الفرق اللي استنفعت الاسبوع اللي فات حكم بوجود حكم بار من اجنبي، اليوم نشوفوا مثلا ماتش حمل الفوسيابي
0: حمام لاف
1: والسيابي حكم بار من البرتغال.
0: من البرتغال صحيح
1: دونك
0: برونو ستيفيس
1: فوالا. دونك فما اختيار، معناها
0: باهي التنويع
1: اختيار من البلدان،
0: لا التنويع حتى على مستوى المقابلات. فما مقابلات تراها ربما ما فيهاش رهان كبير، مثلا حمام لاف في السيابي، حمام لاف تلعب اول جورني بما انه الجورني الاولى تم تاجيلها، السيابي بعد ما لعبت مقابله، دونك ما فماش رهان كبير، كل فريق يرغب في ثلاثه نقاط صحيح، لكن تعيين مثلا حكم فار اجنبي.
1: لا ابارمون يدور ينوع وي كما تو شفنا الماتش هذا نتاع حمل الف وسيابي، يمكن تلقى واحد اخر من لا بروشين فوا في باجا ولا في بقردين ولا في العمران. ما العمران
2: فما مع الاسبيرونس موجوده
1: دونك الماتشات اللي فيهم شويه حساسيه يحط لهم في واحد من الفار من اجنبي مع الحكم مشكون الساعه اللي مش يكون مع الفار، ما هنا زاد كيف مش تكون التوليفه.
0: باش نعطيك التعيينات، نبداو بالسبت في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الافريقي حمام سوسه، مقابلة هذه باش يزفرها حسام بولعريس، في الفار باش يكون منتصر بالعربي دونك لهنا التحكيم والطاقم التونسي، مستقبل المرسى تقدم سقيط الدير، عبد السلام ماني هو اللي باش يزفر المقابلة هذه، العنصر النسائي باش يكون حاضر في الفار دورصاف الكرواتي باش تكون هي حكمة الفار في استاد الشتوي، في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حسني النيلي هو اللي باش يزفر المقابلة هذه، في الفار البرتغالي إلدير أليرو، وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس محمد علي قروية هو اللي باش يزفر المقابلة، في الفار البرتغالي برونو استيفيس. هذه الدفعة الأولى، طبعا نعطيكم الدفعة الثانية.
1: دونك الماتش تاع سامدي عندك المستير وستاد ماتش كبير،
0: لافيش الكبيرة،
1: لافيش الكبيرة في في الجولة، سي اس اس جرجيس نفس الشيء. دونك هذوما زوج مباريات اللي
0: يستحقوا
1: انه مش تحط لهم مع كما قلنا الحكام اللي معاهم مش يكونوا مساعدين، فنتمنى لهم النجاح والتوفيق وان شاء الله اقل تشكيات ويقوموا بواجبهم كما شفناهم في الجوله الاولى، معناها نسبه ضئيله جدا من التشكيات، ان شاء الله يكملوا هكا، وهذه سير بون لونسي على الاقل يعطيو ان سينيال للنوادي الكل راهو السنه مش تراو منا الا ما يرضي الجميع. هو انه مش نزفروا بالعدل
0: وراي النيه طيبه،
1: وراها النوايا الكل طيبه، ما فماش علاش مش نميز نادي على نادي طونك عندي اوبجيكتيف اني هو انه نوصل مش نعلق الشاره فيفا ونولي دولي. دونك هذاك طموح كل حكم،
0: وديجا هما معينين، فهم برشا حكام
1: دوليين،
0: برشا حكام دوليين معينين في
1: الشامبيونز ليغ، ولا سومين بروشين مش يسافروا الاغلبيه. دونك الجمعه اللي بعد فما عندنا برشا حكام مسافرين، دونك مش ياخذوا فرصه الناس اخرين،
0: وفما مقابلات زاد بالنسبه للفرق اللي بيشارك في الشامبيونز ليغ وكاف، ربما باش تم تاجيلها تكون جوله تدارك.
1: اكيد
0: جرجيس كيف سي اس اس، سي اس اس بالفعل ترجي ولا
1: لا جرجيس سي اس اس باش يلعبوا،
0: اما مش يلعبوا مباراتهم، اما مقابلاتهم على مستوى البطوله باش يتم
1: ان شاء الله جرجيس تلقى ملعب.
0: حتى نحكيو عليها بعد شويه، جرجيس خاصه باش تلعب في ملعب طيب المهني بصفاقس بصفه
1: رسميه
0: تعيين المقابل. نهار الاحد سي سمير الدفعه الثانيه، ليتوال نجم المتلوي مقابله زفرها خليل الجري، في الفار اسامه بن اسحاق، في ملعب شهيد لزويتن شبيبه العمران ترجي الرياضي التونسي مقابله زفرها سيف الورتاني، حكم الفار البرتغالي إلدر ماليرو، نادي حمام لمف يلعب على ارضيه ميدانه ضد النادي البنزرتي امير العيادي هو اللي باش يزفر المقابله هذه، في الفار برونو استيفيس، وفي ملعب بوجمع الكميتي في باجا الاولمبي الباجي اتحاد بن قردان فرج عبد اللهوي زفر المقابله، في الفار ايمن النصري.
2: لا هو التوجه اللي شفته في الجوله هذه نيس كسوا في مباراه يوم الاحد او يوم يوم السبت يوم الاحد ثم اللجوء الى حكام شبان يعني نشوفوا بولعراس عبد السلام ماني حسين النايلي محمد علي قروي هذا مربي كيمونو فتير حكم شاب ناشئ طالع ممتاز جدا خليل الجريش كيف فما تقريبا امير العيادي وفرج عبد الله هذوما زوز الحكام اللي عندهم شويه اقدميه وخبره في الواحد يعني التوجه ماشي مع الشبان هذا مهم جدا اللجنه الوطنيه للتحكيم عاطي الفرصه للشبان شفناهم حتى الموسم الفارط الحكام هذوما ما قاموش باخطاء كبيره في البطوله التونسيه دونك نتصور انه معناها فما يعني كما نقولوا دراسه كبيره في قبل التعيين ومحمد بن حسن المشرف على التعيين الحكام قاعد يعرف شو يعمل اختيارات تصورها مقبوله ومعناها وحسب اهميه المباريات دونك نتصور انه معناها التحكيم ماشي في الاتجاه الصحيح.
0: سي توفيق حكم
1: تصورت زوج جولات او الجوله اللي فاتوا هذه الملخي مش موجود في زوج جولات الور كو عنده مباراه مش يمشي زفر في كاس افريقيا كان من المفروض انه يعطيوه على الاقل طونكو هو انترناسيونال يقعد يزفر مش يحضر روحه للماتش انترناسيونال ما عندناش سؤال علاش محرز ما يزفرش في اللي دو جورني هذو
0: حكم فار يكون حاضر في زوز مقابلات ورا بعضهم نعرفوا انه مش باش يقوم بمجهود بدني لكن على المستوى الذهني عادي جدا انه يكون موجود سبت وحد زوز مقابلات
1: والله شوف اسكيل فونسو ديبلاسي ولا سور بلاس
0: بشي في المستير مثلا ماليرو باش يكون في
1: المستير استاد
0: ومن بعد باش يمشي للزويت
1: ايه مستير تونس العاصمه 140 كيلومتر
2: معقول
0: حمام لنفس فاقس بالنسبه لبرونو ستيفيس
2: عادي لا عادي نصور عادي
1: سيس وجرجيس وبعد يبات في تونس يحضر
0: حمام لنفس يا بي لا مش نحكيو حتى على المجهود البدني على المجهود ربما
2: اي مجهود فما مجهود ذهني فما تركيز فما كونسنتراسيون فما خاطر الشوا دي ديسيزيون مهم جدا يتعب المخ راه يتعب البدن ياسر
1: لا والظروف اللي مش يخدم فيه تو انت نيتك الكابين اللي مشي كليماتيزي ما اعتقدش
0: يعني تصوروا كليماتيزي
1: زعما عندهم
2: نتصور هيقولهم ظروف طيبة إن شاء الله
1: إن شاء الله أخويا حطوا لهم ليس على الأقل كليماتيزي
0: به نذكروا ما دام حكينا على الفرق آخر أخبارهم بالنسبة لي الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن على تركيبة لجان متاع الفريق السادة كل من علي البحوري في خطة نائب نطق رسمي أنيس سكبر رئيس لجنة التأديب سيد علي رجع خطة نطق
1: رسمي مطلب شعبي هو في المسير بصراحة
0: كل التوفيق لعلي البحوري والإكيب الكل أنيس سكمة رئيس لجنة التأديب نصر العويتي رئيس لجنة التنظيم حلمي بالحاج حمودة رئيس لجنة الحباء عبد القادر الاسطنبولي رئيس فرع كرة القدم حمزة الزنتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم صلاح الحداد رئيس فرع شبان كرة القدم هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة جعفر الزنتي رئيس فرع شبان كرة السلة وكمال الزينة أمين مال مساعد هذا بالنسبة للتركيبة حكينا ايضا كلمه سي سمير
2: هو اكيد التركيبه هذه تقريبا حافظوا على نفس التقريب تاع الموسم الفارط يعني مسؤولين عندهم خبره عبد القادر الاسطنبولي رئيس فرع كره القدم لعب قديم ولعب في الاتحاد المنستيري ولعب في جمعية جفري برشا فرق كبيره ودونك ملم بالفريق وباجواء الفريق دونك ماشي نتصوروا باش يعطي الاضافه في فرع كره القدم جعفر الزنايتي والدوفرير الزنايتي واحد لهيب شبان الكره القدم واحد شبان الباسكيت هذوما دو جون ريسبونسابل فهذا الطموحين لا طموحين توفيق ويحبوا وقاعدين يقدموا في اضافه كبيره كسوا مادين انا من عائله ميسوره كسوا مادين ولا حتى في الاحاطه دونك البقيه الكل يعني تقلدت المقال هذه وان شاء الله يعني توفيق ونجاح للجان هذه بكلها.
0: سي توفيق كلمة على مباراة النجم الساحلي نجم المتلوي نذكر أنه الإتوال أيضا تتواصل عملية بيع التذاكر في المقابلة هذه اللي باش تكون نهار الأحد 4:30 تاع العشية الفيراج باش يكون سبيسيال أبوني شنوا 15 دينار والجرادان 25 دينار مع ليزابونمون زاد مازالوا موجودين دونك من المنتظر زاد ينجم يكون حضور نجم نقولوا محترم لجماهير النجم الساحلي في أول مقابلة في أولمبي
1: مطلب من الهيئة المديرة أنه الناس الكل إن شاء الله يكونوا متواجدين في الملعب هذا ما ولا شك ولا اختلاف في أول مباراة أحب نجم رياضي الساحلي الكل متعطشين يحبوا يشوفوا فريقهم في ملعب الأولمبي بسوسة الكراسي ما شاء الله اللي وعدونا بيهم هوكا قاعدين في الرفوف لتو مركب ولا كرسي ما نعرفش الأسباب وعليش وكيفاش وقت اللي الميزانية مرصودة وعندهم ستة شهور من اللي حطوا البلاكة متاع التركيب لتو نستناو دونك مركب حتى كرسي هذا سؤال يسأل عليه المسؤول هذا في وزارة التجهيز ولا شكون اللي عطل العملية تركيب الكرس؟
0: الجهات المسؤولة.
1: مش معقول معناها
2: الكراسي موجودة.
1: الكراسي موجودة ويقعدوا والكل وما فما شيء. دونك فما حاجة. فالجماهير عندها الحق راه. معناها كي تيبون باش نرجع تو باش نقولوا.
0: أما تو الجماهير مطالبة أنها تقف مع فريقها في أول مقابلة في أولمبيس. هذا هو المطلوب.
1: في مباراة هامة معناها بالنسبة للنجم الساحلي. ونتمنوا لهم من التوفيق والنجاح. وإن شاء الله دور المباراة في ظروف طيبة والأحباء الكل صرتوا لي مازالوا ما قصوش اللي طنك يمشوا يقصوا لأنه الماتش الأربعة ونص
0: واضح. على مستوى المفاوضات وتقريبا آخر الأسماء في الميركاتو سي سمير نادي الإفريقي حديث على مفاوضات مع المهاجم السابق للترجي والملعب التونسي وعديد التجارب هيثم الجويني بطلب من ماهر الكنزاري.
2: واكيد هو خروج في راس الشوط الموسم الفارط يعني اكيد خلى فراغ كبير في النادي الافريقي لانه عرفوا في راس الشوط امكانياته الهجوميه كسواء في التهديف او كلاعب مع حتى ساسيوم يعني يسهل اللعب خاصه اذا كان تلعب بلوك با يسهل لك انك تلعب عليه الكره طويله ويستنى اصحابه يخرج. دونك البروفيل نتاع في راس الشوط مهم جدا ومطلوب في كل فريق. دونك ممكن هيثم الجويني يميل شويه للبروفي هذا اختيار ماهر الكنزاري للعب هذا لانه في حاجه لاتاكون دو بوينت ستاسيون باش كيما قلت لك يعني يعطي حلول اكثر للهجوم. يعني نتصوروا هيثم الجويني كمثال الفورم تاعو كما نعرفوه هنيس نجم يقدم الاضافه للنادي الافريقي.
0: سي توفيق رسميا الترجي الرياضي التونسي يقرر التخلي عن فلوران دانو الى الاتحاد الليبي مقابل 1.2 مليون دولار في انتظار انه يعلن الفريق الليبي على الصفقه هذه. ونذكروا انه مهاجم حازم المسطوري موجود في تونس لاتمام اجراءات التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي اللي منتظر يصير الاعلان على الصفقه في الساعات القليله القادمه.
1: تعريف بونافير بالنسبه للاسبيرانس فيو لي دانو بخلاف مباراه دانو بخلاف مباراه الاهلي نتاع القاهره ما شفناش بصراحه اي اضافه قدمها للترجي الرياضي. الجابري كل ما يدخل الا ويعطي الاضافه. هو صبروا عليه قداش جات الصفقه من بونافير مليون قداش
0: 1.2 مليون
1: 1.2 قرابات 4 مليار دولار يا اخويا وين باش تقام في الوقت هذا
0: في الازمه هذه
1: في الازمه هذه يا معلم اعطيني اخويا 4 مليار دولار وتوكل على ربي تو نجيب المستوري و...
0: بالنسبه للمستوري كيفاش ترى
1: تونسي اول شيء سا ديجا ان اترونجي دو موا يعني اللي نجم يلقاو اترونجي في بوست اخر دونك مش يكون المستوري وراه الجابري بتاتر الجبري
0: بالنسبه للمستوري قادر على تقديم الاضافه
1: من واجبه اذا كان جاي تلعب في الاسبيرانس
2: اكيد
1: المطالب مش شوفوا الاضافه وتكون معناها عند حسن ظن الجماهير حتى رجلي انه اخويا انت عندك تيتر اللي انترناسيونال
2: اي مهم
1: هذه حاجه. وثاني شيء لعبت في روسيا
0: ونجح مع الاتحاد المونستيري
1: مع المستير خدم موسم استثنائي دونك اللي تونك هو زاد يفكر انه يلعب في جراند كلوب عنده شامبيونز ليغ عنده زاد كما قال البارح معين قال لك اخويا ما عنديش اسماء نتاع فرق عندي لاعبين اللي يثبت نفسه واللي ينجح راني في نعيط. دونك هو من الناس في البوست هذاك اللي ما عندناش منه برشا مطالب ماشي يفرض اخويا
2: ممكن دنهو من الموسم الفارط انا قلت في رايي انيس موش بتاع الترجي التونسي. علاش الترجي التونسي من الفرق اللي تستحوذ الكره تسيطر وتلعب تقريبا 70% او 80% من وقت المباراه في منطقه الفريق المنافس
0: يعني غير صعب التفريط
2: فوالا. دونك شو علاش كما قلت بكري نجح كان في مباراه الاهلي الاهلي في مصر يعني الاسبرون عملت بلوك با وتعمل تلعب على كونتر اتاك دونك حب ليزيسباس. الترجي التونسي مش من الفرق اللي ترجع التالي تهاجم ومطالب الهجوم. دونك اسمع ملاعبي اللي كيما اتاكون دي بوش كيما بالضبط حازم المسطوري. دونك تصور حازم المسطوري باش يعاون معناها باش يعطي اضافه كبيره للترجي التونسي خاصه في العشيمات الاخيره للفرق المنافسه.
0: واضح. هذا بخصوص اخر اخبار الانديه التونسيه. نذكر الجورني باش تلعب نهار السبت والاحد كل المقابلات انطلاقا من الاربعة ونص.
1: شو قلت جرجيس تو نرجعوا له؟
0: اي جرجيس فقط سي سمير اللي عنده تعليق على
2: الملعب. لا والله سمعت
0: تلعب كاس الكاف في ملعب الطيب
2: الميري. طيب الميري والله تقريبا توفيق الماتش بتاع جرجيس والفريق السنغالي هذا مش كلفة قربت المليار ولا مليار ونص لترجي جرجيس لانه شوف كراء الملعب 8000 دينار باش يلعب المباراه و500 دينار لحصه التمرين لها وللفريق المنافس حتى يتخلص 500 دينار تاع الفريق المنافس السنغالي. الفريق السنغالي جاء لي 31 اوت قبل 5 ايام كانوا مشي على فينال كوب دافريك ولا تشامبيونز ليغ نتاع افريكان. دونك سي وتلعب وتجرزي طلب تلعب في الليل في 8 نتاع الليل قالوا لهم لا اللي تحبوا تلعبوا 8 نتاع الليل تجيبوا الجروب نتاعكم وتخدموا انتم الترانسفور نتاع الستاد وانتم تشعلوا الضوء.
1: يجيبوا الضوء معهم
2: يجيبوا الجروب نتاعهم.
0: هذا فقط المعلومات مؤكده ولا لا؟
2: لا لا
0: من مصدر من ترجي جريس
2: مؤكده بالضبط بالضبط. اضافه على ذلك زيد طين بله انه الاتحاد السنغالي طلب من الاتحاد التونسي لكره القدم انه يوفر الساعه من 31 نزل خاص خمسة نجوم للفريق نتاعو حافلة خاصة اللي تقعد معهم وستيك المال يعني عند بالحق طفيقة
0: هذا من نورمالمون الكاب
1: سمعوا نجم نوفرهم
2: سمعوا بأزمة الماء دونك الستيك الماء خمسة أيام هذا إلى طلبات الاتحاد السنغالي الاتحاد التونسي موجودة حبر على ورق موجودة وفهم قانون في الكاف يقول لك إذا كان معناها مش تلعب بعيد على 200 متر على بلادك
1: 200
2: كيلومتر بلوتو يلزم تتنقل من مصطفى تونس في بطر كارتاج يلزم طائرة انفول انترن طائرة خاصة باش يمشي بها الفاقس
1: هذا يمشي في البيز
2: دونك هنا
0: ترجي ماذا بعيد كل البحر
2: ترجي
0: سي سمير
2: انا حبيت نقول ترجي يسرى فريق تونسي ويمثل كرة القدم التونسية ويمثل الوطن يلزم نقفوا معاه الناس كل ونشجعوه لانه الشيء اللي قدمه ترجي جريس موسم الفارط شيء يشرف شيء يعمل كيف ينجم ينجح في المسابقة هذه دونك مضرب بين الاتحاد التونسي والسلطة المحلية الكل تقف معاه وتهلوا الامور باش يعدي مباراة ممتازة طيب جدا ويلعب في وقت مريح دليل على الثمانية بتاع الليل توفيق بوركوا با دونك هذا نداء من محب من رياضي تونسي أكثر الأقل
0: واضح هو في الحقيقة سي توفيق وسي سمير وانتم ظهلي سافرتوا الأفريق
2: وشفتوا
0: الملاعب اللي موجودة في الأفريق وتقريبا التنقلات التحكية
2: مش
0: موجودة
2: كومبليتمون
0: الملاعب غير صالحة مش تلعب فيها
1: بس ساعات تخوف لوكا مش شقوات
0: صحيح
1: قول لي انت متاح بي كومبان بالعاني مش خليك اربع سوايع
0: ما عادش عنا برشا وقت بعد لحظات نحكيو على الشامبيونز ليج والقرعة الخاصة ومواجهة من العيار الثقيل

0: لا تجي فريق جالاتا سراي التركي وزوز انجليز استون فيلا ومانشستر سيتي.
1: صح رايك في الستيل نتاع تشامبيونز ليغ هذه تقريبا النسخه الثالثه.
0: هذه النسخة
1: عملنا زوز نسخ وهذه الثالثه بالطريقه هذه. هل ترى انه الاتحاد الاوروبي نجح في ربما العائدات الماليه كبيره برشا؟
0: اكيد.
1: اما يظهر لي شفنا برشا فرجه وبرشا تشويق في النسخه الفارطه.
0: شكون ما يتمناش انه برشلونه تجي تعبي الاستاد؟
1: صحيح.
0: معناها فما تو كي تقول لي كومو جايه برشلونه كيشي فرمي من تو. دونك فما نوادي اللي مش تكون منها سيتي زاد كيف كيف مع باريس سان جيرمان جايتها مانشستر استاد معبي. دونك فما برشا منافع ماديه وها فما برشا فرق زاد كيف كيف اللي مش ما تجيهاش الفرصه مش تلعب ضد الفرق الكبيره ديما ساعات يرجو سوري يجي ريال مدريد تلعب كات ماتش الاول والثاني ترشح الثالث والرابع يهبطوا لل أوروبا ليغ. دونك فرصة بالنسبة للنوادي هذوما الكل اللي مش يترشحوا للي بول أنهم يفرضوا نفسهم وفما برشا فلوس مش تدخل لهم وعلى كل فيكتوار زاد عندهم طان. أتو نرجع نعطيك بالتفصيل قداش كل فريق كل مباراة فوز قداش ياخو والمداخيل زاد كيف كيف
2: مهم. أنا
0: كبيرة برشا. دونك اللي ترشح للشامبيونز ليغ عنده باش يعيش مش كيف نحن هنا.
1: باهي نحكيو على سي سمير على بقيه تقريبا الانديه. برشلونه عندها مقابلات زاده كبيره برشا باش تلعب ضد السيتي على ارضيه ميدانها باش تعمل ديبلاسمون للبي اس جي ثم باش تستقبل استون فيلا ثم تعمل ديبلاسمون لسبورتينغ لشبونه من بعد تستقبل فاينورد ثم تمشي جالاتا سراي من بعد تستقبل كومو من بعد تمشي لصباح الاذربيجاني اللي باش يكون تقريبا عرس كبير. نعطيك زاده بقيه الانديه بالنسبه لارسنال باش تستقبل ريال مدريد تمشي للبايرن تستقبل بورسيا دورتموند تمشي ريال بيتيس سي توفيق فرحان بالقرعه فريق
0: الفاضل
1: بعد تستقبل ليل ثم تمشي نابولي من بعد تستقبل صباح الاذربيجاني من بعد تمشي لسلافيا براغ التشيكي مانشستر سيتي تستقبل بي اس جي تمشي لبرشلونه من بعد تستقبل لشبونه سبورتينغ لشبونه بعد تمشي لبورتو من بعد تستقبل نابولي من بعد تمشي لايبسيج الالماني من بعد جيب ايك اثينا اليوناني بعد تمشي لانس الفرنسي. بالنسبه لفريق ايضا ليفربول الانجليزي يمشي او يستقبل اتلتيكو مدريد يمشي لانتر ميلان يستقبل بورتو ثم يمشي لكلوب بروج يستقبل فيا ريال ثم بعد يمشي لفينرباتشي ثم يستقبل ليل ويمشي للاسك النمساوي. تقريبا في الحقيقه مقابلات كبيره لكل الانديه معها زاد ريال مدريد ما دام حكينا تقريبا على الانديه الكبرى. ريال مدريد يواجه انتر ميلان اندوفن لايبسيج لاسك ارسنال روما شختار وايك اثينا.
3: لا مهم جدا حنشوف الموسم الفارط في النظام الجديد هذا في الدوري المجموعة. ما شفنا تقريبا البوس الفارط توفيق البي اس جي ترشحت في اخر وريال مدريد كيف درني ماتش بالضبط. دونك هل دوري المجموعات هذا كما قال توفيق من بكري فرصه للفرق الصغيره ان تقابل الفرق الكبيره ممكن ما تقابلهاش في حياتها ولا مره. دونك مع العائدات الماليه مع كثره المباريات مهم جدا انه لانه شفنا تو البي اس جي حامل اللقب مرتين يحب يهزها ثالث مره وشفنا تو حتى البي اس جي لاقي صعوبات في الدوري الفرنسي في الدوري الفرنسي خسر في السوبر كوب
1: أبعد ديبلاسمون صار في الشامبيونز ليج كان وقتها ريال مدريد اللي واجه الماتي في كازاخستان هذه تقريبا
0: أطول
1: ديبلاسمون تقريبا 6441 كيلومتر. دونك اللي وروتور تقريبا قريب 13000 كيلومتر مدة الساعة رحلة طيران مباشرة تقريبا دامت 10 ساعات ذهبا.
0: لا متعودين هم
1: 10 سوايع تسمى برشا عليهم في الأوروبا
0: بيان سور خاطر عندهم شامبيونات ويلعبوا ما فماش هذه
3: فماش راحة
0: بطولة تقف وناس كل تلعب مدريد تمشي ترى في ليفربول نهار الاربعاء نهار الخميس ديكراساج نهار في الجمعه السبت تلعب في البرنابيو ولا تسافر زاد
3: بالضبط.
0: دونك الناس كل شوف اللوجيستيك هذه الناس متعوده والناس عندها اللي في البوس واللي في عندهم زاد
3: تيجي في
0: يا معلم ايش بيك راهو
3: كونفور
1: في ساعتين الشامبيونز ليج في النسخه الجديده.
0: لا ان شاء الله كالعاده شنو ارسنال في
3: نهار وتلعب مع برشلونه
1: شكون
0: ارسنال؟
3: لا

0: ارسنال برشلونه
1: ارسنال برشلونه
2: في انا نقول عصر ارسنال سنا في البريمير ليج ولا في الشامبيونز ليج ارسنال بيسيطر
1: للمورال
0: واضح. يعطيك الصحه سي توفيق نورت بحضورك.
2: شكرا يعني
0: شكرا ليك حسام اللاجيد في الديجيتال, منير اسماعيل كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام في لامنا.
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيله.

24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 جوهرة FM.

رجال مأخر ما في مشكة عادي بشير وراءك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تعهد ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بالرفع من كمية الماء المعدنية المخصصة لولاية منوبة مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. وجاء هذا التعهد خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم بمقر الولاية، ودعا والي منوبة محمود شعيب إلى توفير كميات إضافية للجهة لسد الطلبات والحاجيات، كما دعا إلى مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حسن توزيعها في مختلف المناطق، خاصة في المناطق والأحياء التي تشهد نقصا أو اضطرابا في الإمدادات وانقطاعات في مياه الشرب، ودعا إلى التصدي لكل مظاهر الاحتكار ومحاولات تكوين مخزونات بهدف عفوا المضاربة فيها. على هامش مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخلال جلستين جمعته اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوق، شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التونسية الموريتانية والدفع بالتعاون إلى مراتب أعلى عبر الأعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، ولا سيما الدورة المقبلة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الموريتانية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق إزاء المسائل العربية والإسلامية المطروحة. كما التقى الوزير أيضا الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة والارتقاء بمستوى التنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم قضايا العالم الإسلامي وتعزيز فعالية عمل المنظمة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تحتضن مدينة جرجيس من ولاية مدنين بداية من 3 سبتمبر إلى غاية 5 من نفس الشهر أشغال المؤتمر الدولي 9 للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيمة الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب. وستجمع هذه التظاهرة نخبة من الخبراء التونسيين والأقليميين والدوليين، ومنهم مختصون من الجمعية الدولية لجراحية الأمعاء الغليظة والمستقيم، الجامعيين وأطباء من عدة اختصاصات، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر خديجة الزواري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دولياً، الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية في سبتة تدعو إلى التهدئة في ظل التوترات المتزايدة في الجيب الإسباني إثر عدة أحداث وقعت بعد قرابة شهر من توافد الألاف من المهاجرين من المغرب. ودولة الإمارات تخصص عبر وكالة الإمارات للمساعدة الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 32 و 37 درجة. الريح تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر فيكون عامة قليل الاضطراب ويصبح محليا مضطرب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني الرصد الجوي. نهاية الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. عبر وزيد، عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24.
2: المجاورة
0: ما تخليهاش في قلبك.
3: بالله نحب نسأل وزارة التجارة علاش الماء موجود كان عند الحماسة والقهوة اللي يجيو فيه الماء هذا، وين الرقابة؟ الرقابة تمشي الحماسة وتشوف تقول مين جاك الماء هذا، شكون جاب لك؟ توكل وشكون محتكرين؟ وشتموات النهار كامل وقاعد في الموسم ما يلقاهاش. وزارة التجارة الماء مقطوع وزادت فيه، زادت في التسعير وزادت في كل شيء والماء مش موجود. الماء عملته فرد صوم زي كيف كيف، الماء الباهي كيف مش باهي. مي يبيعوا فيه كل واحدة ما زي راسه، والمراقبة باش يعملوا جماعة المراقبة القوي يبيعوا فيها بالفين فرنك دبوس المية وما ياخذوا فيها أرخص. الغلة غالية، الدنيا الكل غالية، لازم مي لازم دب مقصوصي. الله يهديكم مبرا، الله يهديكم ما كناش نقول.
4: السلام يا جرفان، بما أن الماء المعدني مفقود وبيعوا فيه بالدبوزة وبشين بس القاعه وبزيد فرنك كما قال لي واحد شرينا زوج ستيكات ماء بوترتين ستيكة بسبع الاف وخمسمائة وقتي مرش لاربع الاف ونص تقريبا لخمسة الاف. أما نحب ننصح الحب يشرب الماء بالحق ياخد درجية بثلاثة الاف فرنك ويستعمل ما السبال، والله قدرة الله في عيش لبس هكذا الدرجية هذيك برد وحدة وحدة الماء لا باس كتحب فين كتة زهرك اللي كانت تحب تنحيل ريحتك الجفاف.
5: السلام عليكم جو رافهم، بارك الله فيكم رجعتوني الكلمة. بالله نحب نوصل مثال السيد جوالي شوف لنا كيفاش الواحد 51 رصة عادتهمنا قداش نقول نستنى وفيها طبعا ما دي 25 عام خدمة يستنى وباقي مزيد يستنى اخويا وفاتوا شهرين واشي اخويا عطينا وراقنا نشوف حل لحياتنا الواحد ظروف يا رباك الرب العالمين. بارك الله فيك سيد جوالي.
6: عسلامة زهرة اسم، عنا جارنا فيها سخانة مشعلين النار، عنا صب متاع زبلة اليوم فيها سخانة هيك مشعلين فيها النار ودخان صار انتوما ما ريح الشميني وما فهمتش احنا لشكون باش نتكلموا، حما كاملة خايفة منه ما يم حد يكلمه، ما عرفناش حتى لشكون يشكي في المكنين.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: الدنيا والموسيقى اسمعوا جديد دائما على إذاعة جوهرة راغب على كل جديد بتسمعوا على جوهرة اف ام وائل جسار.
8: فنان صبر باي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
9: معكم سعد مجرد تسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
0: الدنيا والموسيقى اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
10: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في سهرية الليلة موعد الليلة من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. شكرا لكم على اختيار موجاتنا وسهريتنا باش نونسوكم ورافقوكم من توا حتى النص الليل ومختلف اخبارنا ومتابعتنا الفنية الثقافية جديدة الفن والفنانين برشا موسيقى جديدة اليوم كاظم الساهر ايضا رولا قدري نصيف زيتون هيفا وهبي باش نستمتعوا بالموسيقى في فقراتنا الموسيقية الفلاش باي السامر نايت ميكس اختيارنا باش يكون للأغاني الشرقية الأبرز في صيف 2026 وعودة في الفلاش باك للثمانينات مع أغنيات حلوين برشا تو نكتشفوا مع بعضنا. التسلطينة كالعادة تكون حاضرة والسهرة العالمية نحكي على المهرجانات والثقافة ونتسائل على سهرية الفنانة أمل ماهر باش تصير وإلى لا تم الإغلاء ولا التأجيل وشنو الإشكال المتعلق بالسهرة هذه باش تصير في تونس. هذا الكل بالإضافة بيان سور لآخر أخبار الثقافة في تونس والعالم. ابقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع، تحياتنا توصل لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي تبعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. يسهر معكم ومعنا سي سامي بوهري في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. بدايتنا تكون كالعادة بالموزيكا، تستناو شورتي تستناو جورج وصوف قبلهم بالكم 50-50 من عند حسين حلاني.

0: هذا جورج وسوف غني طمني على الحبيب غني نوصلوا معاها للتسعة 22 دقيقة تسمو في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك
0: نحكي ثقافة ونحكي على أيام قرطاج السينمائية في دورة جديدة. الدورة هذه بيان سور باش تكون من 12 حتى 19 ديسمبر 2029 من المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية أعلنت اليوم عن فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 والمركز دعا الراغبين في المشاركة للاطلاع على شروط الترشح وتفاصيل المسابقة الواردة في البلاغ المشهور عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج السينمائية. آخر أجل لإيداع ترشحات حسب البلاغ الصادر عن المركز يكون يوم 4 سبتمبر مع نص نهار ويأتي إطلاق المسابقة هذه في إطار الاستعداد للدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية اللي تعد أحد أبرز المواعيد السينمائية في تونس والمنطقة العربية والإفريقية. إن شاء الله بيان سور تكون المشاركة طيبة وتكون المعلقة في الأول وفي الأخر مقبولة لأنه في سنوات تعدت ما كانتش في المستوى الحقيقة. بالنسبة للموعد اللي حكينا عليه والمواعيد أخرى بيان سور معلقات كانت أثارت برشا جدل على أساس أنه مستوحاة من دورات أخرى وإلا غيرها. اليوم كان آخر أجل للمشاركة في المعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة. كان نذكر تم التمديد في أجل المشاركة بالنسبة للناشرين التوانسة اللي كانوا يرغبوا في المشاركة في الدورة هذه والموعد بتاع الدورة الخامسة المعرض الوطني للكتابة التونسي باش يكون بداية من 23 أكتوبر حتى غرة نوفمبر 2019 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بتونس العاصمة. بقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت. بعد شوي ناخذوا فكرة عن جديد الأغاني الشرقية مجموعة من الأغنيات والألبومات. ألبوم جديد بالنسبة لكاظم الساهر أغنيات جديدة بالنسبة لنصيف زيتون هيفا وهبي وكذلك رولا قدري.

هذه غنية بحبك غنية هيفا وهبي وعصام ليفانت في تعاون ثنائي كان بين الزوز فنانين مواصلين مع جديد الفن والفنانين باش نسمعوا زادة جديد هيفا وهبي من ألبوم هيفا ميجا ستار. غنية خرجت اليوم العشية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد والتوزيع لكل بيكس. الغنية بيان سور خرجت ونشرتها هيفا وهبي على الشين يوتيوب بتاعها عندها 3 سوايع عاملة حتى التوا 60,000 مشاهدة. منجموش نسمو الأغنية كاملة, كنا نسمو فيها هيفا وهبي, نسمو شوية من غنية نغة لهيفا وهبي. لا

0: مرة لحيفا وحبيبش. نحكي وزاد على النجمة اللبنانية نجوى كرم اللي كشفت على ألبوم برومو ألبوم الغنائي الجديد بعنوان شو ما صار اللي بشي تمطرحه في المدة الجاية. البرومو بدأ مختلف وبدل من تقديم جزء من غنية جاء البرومو في شكل مشاهد تمثيلية وكلمات تعبر على قصة درامية فيها برشا مشاعر. نسمعوا البرومو بتاع ألبوم شو ما صار نجوى كرم.
1: الأكيد أنه الحب يغير الإنسان، بس ما حدا بيحكي قديش في حب بشبهك بحالك، وفي حب بخليك تدور على حالك، ويمكن لازم تمرق بكل شيء لترجع تلاقي حالك.
0: خاص بألبوم نجوى كرم مازال ما تحددش الموعد، لكن الألبوم باش يكون بعنوان شو ما صار. باش نحكي وزاد على القيصر كاظم الساهر اللي خرج اليوم ألبوم جديد بعنوان بلا عنوان. بالنسبة للألبوم هذا فيه 12 غناية من مجموع الغنايات اللي موجودة في الألبوم، 10 دوخات، راحت عليك، جمالك وشم، كذلك هي قوة، سجلت غيابك، كله كذب، الحلوين، ولا أشكي لك، كذلك غنية للأبد، وغنية هلو حياتي أو هلو حياتي. أغلب الغنيات من كلمات وألحان كاظم الساهر، ما فيهم غنية هلو حياتي. الغنية هذه في اللقاء الخليجي لبقية في نفس الجو، نفس الاختيارات الموسيقية المعتادة بالنسبة لكاظم الساهر. الغنية باش نسموها من بعد باش تكون غنية تدخنين، الغنية هذه اللي جمعته بالفنانة سندي لاتي اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات نذكر بالنسبة لصيف 2026. باش نسمعوا أيضا في جديد الأغاني الشرقية غنية يا غرامي، الغنية اللي خرجت عندها 7 أسابيع للنجم نصيف زيتون، غنية من كلمات وألحان إلياس. وباش نسمعوا أيضا جديد الفنانة حرولة قادري، عرفناها برشا في الليكافر لريبريز الفنانين معروفين، باش نسمعوها ليلة في إنتاج خاص بعنوان يا زينة أو يا زينك. الغنية هذه اللي هي من كلماتها وألحانها والتوزيع كان لحسام صعبي. دونك هذوما الأغاني باش نسمعهم تو سويت في جديد الأغاني الشرقية على موجات الجوهرة اف ام.
2: لا أتشربين؟ لا أترقصين؟ لا، ما أنت جمع لا؟

زيت زيتون بيكون موجود في تونس ليامات الجاية بمناسبة مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 موعد أكيد متجدد كل عام. والموعد العام هذا بيكون مع الفنان نصيف زيتون وكذلك النجمة العراقية رحمة رياض، وهما باش يحييوا حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. يكون الموعد نهار 21 سبتمبر على مسرح كارتاج. مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة باينايت. سهريتنا بدأت من 9 ومتواصلة حتى نص الليل. شوية أخرى يكون الموعد مع هاجر النوالي، وبعدها يكون الموعد في جوهرة سبور، ونرجو نواصل معكم سهريتنا حتى نص الليل في جوهرة باينايت.

0: 74 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة شمال غرب تونس. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنية المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. أشرف ولي بن عروس عبد الحميد بوقديد اليوم على جلسة عمل استثنائية وعاجلة خصصت لمتابعة أزمة نقص المياه المعدنية بالجهة والبحث في سبل ضمان انتظام التزويد والتوزيع وبعض التداول في مختلف جوانب الموضوع وتحديد أبرز نقاط الخلل التي تعيق انتظام عملية التزويد. تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان التدفق المنتظم للمياه المعدنية والحد من المضاربة وقطع الطريق أمام السماسرة والتجار الأزمة. كما تم الاتفاق أيضا على الترفيع في الكمية المخصصة للتوزيع بولاية بن عروس من 30,000 قارورة يوميا إلى 60,000 قارورة، بما من شأنه دعم نسق التزويد والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة. كما تعهد تجار الجملة بدورهم بالترفيع في كمية التزويد اليومية ضمانا لحسن سير عملية التوزيع ومتابعتها على تمكين مصالح الولاية يوميا من جدول مفصل للتوزيع يتضمن الكميات المرصودة وأسماء الموزعين والجهات المستفيدة. دوليا، نقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي مفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكدة أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة في وقت تركز فيه واشنطن على زيادة الضغط الاقتصادي على طهران. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. ورضائي يوضح أيضا أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. البداية بحكام الجولة الثانية اللي باش يتلعبوا، اللي باش تتلعب على زوز دفعات، الماتشوات الكل الأربع ونص متاع العشية. السبت 29 أوت النادي الإفريقي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة، حكم الساحة حسام بولعريس وفي الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى في ملعب عبد العزيز الشتيوي يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير. عبد السلام ماني حكم ساحة وفي الفار درصاف الجنواتي. الاتحاد المونستيري في كلاسيكو التعويض يواجه الملعب التونسي، حسني النيلي كحكم ساحة وفي الفار البرتغال مالي هيلدر ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي الصفاقسي وترجي جرجيس، محمد علي قروية على مستوى تحكيم الساحة، وفي الفار برونو استيفيز. لحد 30 أوت النجم الساحلي يلعب مع النجم الريفي بالمتلوي خليل الجري كحكم ساحة، وفي الفار أسامة بن إسحاق. شبيبة العمران يستضيف الترجي الريفي التونسي سيف الورتاني كحكم ساحة، وفي الفار هيلدر ماليرو. بالنسبة لمواجهة نادي حملم في السيابي حكم ساحة أمير العيادي، وفي الفار برونو استيفيز. والأولمبي البيج يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنجردان، فرج عبد اللاوي كحكم ساحة، وأيمن نصري كحكم في غرفة الفار. بعد خيبة أمل منتخب الأكابر في المونديال، منتخب تونس أقل من 21 سنة يرفع للرأس، وغدو يلعبوا مواجهة الدور النصف النهائي أمام المنتخب الإيطالي على مستوى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مباراة تلعب على الساعة 9:30 صباحا. للمرة الرابعة تاريخيا يتأهل المنتخب التونسي دون 21 سنة للدور النصف النهائي. نذكر 2001 المنتخب التونسي في تونس وقتها كانت قيمة الدورة كانت حصل على الميدالية الذهبية. الترجي الريفي التونسي يتخلى على المهاجم فلوريان دانو، أو بالأحرى يعني يبيع المهاجم فلوريان دانو لفريق الاتحاد الليبي مقابل 1.2 مليون يورو. استفادة مالية كبيرة لفريق الترجي اللي من المنتظر باش يصحح عقد، يوقع عقد مع المهاجم حازم المستوري المهاجم السابق لكوكب دجاج نجم المتلوي الاتحاد المونستيري وتجربة في البطولة الروسية، وكلعب مع المنتخب الوطني التونسي عدة مقابلات في مسيرته الاحترافية 142 مباراة، سجل 42 هدف وقدم 12 أسيست. نجم الريفي الساحلي شرع اليوم في بيع تذاكر مباراته ضد فريق نجم المتلوي أو المقابلة على استاد سوسة. بالنسبة للفيراج مخصص كي لأصحاب الاشتراكات، شنوة 15 دينار، الجرادان 25 دينار. طبعا بتكون مواجهة هي الثانية لفريق الإتوال هذا الموسم في البطولة الأولى على استاد ملعب سوسة، ومن المنتظر أنه بتكون يعني تشهد حضور جماهيري غفير. المنتخب التونسي في الترتيب العاشر على مستوى طبعا الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، 13 ميدالية، 9 برونزية، 2 فضية و2 ذهبية. هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية، في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهرة سبورت، جوهرة سبورت avec l'équipe sport.
3: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالتراك جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تم في ميكس بقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عاوز ولما عاوز بقيت واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حتى بص الحركة دي
1: جوهرة
2: سما ستيشن
1: موج مع الموجة.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. نسلموا عليكم برشا ونقودوا تسمعوا فينا ونسلموا على كل من اختار موجات الجوهرة اف ام. وصارية جوهرة باي نايت صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى لنص الليل. Let's go. ميكس ليلة في سامر نايت ميكس. اختار دي جي لخدمة دي جي المصري دي جي ويوا يسميه ميكس الساحل الشرير. مجموعة من أبرز أغنيات صيف 2026 بالنسبة للأغاني المصرية الجديدة اللي شكلت الحدث بين عمرو دياب رامي صبري زادا توليت بالإضافة لمجموعة أخرى من الفنانين. أغنيات حلوين تعرفوهم لأحمد سعد أيضا وغيره من الأسماء. خليكم تسمعوا وتستمتعوا ونرجو نواصل معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

0: هذا دي جي ويوا في ايجيبشن سمر ميكس، ميكس الساحر الشرير كما اختار الدي جي هذا. مش يسمي الميكس متاعه في مجموعة من الأغنيات الحلوين، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهم، إن شاء الله تكونوا عجبوكم الأغنيات هذو، ومعلت معهم بون كيف بدلتوا بهم شوية الأجواء. بقوا معنا ديما في الاستماع، تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة. باي نايت.
1: أنفو فيستيفال.
0: نبدأ من مهرجان العنب بجرومبيلة، وين خرج بلاغ ذكري شوية يقول فيه: تتأسف الهيئة المديرة مهرجان العنب بجرومبيلة بإعلامكم أنه تقرر إلغاء عرض مسرحية ولد الطرياني المبرمجة اليوم 27 أوت، وهذا نظرا لضعف الإقبال. ويقولوا في البلاغ: وحرصا منا على حفظ حق جمهورنا، يمكن لحاملي تذاكر العرض استبدالها بتذاكر المحفل الجربي اللي هو عرض اختتام الدورة 64 المبرمج غدوة 28 أوت، أو استرجاع قيمة التذاكر من شباك مخصص بداية من الأسبوع المقبل. يقولوا: نعتذر لجمهورنا عن هذا التغيير الطار، ونأكد أن رضا الجمهور وحسن تجربته يظلان في سميم اختياراتنا، على أمل أن نلتقي جميعا في سارة الاختتام ونواصل الاحتفال معا إلى آخر موعد من الدورة هذه. برشا تعليقات على قرار تأجيل هذا، برشا قالوا أنه مقصوا، إذا كان موجودين في الكومنتير لحقيقة قلوا قصوا، فأنه نروا يعملوا كومبلين مسرحي أنتوكا. فما شكون قال أنه حب يبدل التذاكر بعرض المحفل لكن ملقاش، وإذا كان ملقاش إدارة المهرجان كما تعهدت في البلاغ، فأنه باش تعوض بيان سور أو باش تراجع حق التذاكر هذوما بالنسبة للناس ما تحبش تحضر في المحفل الجربي، وإلا ما نجمش تحضر لأنه ما عادش فما تذاكر. نحكيه على حفل خارج إطار مهرجان كارتاج، بش يكون على المسرح الأثري حفل الفنانة المصرية أمل ماهر، وين حتى التوى ما زي ما فماش سامي تأكيد على أنه بش يصير الحفل وإلا لا. وبعض العالمين قالوا أنه تواصلوا مع إدارة أمل ماهر، وبخصوص تساؤلات الجمهور على الحفل هذا وعلى حذف التذاكر، وحتى التوى ما فماش إشعار لا بإلغاء الحفل وإلا بتأجيله، أنه فما تفاجأ منهم من الأخبار اللي قاعدة من الدولة من الفنانين المتعهدين نجم نقولوا على الحفل هذا. فما المتعهد اللي قال أنه ياسر زيد قال أنه حفل أمل ماهر ما تمش إلغاءه رسميا حتى التو، مفاوضات ما زالت مستمرة، وقال قد يتم تنفيذ الحفل مع بعض التغييرات، وأيضا ركح مهرجان كارتاج، ركح مسرح الأثري بكارتاج هو الأصح. المشكلة أنه فما بين الشركة التونسية ورئيس مجلس إدارتها وبين صاحب الاتفاق مع الفنانة فما سماسرة أخرين، وما تمش الاتفاق مباشرة مع الفنانة، دونك قال انتظروا التفاصيل في المدة الجاية. دونك حتى التو مازال ما فماش حاجة رسمية بخصوص الحفل هذا. وبخصوص الحفل هذا يضيف ياسر زيد أنه كان بناء على اتصالات تليفونية متعددة ومباشرة بخاصية كونفرنس كول مع كل من المتعهدين، متعهد تونسي وكذلك مدير عام الشركة المنظمة والمسؤول على التسويق للحفل، تم مناقشة جميع التفاصيل اللي قال ما نجمش ننشرها في محاولة لإيجاد حلول بعض العقبات، وفي انتظار نشر توضيح رسمي من الشركة حتى يتم اتخاذ القرار النهائي لم يتخذ بعد. يقول: للأسف الشديد حادثة ما صارت للفنانين المتعهدين لعرس المصريين، أقحم نفسه في الموضوع مدعيا أنه المتعهد الرسمي للحفل، وهذا طبعا عاري تماما عن الصحة. وبمناسبة هذه يقول: أهيب بالسادة منظمين الحفلات وشركات الأعلان بأنهم يتوخوا الحذر في اختيار شكون يتعاملوا معه هو سابقة أعمالهم، فلا يصح إقحام متعهد أعراس وحفلات بنوادي ليلية لكي يتم تعاقدات مع نجوم من الصف الأول، الأمر اللي يضر بسمعة الفنان وجهة التنظيم. لوجيك برشا الكلام اللي قالوا ياسر زيد، وأكيد إن شاء الله بيان سور يتم تدارك الوضع. هو فما حديث على أنه سيسامي تم إيقاف بيع التذاكر على الموقع المخصص لبيع تذاكر الحفل هذا، ويقول ياسر زيد أنه الموقع هذا ارتكب خطأ جسيم وقت أوقف البيع دون أن يتم إلغاء الحفل رسميا كما قلنا. هو في الأوف كارتاج وما فماش الحفل متاع أمل ماهر، الحفلات اللي ما زالت هي محمد جبالي وسيا سامفوني غدوة، 24 عطر لمحمد علي كمون بعد غدوة، نهار 30 كل موعد مع لطفي بشناق ورنا زروق ماي فاروق يكون موعد مع الحفل نتاعها نهار غرة سبتمبر هيفا وهبي نهار 3 سبتمبر آدم 4 سبتمبر آدم عمل حفل في الأردن وما كانش كيما اللي تعدى في كارتاج ولا في الحمامات ولا في غيره كان أجيتي أكثر من لازم يتحرك أكثر من لازم الشيء اللي خلى البعض يقولوا أنه متعطي حاجة مشروبات روحية بل الحفل البعض الآخر فسر أنه متحمس شيخ متسلطن وقاعد

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: رسمه جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته صباح اليوم باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجات الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول للجوهرة فم، وفي السياق ذاته تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 و2000 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد تيلي هيلث كونكت 26 و2000 بمشاركة دولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويجمع الحدث على امتداد 3 أيام مسؤولين في قطاع الصحة وخبراء ومبتكرين وصناع قرار بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في المجال الصحي وإدارة البيانات وأمنها. كما سيتيح الحدث بحث آفاق تطوير الخدمات الصحية والاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة، إلى جانب التطرق إلى التحديات المرتبطة بأمن البيانات ومستقبل القطاع الصحي. ويسعى تيلي هيلث كونكت 26 و2000 إلى جعل تونس فضاء يلتقي فيه الفاعلون والخبراء من مختلف مناطق العالم لتبادل التجارب والتصورات وبناء شراكات من أجل مستقبل صحي أكثر تطوراً وابتكاراً وإنصافاً. وطنياً أيضاً، نظمت مدينة العلوم بتونس هذا المساء دورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم، التي تستهدف بالأساس فئة الشباب والأطفال لإدماجهم في العلوم والتكنولوجيا من خلال الورشات التي يتم تنظيمها بمناسبة هذه التظاهرة بمشاركة جمعية الروبوتيك والإلكترونيك، وفق ما صرح به للزميل ماهر صغير مدير عام مدينة العلوم بتونس. ومن أخبار العالم الآن، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم محادثات مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني، الذي تطلع بلاده بدور الوسط في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذا زياد برجي هنية إحساس الحب هنية نصل معها للأحداش وحداش دقيقة على موجات الجوهرة FM صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل مع متابعاتنا وأخبارنا وأكيد مع فقرتنا الموسيقية فلاشباك. اختياراتنا الليلة في أجواء التسعينات مع الأورو دانس مجموعة من الغنيات اللي قعدت في البال الحقيقة هو السيت ككل الميكس ككل فيه أكثر من ساعتين مش نسمعوا احنا مجموعة من الغنيات حاولنا أنه ما يكونوش الغنيات اللي سمعناهم في مناسبة سابقة هي موجودة بعدد كبير الأغاني بالنسبة للتسعينات لكن احنا اخترنا بيان سور أنه نسمعوا مجموعة جديدة من الغنيات ما تعديتش معنا يعني في الفترات وفي الميكس للسابقين مش نبدأ مع الماستر بوي Everybody Needs Somebody Rednecks Cotonet Joe Zeda Fan Factory Two Brothers on the Floor Gala The Out There Brothers و دكتور ألبن و Ace of Base وغيرهم من الغنيات نخليكم تسمعوا وتستمتعوا نرجو نوصل معكم في جوهرة بينايتها

مع الموجة. Brought to you by POTA Project.

0: هذه مجموعة من أغاني الأورو دانس في أبرز أغنيات التسعينات بالنسبة للألتيميت أم تي في يوروب أورو دانس من بودا بروجيكت. نوصل معهم للأحداش 37 دقيقة على موجة الجوهرة فم في جوهرة باي نايت.
1: صلتينا
0: ليلة في تسلطينا حبينا نجمع بين الأغاني الجميلة الأغاني اللي فيها برشا تسلطين مع أجواء المباشر. واخترنا غنية محمد عبدو غنية الأماكن المطرب السعودي بيان سور في حفل اللي كان قدمه في مدينة أبها سنة 2019.

سهرة ليلى من جوهرة بينات مقابلة معكم إن شاء الله في مواعيدنا الإذاعية القادمة. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا أنتم إن شاء الله في أحسن حال. شكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة FM وسهرية جوهرة بينات. تحياتي سامي بيهري اللي كان معنا معكم في الإخراج التقني. كان معكم أحمد الحبسي من قدام الميكرو. شوية أخرى موعدكم مع نشر الأخير الأخبار بالنسبة لليوم مع هاجر النويلي. تحياتنا للجميع. لكم زينة. سبحان الله خيرا. سلامة.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بتدخل من رئيس الجمهورية توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات، ومحادثة قطرية بإيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن. وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته أمس باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من جهات الجمهورية التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول الجوهرة فام أمس، فقد تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جامعة تونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. هذا وبيّنت الجمعية في بلاغ لها أمس أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. تستضيف مدينة كازان الروسية يومي 28 و29 من هذا الشهر فعالية النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 26 و2000، التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية، ومناسبة فضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية أيضا. وتجمع قمة كازان العالمية للشباب التي تنطلق أشغالها اليوم الجمعة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم إلى جانب مسؤولين حكوميين عن قطاعات الشباب والعمل والثقافة والتعليم والعلوم وقادة منظمة دولية ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن خبراء وقادة شباب وشخصيات مؤثرة وممثلين عن وسائل أعلام. وستتمحور أشغال القمة حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية، رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة، من خلال بحث جملة من المحاور ذات الصلة من أبرزها أفضل الممارسات في رقمنة التعليم وتحقيق الذات لدى الشباب وسياسات التعليم والعلوم والشباب، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي أمس في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. وشهد شهدت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وأكد الوزير بالمناسبة مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية مجددا دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريفة، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق شدد النفطي على ضرورة صون مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانونية والتاريخية والديمغرافية، داعيا إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي المشترك في مختلف المحافل الدولية من أجل حماية المدينة المقدسية وصون هويتها الأصيلة. كما أكد النفطي كذلك أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي والارتقاء بقدراتها على الساحة الدولية لتظل ذلك الصرح العتيد المعبر عن تطلعات الشعوب الإسلامية قاطبة. دوليا أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي تقوم بلاده بدور وساطة في الحرب في الشرق الأوسط سعيا لتحريك المساعي الدبلوماسية وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني. والتلفزيون يبث صورا عن اللقاء مشيرا إلى اجتماع ومحادثات بين المسؤولين بعدما كانت الخارجية القطرية أفادت في وقت سابق أن الوزير سيبحث مع عدد من المسؤولين الإيرانيين حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وإن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. ورضائي يوضح أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. وفي شأن متصل أفاد مصدر أمريكي بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وذات المصدر يوضح أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منها مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني وفق قوله. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: صاحبي كلمني قال لي انزلني رايح النسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب، شايف